السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا عن الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموماً. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. رب سامع أو عم المبلغ.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي تبقية لكل الستة النبي، واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معاهم حمزة وزيد معاهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين. أن يغل والباقون بفتح الياء وضم الغين. أن يغل قال رضوان، قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني معه؟ حفص. عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى لأنه من كلمة مأوى.

قايله، هذوما هما عرفوا الاشمام هو حركه واحده، هذه سطروا عليها وحطوها في دوره في جميع الكتب. الاشمام حركه واحده مركبه من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركه واحده، معناتها الفم يتحرك حركه واحده فقط. لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قيو ريتو، لكن حركه واحده قيلا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركه مركبه من حركتين، ما اللي يعملك قويله هذوما، معناتها تفلسيف عنده اكثر زاد من 100 سنه مش جديد. قلك لا توا هذوما جدد، لا لا لا لا، هذه فلسفه ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح انه اخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هاكا سيكونس قاعده تدور، يقول انا التوى في وذني قراءه تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق، قالوا كان عنده قراءه جميله جميله جميله ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا ما يعرفوش يقرأوا، لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي، ما ذكر الواحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ

لك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها،

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقوا نعور بالتشديد ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راهو الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه، مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته ربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور، كان كي تخزر له معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بش تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا

0: كافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها يا ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة، شو نفرضوها مكسورة، نفرضو الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين، والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأها كافرين، كافرين. وأنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه وقال:

0: الواوي سهالة.
1: ربي إن شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرح البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرح وشفنا المتفقتي الحركة بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا، هذا في الوصل راه قالون. أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك، نقول لك اقف فيها النبي، تقف النبي للجماعة وقالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلموا على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزة وصلية، يقولوا ألف وصلية. ومثله كذلك الماء اهتزت وصلية كيف الحال، فالهمزة في الماء همزة قطع، وألف اهتزت ألف وصل، والألف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادا. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك. مات 444، مات قبله هذا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوز علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلق الأعلى، هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأنه المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعلن فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.

تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

نه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم،

به وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق،

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل

ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض

إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر

عنده لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا.

0: إلى دخول الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 502 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 22 إلى الآية 28 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله

0: فيهم خيرا لأسمعهم
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
0: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
1: ولو أسمعهم لتولوا

0: يحييكم.
1: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: واعلموا

0: إليه تحشرون.
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
1: واتقوا فتنة

0: فشديد العقاب.
1: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
0: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

0: عظيم.
1: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستكبرون

0: تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 26 من شرح المنظومة المقدمة في قول الناظم في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. صفة التكرير أشار إليها المصنف بقوله والراء وبتكرير جعل. جعل أي وصف، ومعناه جعلت الراء مصاحبة لصفة التكرير، ويقال أيضا التكرار. وحذر علماء التجويد من المبالغة في إظهار هذه الصفة في الراء خاصة إذا كانت مشددة، لكن يجب عدم المبالغة في إخفائها. قال ابن الجزري رحمه الله: وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيؤتى بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز. هذا ما نبه منه الإمام ابن الجزري رحمه الله. مستمعين الأوفياء، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

0: مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
1: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
0: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
0: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
1: ولو أسمعهم

0: يحييكم.
1: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
1: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

0: أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

0: وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا

0: عمرا.
1: تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق

ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل،

أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم،

يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الصبح والعصر.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

واحدة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ.

فأقبلوا إليه يزفون. قال أتع

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى

0: 144 من سورة الصافات بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: بذعت زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليّ.

ذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فيقول

وانقطع الرجاء إلا إليك وبطل توكيدي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف

فلقد أتاك من المهيمن عفوه فلقد أتاك من المهيمن

ارحم يا ربي واسمع ندايا، ارحم يا رب، ارحم يا

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيف ايش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: اللهم إن الرغبات بك منوطة والحاجات ببابك مرفوعة والأخبار بجودك شائعة والآمال نحوك نازعة والثناء عليك متصل ووصفك بالكرم معروف والخلائق إلى لطفك محتاجة والرجاء فيك قوي والظنون بك جميلة والأعناق لعزك خاضعة والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم والسميع العليم تملك العالم كله وما بعده وما قبله ولك في تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة ولك فيما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم وقد أزف ورودنا إليك ووقوفنا بين يديك وظننا ما قد علمت ورجاؤنا ما قد عرفت فكن عند ظننا بك وحقق رجاءنا فيك فما خالفناك جرأة عليك ولا عصيناك تقحما في سخطك ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك ولكن غلبت علينا شهواتنا ولسنا ندعي حجة ولكن نسألك رأفة فاغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قيني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: أذكار الصباح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
3: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. أدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير الراحمين ويا خير المعطين يا رب العالمين.
4: ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتحط الذنوب، وبه يرضى علام الغيوب، وبه تفرج الكروب. عش مع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا، فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهم. مستمعي الكريم، توكل على الله تعالى وفوض الأمر إليه، وارضى بحكمه والجأ إليه واعتمد عليه، فهو حسبك وكافيك. أيها الحبيب، اعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأعطي من حرمك، واحلم على من أساء إليك تجد السرور والأمن. كرر: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي ذا الجلال والإكرام. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع، ومعه التيسير وحط الخطايا. مستمع الكريم، تفاءل ولا تقنط ولا تيأس، وأحسن الظن بربك وانتظر منه كل خير وجميل. اعلم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأنه لا يدوم الحال، وأن الأيام دول، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله الأمر من حال إلى حال. إذا اشتملت على الناس الخطوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانفراج الضيق وجها وقد أعيا بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، ومولانا الإله فخير مولى له إحسانه ولنا الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. فأكثر من الاستغفار لترى الفرج وراحة البال والرزق الحلال والذرية الصالحة والغيث الغزير. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. صدق الله العظيم. وفي الحديث الشريف: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وعليك بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجاء في الحديث الشريف: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فاصبر على ما يقولون، فاصبر.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟

فأي الفريقين أحق بالأمن؟

نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك الظاهر والخفي، والجور مني أو علي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك، حتى تبلغني أجلي معافا من كل بلية في ديني ودنياي وبدني وأهلي وأصحابي وأحبابي

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ما أصبحنا به من نعمة ظاهرة وباطنة أو بأحد من خلقك من أهل السماوات وأهل الأرض فحاصل من إنعامك يا رب وحدك لا شريك لك، فلك الحمد يا حميد ولك الشكر يا مجيد.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا، فلا إله إلا الله محمد رسول الله.

سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، ولا إله غيره. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة لله، والسلطان لله، والقدرة لله، والهيبة لله، والليل والنهار لله، وما سكن فيهما لله الواحد القهار العلي الغفار. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله.

أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، فاللهم أجرنا في هذا الصباح من النار بعفوك يا مجير، وأدخلنا يا رب العالمين، أدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صلي أفضل الصلوات وأنم البركات في كل الأوقات على سيدنا وحبيبنا محمد أكمل أهل الأراضين والسماوات، وسلم عليه يا ربنا بأزكى التحيات في جميع الحضرات. اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وبره لعبده واصل، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر يا باطن يا ظاهر يا لطيف، نسألك وقاية اللطف في القضاء والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضاء. اللهم أنت العليم بما سبق منا في الأزل، فحفنا يا رب العالمين بلطفك فيما نزل، يا لطيفا لم يزل اجعلنا في حسن التحصن بك يا أول، يا من إليه الالتجاء وعليه المعول.

اللهم يا من ألقى خلقه في بحار قضائه وحكم عليهم بحكم قهره وابتلائه، اجعلنا يا رب العالمين ممن حمل في سفينة النجاة ووقي من جميع الآفات. إلهنا، من رعته عينك كان ملطوفا به في التقدير، محفوظا ملحوظا برعايتك، يا قدير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء، ارعنا بعين عنايتك يا خير من رعى.

اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، ويا أمان الخائفين أمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك سبحانك ربي.
0: تقدمها لكم مليكة جسام.
2: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم الجديد، اليوم 15 من شهر ذي الحجة من سنة 1447 هجري. نستقبل هذا اليوم بفرح وسرور، نستقبل هذا اليوم ونحن نجدد عهدنا مع ربنا العظيم، مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع القرآن العظيم. فهيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم، نحسن التوكل على الله تعالى، ونحرص على أن نكون في أوله وأوسطه وآخره من الفائزين، من الرابحين. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. التحية موصولة لكم من القلب إلى القلب، أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، من خلال مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية وبالجمهورية التونسية. نحييكم من القلب ونرجو لكم كل الخير في هذا اليوم الجديد.

الحمد لله رب العالمين، أشرقت شمس هذا اليوم الجديد، فنرجو أن نحقق الإشراقات الإيمانية المنتظرة منا تحقيقا لمراد رب العالمين. فهيا أحبابي أينما كنتم، صغارا كبارا نساء رجالا، نجدد هذا العهد مع الله ونقول من شغاف القلب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحية من القلب إلى أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، أرجو لها كل الخير. كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني، أرجو لها كل الخير في هذا اليوم. نحبكم في الله ونرجو لكم الخير واليمن والبركة حيثما توجهتم. والبداية والحمد لله تعالى مع كلام ربي العالمين ومع ذكر الله عز وجل. لذلك نريد أن نرفع لواء الحمد والشكر لله عز وجل بعد انقضاء هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة العشر الأوائل تحديدا، وعيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. ونحن سنواصل طبعا على هذه الخطى الإيمانية بإذن الله تعالى من باب الوفاء لهذه المناسبات وما فيها من دروس وعبر. لذلك سنجدد في هذه اللحظات حمدنا وشكرنا لله تعالى، فنقول مع بعضنا البعض: اللهم لك الحمد يا حميد، ولك الشكر يا مجيد.

0: أفضل وأجمل وأروع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب

الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم ملكة جسام.

0: تطمئن يا عالم كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
3: دايم بالذكري هيما الحق خاشع.
1: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. أحبتي فالله تعالى استفتحنا يومنا الجديد بالإنصات إلى سورة القيامة بصوت القارئ التونسي ياسين الحولة. وأرجو لهذه السورة القرآنية الجليلة سورة القيامة أن يكون لها الأثر المحمود في قلوبنا، عسى أن نحسن استقبال هذا اليوم وبالتالي نحسن العمل في رحاب ليله ونهاره بإذنه تعالى. وطبعا هذا ما سأواصل الحديث عنه مع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي لنعرض أنفسنا وننظر في أحوالنا بعد خروج العشر الأوائل من ذي الحجة وبعد مرور أيام التشريق وعيد الأضحى المبارك. نرجو أن نحقق كما ذكرت لكم منذ قليل الوفاء لعبر ودروس هذه الأيام وما فيها من نفحات ودلالات إيمانية. سيدي هشام الجبلاوي، أسعد الله صباحكم وأرجو لكم كل الخير في صباح اليوم 15 من هذا الشهر الحرام، فجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير.
4: بارك الله فيكم
1: وتفضل
4: خطاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ذكره وفي طاعته، ونصلي ونسلم دائما على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم
1: صلى الله عليه وسلم. سيدي هشام، سميع سعيدة بسماع صوتكم طبعا بعد انقضاء هذه الأيام المباركة، وحضرتك حرصت على أن تبلغ رسائل وعبر يعني ما كنا فيه من خير عميم من يوم عرفة، من العشر الأوائل عموما، أيام التشريق، واليوم سيدي نريد أن نكون أوفياء لكل ما تعلمناه. سيدي هشام
4: بارك الله فيك، فعلا يعني دائما الإنسان يستفيد من هذه النفحات وهذه المحطات، وهو يحمد الله سبحانه وتعالى الملك الديان واسع الفضل والإحسان الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، وجعل لنا مواسم الطاعات حتى نتزود فيها من الخيرات. نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وكذلك نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى عليه
1: صلى الله عليه وسلم.
4: نعم. وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفعلا يعني نحن نقول دائما لنعلم علم اليقين أن من علامات قبول الطاعة أن تتبع بطاعة، وهذا ما قرره أهل العلم جميعا، علامة قبول الطاعة أن تتبع بطاعة أخرى، وأن المؤمن لا يعرف موسما للعبادة ثم ينقطع، فحياته كلها لله عز وجل.
1: نعم.
4: كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك نقول عشنا أيام العشر من ذي الحجة، تلك الأيام المباركة والتي عظم الله شأنها وأقسم بها في كتابه فقال والفجر وليالي العشر، وتسابق فيها كثير من أهل الصلاح إلى الصلاة والصيام والذكر والصدقات والدعاء، كما وقف الحجيج الكرام على صعيد عرفات يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى مغفرته.
1: نعم.
4: ولكن هناك سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا، يعني كل واحد منا يجب أن يطرح هذا السؤال، ماذا بعد العشر؟
1: صحيح.
4: وماذا بعد أيام التشريق؟
1: نعم.
4: هل تنتهي الطاعة بانتهاء الموسم؟ وهل ينطفئ نور الإيمان بانقضاء الأيام الفاضلة؟ يعني أن رب العشر هو رب سائر الشهور.
1: نعم الحمد لله.
4: نعم، رب ذي الحجة هو رب بقية الشهور.
1: نعم.
4: ورب رمضان كذلك هو رب بقية الشهور، والطاعة ليست موسمية وإنما هي الطريق يعني العمر كله حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: سبحان الله.
4: العبادة مستمرة للإنسان، هو في ساحة اختبار في هذه الحياة الدنيا، وهو يسأل من الله سبحانه وتعالى الثبات ويستعين بالله على طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك نقول أيها المستمعون الأكارم إننا نستقبل بعد هذه الأيام الأشهر الحرم، وهي مواسم كذلك عظيمة عظمها الله تعالى، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني نحن لازلنا يعني نتمتع بهذه النفحات في هذه المواسم الطيبة.
1: نعم.
4: من ذي القعدة ثم الآن نحن في وقد انتصف تقريبا في الحجة.
1: صحيح.
4: ثم بعد ذلك هناك محرم.
1: صحيح.
4: وهي أشهر كذلك تضاعف فيها الأجور.
1: أي.
4: فالإنسان لا يكل ولا يمل من الطاعة، وعليه دائما أن يستثمر هذه الأوقات. ومن أعظم ما يعينه على الثبات في زمن الفتن المحافظ على العمل الصالح. ولذلك جاء التحذير النبوي العظيم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سبحان الله، هذا الحديث يعني حديث فيه من الخطورة ما فيه.
1: نعم.
4: لأن الثبات إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نبادر إلى هذه الأعمال الطيبة، لأن النفس هذه إذا ما لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية.
1: صحيح.
4: نعم. ولذلك الإنسان دائما يكون له برنامج، لا يعيش هكذا عبثا، وإنما يكون له برنامج، وهذا البرنامج متصل بتلك المحطات الأساسية وهي الصلوات الخمس. ربي سبحانه وتعالى فطر لنا هذه المحطات، محطات التنقية، حتى نبني البرنامج اليومي وفق هذه الصلوات.
1: نعم.
4: ولذلك تكون هذه الصلوات مكفرات لما بينها، والإنسان إنما يأخذ حظه من هذه الدنيا.
1: صح.
4: وهو دائما مرتبط بصلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيدي هشام، بعد إذنكم. نعم. عجبتني. نعم. العبارة اللي حضرتك توا ذكرت على لسانك الطيب، هي محطات تنقية هكا، ولا محطات. نعم. تنقية. نعم. محطات تصفية. جميل. نعم. طبعا أنظر لصلواتنا الخمس بهذا المعنى الجميل.
4: نعم.
1: ربي بارك فيكم إن شاء الله. نعم.
4: بارك الله فيك فعلا، يعني أنه هي محطات، وهي كما قال أهل العلم جميعا هي نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى امتن بها. نعم. علينا، حيث أذن لنا في هذه الصلاة وأذن لنا في هذا الذكر العظيم. أيها العبد الضعيف، ربي سبحانه وتعالى أعطاك فرصة حتى تتصل به مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
1: نعم.
4: ولذلك نقول للمستمعين الأكارم إنه حديث، هذا الحديث الذي ذكرناه، بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث تهتز له القلوب.
1: نعم.
4: ويوقظ الغافلين ويفتح أعين المؤمن على خطورة المرحلة التي يعيشها الناس.
1: صحيح.
4: فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، أي سارعوا إلى الطاعة قبل أن تأتي الفتن تشغل القلوب وتفسد الإيمان وتضعف اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه الفتن فيقول: فتنا كقطع الليل المظلم. تصوير بليغ لشدة الفتن.
1: صحيح.
4: فالليل إذا اشتد ظلامه ظل فيه السائر، وكذلك الفتن حين تتراكم يلتبس الحق بالباطل.
1: نعم.
4: ويصبح الإنسان حائرا لا يدري أين النجاة.
1: صحيح.
4: ولذلك يعني مطلوب منا في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فتن الشهوات والشبهات. نعم. فتن كذلك ما نراه ربما يعرض على كثير من القنوات، ربما لا يمت بالصلة إلى ديننا، نحكي قنوات سواء محلية أو غير محلية.
1: نعم نعم
4: نعم. ما يعرض يعني هذا ربما يضلل الناس، كذلك فتن المال الحرام وما أكثره.
1: نعم.
4: وكذلك فتن التفكك الأسري.
1: صحيح.
4: وفتن مواقع التواصل التي تسرق الأعمار.
1: نعم.
4: وتفسد القلوب.
1: نعم.
4: حتى أصبح الإنسان يرى المنكر معروفا والمعروف منكر إلا من رحم الله.
1: صحيح. وهذا واقع اليوم. إذا طاعة. نعم. الله عز وجل هي حماية لنا، هي حصانة. نعم. لنا هكا ولا شيخ من كل هذه الفتن.
4: ثم يقول النبي صلى الله عليه
1: وسلم:
4: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوجيز.
1: أي.
4: ولكن فيه معاني عظيمة جدا، أي من شدة الفتن وتقلب القلوب قد يتغير حال الإنسان سريعا.
1: أي.
4: بسبب ضعف الإيمان واتباع الهوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا.
1: ربي يحفظنا إن شاء الله.
4: بمعنى أنه يفرط في دينه صحيح. ومبادئه وقيمه من أجل مال أو منصب أو نعم. شهوة أو نعم. مصلحة زائلة. ولذلك نقول يعني وربما هذا الحديث ربما نرجئه إلى يوم غدا
1: ضروري.
4: كيف تكون النجاة في زمن الفتن. سوف نقف عند
1: بعض بإذن الله
4: بما يتعلق بهذه الفتن. ونحن أيها الأخت الفاضلة كأمريكا يعني في نفس الوقت كلنا ونقول من هذه النافذة وعلى هذا الأثير على أثير هذه الإضاعة الطيبة أنه حز في أنفسنا جميعا في الأيام في يومين منذ يومين في هذه الحادثة الشنيعة التي سمع بها الناس وهو مقتل ذلك الطفل ذلك الشاب الذي قتل يعني من جراء هذا العنف الذي استشرع
1: أمر بمعروف
4: نعم يعني نحن نقول سبحان الله شفتوا نحن فعلا في زمن الفتن زمن الهرج
1: صحيح
4: الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر القتل
1: ربي ثبتنا
4: ولذلك نحن سبحان الله هذا الولد اللي خرج من المقهى
1: رحمه الله
4: حتى نحن يقول لهؤلاء الأولاد معنا كفوا عن الكلام الذي
1: قال كلمة طيبة
4: وتكون هناك جرح أصيل في قلب أمه
1: ربي صبرها وربي ثبتها
4: فنسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة
1: أمين
4: لهذا الشاب
1: ونسأل
4: الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا المجتمع من هذه الغوائل ومن هذه المظاهر مظاهر العنف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ربا
1: أمين.
4: جديدا
1: أمين أمين جزاكم الله خير سيدي هشام جبلاوي حفظكم الله تعالى ورعاكم وأرجو لكم ولكل السامعين ولمجتمعنا التونسي الحبيب كل الخير بارك الله فيكم نحن نواصل بإذن الله تعالى طبعا إفشاء الكلمة الطيبة وهذه الرسائل المنيرة تأسيا ومحبة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونحن سنواصل أحبتي فالله تعالى مع هذا المعنى الذي أعتبره طبعا جوهريا في هذا المقام، بعد مرور العشر الأوائل من ذي الحجة، بعد مرور عيد الأضحى المبارك، بعد مرور أيام التشريق، إلا أن الرحلة نحو الله ينبغي أن تتواصل في كل الأيام وفي كل الشهور، ومع سيدتي الغالية معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان نتم مع بشائر القرآن ومع أنوار القرآن عسى أن نمشي بها على أرض الواقع. جزاك الله خيرا سيدتي صليحة، أرجو لك يوما سعيدا طيبا مباركا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وصوتك سيدتي صليحة حمال لخير عميم كيف لا، وهو خير القرآن الكريم، فجميل أن نستقبل هذا اليوم الجديد ونحن لازلنا في رحاب هذا الشهر الحرام، لازلنا والحمد لله تعالى نستأنس بهذا الخير الذي عشناه في أول هذا الشهر. لذلك نريد أن نكون أوفياء بإذن الله تعالى لمعاني ورسائل ذي الحجة، عسى أن تتواصل معنا هذه الأنوار يعني في هذه الرحلة، في رحلة العمر سيدتي صليحة.
1: نعم أستاذتي الغالية، يعني رسالتي ككل حصة يعني نعم. إلى كل المتابعين، وهي كالعادة يعني من باب التفاؤل وهي سنة حميدة.
0: الحمد لله.
1: أبشروا لأن الله أرحم بنا من أنفسنا.
0: الحمد لله.
1: يعني سبحان الله، يعني منذ شهرين ونيف انتهى شهر رمضان، ومنذ أيام انتهت العشر من ذي الحجة.
0: نعم.
1: ولكن هل نتوقف؟ هل نتوقف عن الطاعات؟ هل تتوقف الطاعات؟ لا. يعني إذا كنت قد اجتهدت في الأيام الماضية فأبشر، وإذا كنت قد قصرت كذلك فأبشر. لماذا فأبشر عند تقصيرك؟ لأن الله لا يضيع سعيا ولو كان قليلا، المهم سعيا صادقا.
0: نعم.
1: ولا يخيب قلبا أقبل عليه ولو زل، ولا يرد عبدا طرق بابه ولو تأخر. قد تظن أن عملك قليل أو أن تقصيرك كثير مقارنة بما نراه عند غيرنا، لكن عند الله لا يقاس القبول بكثرة العمل، بل بصدق القلب.
0: نعم.
1: وحسن الرجاء والعودة إلى الله في كل وقت وحين، فلا تجعل ما فاتك يثقل قلبك أو يقطعك عن الطريق أو يجعلك تتراخى أو تيأس.
0: نعم.
1: فنحن في زمن الفتن، والفتن تحيطنا من كل ناحية.
0: صحيح.
1: ولكن لا يأس مع الله، فالله هو من خلقنا ويعلم ضعفنا، وهو لا يريد منا الكمال بل يريد منا الرجوع كلما سقطنا.
0: نعم.
1: والاستمرار كلما تعبنا، والصدق كلما دعونا. سبحان الله، المهم أن نستمر ولو بخطوات بسيطة. فأحب الأعمال إلى الله كما تعلمين أدومها وإن قلت.
0: نعم.
1: نعم، ولو بعمل قليل.
0: صحيح.
1: ولو بدعاء خافت قد لا تتحرك به شفتانا، فالله يسمع ما لا يقال ويرى ما لا يرى، ويجازي على ما نظنه هينا، هو عند الله العظيم. المهم أن نثبت ونعد ونستغفر ونتب، فربنا رحيم بابه مفتوح لا يغلق أبدا ولا يرد من رجع إليه. أبشروا وأبشروا وأبشروا، لأن الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجازي عن الصغير قبل الكبير.
0: نعم.
1: هذه رسالة اليوم، وأرجو أن تصل إلى أبنائنا الذين هم مقبلون على الامتحانات.
0: نعم.
1: يعني البكالوريا والسيزيام كما يقولوا والتاسعة.
0: نعم.
1: فلا ربي وفقهم جميعا
0: يا رب،
1: ويفرح والديهم بهم.
0: أمين.
1: المهم.
0: أمين.
1: المهم يعني رسالتي، ابدأوا يومكم بالقرآن. لا تؤجل وردك من القرآن إلى الغد، فللغد ورد آخر.
0: صحيح.
1: على موعد معك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، نفعنا الله وإياكم بكل ما يقربنا من الله. وحبيبتي.
0: أمين حبيبتي الغالية، جزاك الله خيرا. كلماتك تبعث في النفس أرياحية، تبعث في النفس راحة، تبعث في النفس طمأنينة، كما تبعث في النفس يعني نشاط وحيوية. فنسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا صغارا كبارا شبابا بإذن الله تعالى، وكل من يستمع إلينا من تونس خارج تونس، ربي يوفق الجميع بإذن الله تعالى، لنطرق كما ذكرت سيدتي صليحة، نطرق أبواب الطاعة وباب الله عز وجل، فهو دائما مفتوح والحمد لله تعالى. فنرجو نرجو أن نبادر نحو الله، عسى أن تكون هذه الخطى نحوه من أجله ومعه وبه بإذن الله تعالى. ربي بارك لنا فيك على هذه البشائر بالحق. أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا، هكا وليس صليحة.
1: نعم، لأنه لا يمكنه الشقاء مع القرآن.
0: نعم.
1: جملة يعني سبحان الله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما تشقى مع القرآن. نعم. أقبلوا على القرآن وبإذن الله سيفتح الله لكم أبواب الخير.
0: اللهم أمين. اللهم أمين. إن شاء الله ربي أبواب الخير والسعادة وطمأنينة والسكينة ورزق الحلال مفتوحة لكل من يستمع إلينا، وحتى اللي مش قاعد يسمع فينا نرجو له كل الخير. سيدتي صليحة بن سلطان، هذه هي أخلاق القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يزينها، أن يزيننا بها. اللهم أمين يا رب العالمين. نحبك في الله سيدتي الغالية.
1: بارك الله فيك يا حبيبتي.
0: شكرا شكرا، في أمان الله تعالى وحفظه. أرجو لك كل الخير معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان. يعني جميل أن نستأنس بكلام أهل القرآن الكريم في أول يومنا، عسى أن تكون بإذنه تعالى هذه الكلمات القرآنية دافع لنا إن شاء الله تعالى نتمسك بالقرآن الكريم، نتمسك بديننا الحنيف والجميل الذي يبعث في النفس كما ذكرنا نشاطا وحيوية. فلنجعل همتنا متعلقة برب العالمين، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من القلب، من القلب، من القلب،
2: إلى القلب. إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
4: مرحبا، كل واحد فينا عنده اهتمامات وغرام بحاجة معينة غالبا ما يتفرج فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني فما شكون مغروم بالكرة، الأخبار، واللي مغرومة بالموضة والحوايج، واللي تبع في المحتوى الديني والمعرفي إلى آخره، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. لكن المشكلة أنه ساعات يهبط علينا فيديو ما يتماشاش جملة واحدة مع قيمنا وعاداتنا، ويكون حتى غير أخلاقي. وانا باش نكشف لكم سر يخدموا به في الانستغرام والتيك توك واليوتيوب شورتز. الخوارزميات يقترحوا عليك فيديو اللي نحكيوا عليهم، ويشوفوا ردة فعلك. كان تفرجت وكملت للاخر، يزيد مديدة ويعاود لك لين بشوية بشوية يولي يزيدهم لك في الحاجات المفضلة عندك. وكان عديت ومشيت الفيديو آخر كيف مش مفلتك، يحسب لك بالسكوندة قداش قعدت باش عديت المقطع ومشيت للي بعده، ويعاود يبعث لك ويقترحها عليك لين تحصل في المنداف. والشي هذا راهو مبرمج أوتوماتيكيا حسب البلدان والعمار وحتى الفترات بين الليل والنهار. توا أخويا الغالي وأختي الغالية، الأمور ولات واضحة ومفهومة. لذا نحرصوا باش نتحكموا أكثر من نجموا في اللي نتفرجوا فيه، وتقنيا نعملوا فيديو لوكاش كل مديدة باش نمسحوا ذاكرة التخزين المؤقتة في التليفون. تشالا زينة.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
5: إذاعة الزيتون.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: من جديد أحييكم أحبتي في الله تعالى. هيا بنا نواصل في هذا الدرب الإيماني ومع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري نجدد العهد مع لغتنا العربية مع لغة القرآن الكريم. وأدعوكم في هذه الفقرة أحبتي في الله وتحديدا في هذه الحلقة إلى حسن الاستماع إلى ما سيتفضل به أستاذنا الكريم الأستاذ سيف الدين الفهري، لأنه سيجوس في عمق خطبة الوداع من باب طبعا تحقيق الوصال مع ما كنا فيه في الأيام الماضية القريبة من خير عميم. خطبة الوداع أحبتي في الله أرسى فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أصول الدين وقواعد العدل والرحمة، وعظم فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض. لذلك ما أحوجنا اليوم إلى أن نقف عند الخصائص اللغوية والبلاغية في خطبة الوداع، وهذا هو اختيار سيدي سيف الدين الفهري جزاه الله عنا كل خير. أسعد الله صباحكم سيدي سيف الدين، وعودة ميمونة لفقرتنا الإيمانية الجميلة. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم إلى الله أقرب، أعاده الله علينا وعليكم بالجمل والخير والبركات. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح يشرق بنور الضاد ويفيض بجمال الفصاحة والبيان. أهلا بكم يا عشاق الحرف الرفيع في فقرة لغة القرآن، إنها اللغة التي اصطفاها رب العزة من بيت لغات الأرض، فجعلها وعاء لوحيه الخالد وألبسها ثوب الإعجاز والجمال. مرحبا أستاذة.
0: مرحبا، مرحبا بكم أستاذ سيف الدين الفهري. نعم، لغتنا العربية هي نعمة من الله تعالى، فالحمد لله رب العالمين على انتمائنا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين على لغة القرآن الكريم. ونرجو طبعا أن نتمكن من هذه اللغة كما ينبغي. سيدي سيف الدين الفهري، في رحاب ما عشناه طبعا في الأيام الماضية من خير عميم، من يوم عرفة، من عيد الأضحى، من العشر الأوائل عموما من هذا الشهر الحرام، اخترتم سيدي الكريم من باب الوفاء لهذه الأيام وما تحمله من رسائل ودلالات إيمانية أن تقف عند الخصائص اللغوية والبلاغية في خطبة الوداع. فنشكركم من القلب على هذا الاختيار الموفق لهذا الموضوع سيدي سيف الدين، جعله الله تعالى في ميزان حسناتكم.
1: ولك بالمثل وزيادة أستاذة الكريمة، والمركز إن شاء الله تعالى من خلال هذه الفقرة وهذه المدارسة على هندسة الخطاب وتشريعات البيان في قراءة بلاغية لغوية خطبة الوداع.
0: نعم، كلنا أذن صاغية لكم، تفضل.
1: الحمد لله الذي جعل البيان للعقول كشافا وطير فصيح الكلام للحق إنصافا، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم فعلى رتبة ومنافا، وعلى آله وصحبه الذين حفظوا العهد صيانة وعفافا. أما بعد، فإن خطبة الوداع هي تاج البيان النبوي الأسمى ودستور التشريع الإنساني الأعلى، تنزلت في مقام جليل المهاب واجتمعت فيها روعة الإيجاز وفصل الخطاب. ألقاها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمنية منه دانية، فوضع بها للأمة قواعد باقية، وهدم بسلطان لفظه مواريث الجاهلية العاتية. فما بين أمر حاسم بالرفق والأمان ونهي جازم عن المظالم والعدوان، تموجت عبارات الخطبة بأساليب التوكيد والقصر، وصيغت جملها لتعبر حدود المكان وتتوارثها أجيال العصر. وإننا في هذه القراءات الموضوعية نستجلي أنوار هذه الوثيقة البلاغية ونفكك هندستها اللغوية لنقف على سر الإعجاز في النبرة المحمدية صلى الله عليه وسلم. من الوقفات الأولى هي متعلقة بالاستهلال الموقفي وبلاغة المقام الذي تجلى في خطبة الوداع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن استهلال خطبة الوداع نمطياً، بل جاء استجابة لبلاغة المقام التي تفرض تهيئة النفوس قبل إلقاء الأحكام الكبرى.
0: نعم.
1: فنرى في افتتاح الخطبة وتكرر كثيرا حذف حرف النداء، حيث جاء الخطاب: أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أيها الناس الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم. أيها الناس التي هذا صف كفر، أيها الناس إن لنسائكم. تكرر حرف النداء وجاء الخطاب يعني بي يا أيها الناس. فعند تأمل نداء النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بهذه اللفظة أيها الناس عوضا عن يا أيها الناس، نجد حكما بلاغيا دقيقا في علم المعاني، لأنه يؤتى بأداة النداء يا للبعيد، وحذفها في هذا المحفل الذي يضم عشرات الآلاف يدل على تقريب المسافة النفسية والمكانية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم شعار كل فرد في ذلك الحشد الضخم أنه قريب منه، يخاطبه مشافهة دون حواجز لغوية أو غير ذلك. فجاء الخطاب أيها الناس لحكمة بلاغية كما بينا. كذلك مما يتجلى أستاذة الكريمة استراتيجية براعة الاستهلال الصادمة. فوظف الخطيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم جملة استهلالية تحدث هزة وجدانية في قوله صلى الله عليه وسلم.

0: ستأتي لاحقا، وهو ما يعرف في البلاغة الحديثة بتأمين انتباه السامع. وهذا تمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي بعد عامي. كذلك مما تجلى في بلاغة وهندسة البيان في هذه القصة، قصة الوداع، مظهر من المظاهر تمثل في التأكيد المتعدد بالأدوات الحرفية والمادية في قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا. لم يكتفي النص بإن المشددة التي تفيد التوكيد ورفع الشك، بل عطف عليها التوكيد بالقياس المشهود، فالناس يعرفون حرمة يوم عرفة وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام معرفة فطرية حسية. فنقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة المستقرة إلى الدماء والأموال والأعراض ليجعل من الاعتداء عليها اعتداء على أقدس المقدسات. وفي هذا لفتة بلاغية دقيقة لا يتكلم بها إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك أستاذتي الكريمة، بلاغة التقديم والتأخير والقصر التشريعي في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. بدأ بأداة الاستفتاح والتنبيه المتمثلة في قوله ألا، فألا هذه أداة الاستفتاح والتنبيه لإثارة الانتباه، ثم أتى بلفظ العموم الشامل قال كل شيء. فالبلاغة هنا تكمن في تقديم شبه الجملة لما قال تحت قدمي، وهذا شبه جملة يعني تقديم شبه الجملة على خبر المبتدأ المستحق للتأخير في قوله موضوع. هذا التقديم يفيد القصر الحقيقي والتحقير، أي أن هذه المواريث لا مكان لها مع العلو، بل هي محقورة ملقاة تحت الأقدام قانونيا وماديا. كذلك أستاذتي الكريمة، لم تكن الخطبة إملاء فوقية، بل بنيت فوق أحداث أو وفق أحدث نظم اللي هو يسمى بنظم الحجاج والإقناع إذا تمثل في خطبته صلى الله عليه وسلم. وهو المتمثل في حجاج القدوة لكسر عادات متجذرة كالثأر والربا. فلم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الناس، بل بدأ بدائرته الضيقة لما قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ورباع عباس ابن عبد المطلب موضوع كله. فسلوكيا تجرد هذه الآلية الحجازية، يعني تجرد هذه الآلية الحجازية المخاطبين من ذرائع الاعتراض. فالقائد يطبق القانون الصارم على أهله أولا، مما يمنح الخطاب سلطة أخلاقية مطلقة تفرض الامتثال السياسي. كذلك الاستجواب التقريري في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ما يقول أي يوم هذا أي بلد هذا، هذا الاستفهام لا يطلب من خلاله معرفة أمر مجهول، لا، هو آلية شبه منطقية لاستدراج وعي المخاطب يجبر السامع على النطق بالإقرار بالحرمة ليرتكز الحكم الجديد، وهو حرمة الأنفس على مقدمات عقلية اعترف بها السامع بنفسه. فهذا كل أستاذتي الكريمة، منها كذلك الاجتهاد التبادلي في قوله صلى الله عليه وسلم تشهد نقلت هذه الأداة الحجازية المتلقي من خانة المستمع السلبي إلى خانة الضامن والمبلغ التاريخي عبر الأمر فليبلغ الشاهد منه الغائب. أظن أن الوقت
1: صحيح سيدي
0: أهمنا، ونقف عند هذه المسألة وأختم فأقول: تظل خطبة الوداع نبراسا يستضيء به الأنام ودستورا ينشر محاسن الإسلام، وصرحا تشريعيا لم يطاوله كلام، فقد جمعت من السحر بيانه ومن الإعجاز أركانه، وصيغت في بلاغة تأخذ معصم الزمان. فسلام على من أوتي جوامع الكلم
1: صلى الله عليه وسلم،
0: تشيد منار العلم والحكم وأرسل الإنسانية في أعظم القيم
1: صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن تكون هذه المعاني حية فينا على الدوام، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.

0: خير سيدي وأستاذي سيف الدين الفهري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: المالية الإسلامية في سنة 2024 تشهد نمو عالمي قوي ومتسارع جدا. إجمالي أصول الصناعة بلغ حوالي 3.88 تريليون دولار، تصوروا قديش، مع انتشار في أكثر من 80 دولة. من 17 دولة وصلت فيها حصة التمويل الإسلامي إلى ما لا يقل على 15% من القطاع المصرفي الكل. من حيث الهيكلة تمثل المصارف الإسلامية الجزء الأكبر بأكثر من 71% من الأصول، تليها إصدارات الصكوك بحوالي 23%، ثم الصناديق الاستثمارية والتأمين التكافلي بنسب أقل بالطبع. جغرافيا يتركز النشاط أساسا على دول الخليج بأكثر من 50% من الأصول، تليها الشرق آسيا ثم الشرق الأوسط ثم شمال أفريقيا، مع توسع تدريجي في أوروبا وحتى في أفريقيا راه. كيفما تضم القائمة العالمية 3 بنوك إسلامية ضمن أكبر 100 بنك في العالم، يعني قاعدة تلقى في بلاصتها المالية الإسلامية: مصرف الراشحي، بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي. الخلاصة أن المالية الإسلامية ما عادش تعتبر قطاع هامش ومهمش، أصبحت الآن صناعة مالية عالمية بمليارات الدولارات. أكم شفتوا الأرقام تتوسع بسرعة وتنافس خصوصا النظام المالي التقليدي في عدة مناطق في العالم.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: مقام المحبين،
1: وهذا هو المقام الذي نحب أن نكون فيه أحبتي في الله تعالى، مقام المحبين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل الأعمال التي تقربنا إلى حبك، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية من القلب أتوجه بها إلى سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي، نواصل معه مباشرة من ولاية قبلي، نواصل معه الجوسة في هذا المقام، عسى أن نكون من أهله. أسعد الله صباحكم دكتور قيس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم
1: وصباحكم
2: وأنار دربكم،
1: اللهم آمين،
2: وتقبل منكم صالح أعمالكم.
1: آمين.
2: ولو كان متأخر نقول لكم كل عام وأنتم بخير،
1: جزاكم الله خيرا،
2: كل عام وأنتم من الله أقرب.
1: آمين.
2: كل عام وأنتم للرسول أتبع، كل عام وأنتم على العلم أحرص إن شاء الله.
1: اللهم أمين، اللهم أمين،
2: جزاكم الله خيرا. أيام مباركات هذه الدعاء فيها مستجاب، ندعو لأبنائنا
1: يا رب
2: وبناتنا أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى في امتحان البكالوريا، أن يسدد خطاهم وأن يسدد رميهم وأن يفتح عليهم فتح العارفين إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير سيدي قيس. ونحن أتممنا الحديث عن التوكل وعن المتوكلين، ونرجو أن نكون منهم، ونرجو أن نحقق التوكل على الله تعالى حق التوكل. واليوم سيدي الكريم سنفتح صفحة جديدة بإذن الله تعالى، عنوانها الإحسان. فربي يجعلنا من أهل الإحسان، ربي يجعلنا من المحسنين، فالله تعالى يحبهم كما ذكر في كتابه به العزيز.
2: طبيعي نحن مع هذا المقام، مقام الإحسان، وهو مرتبط بكل مقام من المقامات السابقة التي صحيح. رأيناها والمقامات التي سنأتي إليها إن شاء الله.
1: نعم.
2: أن تحسن التوكل مثلا.
1: أي.
2: نحن تحدثنا عن أن الله يحب الصابرين، إذن أن تحسن الصبر. تحدثنا عن أن الله يحب المتوكلين، إذن أن تحسن التوكل. إذن الإحسان يلحق من كل مقام من هذه المقامات التي يحبها المولى عز وجل. الإحسان بكافة مشتقاته تكرر في القرآن 194 مرة.
1: نعم.
2: هذا العدد ليس سهل. ليس قليل.
1: صحيح.
2: ورد بلفظ أحسن 34 مرة في مثل النص الشريف، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
1: نعم.
2: بلفظ محسنين 33 مرة مثل النص الكريم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ونحن سنركز على الآيات التي ذكر فيها المولى عز وجل أنه يحب المحسنين.
1: نعم.
2: عندنا ثلاث آيات في القرآن عظيمات، الأولى من سورة البقرة، يقول المولى عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: نعم.
2: البقرة 190، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: نعم.
2: أيضا في سورة آل عمران، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أيضا في سورة المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمن وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمن ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن أرأيتم كيف أن الله صرح تصريحا واضحا لا لبس فيه ولا غبار عليه لأنه يحب
1: المحسنين،
2: أنه يحب المحسنين.
1: نعم.
2: يا مؤمن ما أسعدك، يا مؤمن ما أعظم مقامك عند الله.
1: نعم.
2: يا مؤمن ما أعظم شأنك عند الله إذا حققت درجة الإحسان.
1: أي. هذا هو الشرط. نعم.
2: طبيعي. ونحن
1: نعم.
2: كلنا يحفظ حديث جبريل عليه السلام لما جاء للصحابة يعلمهم دينهم.
1: أي.
2: وأنا دائما أحرص على أن أننا نحفظ هذا الحديث. الحديث أذكركم به بعجالة.
1: نعم سيدي قيس. نعم.
2: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
2: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: ما أماراتها؟ يعني ما علاماتها؟
1: نعم.
2: قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ كان راوي الحديث هو أبو حفص عمر بن الخطاب. أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم.
1: نعم.
2: إذن جبريل من الملائكة، والملائكة أجسام نورانية خلقت من نور، لها قدرة على التشكل، وها هو جبريل يتشكل في صورة بشر.
1: نعم.
2: وحتى لا يفزع النبي ولا يربك النبي، ليس سهلا أن التراب والطين يلتقي بالنور. والملك جبريل رأى أعظم الملائكة لما رآه ليلة الوحي الأولى في غار حراء، قال: ملك بستمائة جناح يملأ نوره بين السماء والأرض. ثم جعل الرسول ترتعد فرائسه، ترتعد بوادره.
1: نعم. هي
2: يسرع الخطى، يريد أن يختبئ في بيته عند خديج.
1: نعم.
2: إذن هذا جبريل رفقا بالنبي كان يأتيه في شكل بشر. هؤلاء الآن أتى الصحابة وأتى النبي في شكل بشر، وكان عادة ما يأتي النبي في شكل دحية الكلبي، أحد الصحابة الذين كانوا يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: إذن ها هو جبريل الآن من خلال ما قال النبي جاء يعلم الصحابة دينه. ما هذا الدين إخواني أخواتي؟ إنه الإسلام زائد الإيمان زائد الإحسان.
1: نعم.
2: إذن هذا الإسلام هو التطبيق العملي. وهذا سهل.
1: نعم. ربي قدر عليه إن شاء الله. نعم.
2: نحن نصل.
1: نعم.
2: نحن نصوم. نحن نزك. نحن نحج.
1: ربي قدرنا وثبتنا دكتور قيس. نعم.
2: ثم يأتي الإيمان بأركان الإيمان. منها أربعة أركان المغيبات تنتمي إلى عالم الغيب، وركنان من أركان عالم الشهادة: أن تؤمن بالله هذا غيب، والملائكة غيب، واليوم الآخر غيب، والقضاء والقدر غيب. ثم الرسل والكتب، هذا من عالم الشهادة. الرسل نحن نعرف من خلال ما ورد في القرآن، أرسلوا إلى الناس، الناس يعرفونه، العرب كانوا يعرفون محمد، عاش معه، إذن فهو ليس غيبا، نوح ليس غيبا، آدم ليس غيبا، إدريس ليس غيبا.
1: نعم.
2: زكريا ليس غيبا، موسى وهارون، داود، سليمان كانوا يعيشون في أقوامهم وبلغوا رسالة.
1: نعم.
2: هؤلاء ليسوا غيبا من عالم الشهادة. ثم جاءوا بكتب، جاءوا بوحي يتلونه على الناس، ونحن نعرف أن الكتب الخالدة صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، قرآن محمد. القرآن الآن عندنا بين أيدينا، ليس غيبة،
1: فهو
2: من عالم.
1: نعم.
2: عالم الشهادة نحن نقرأه صباحا مساء، نعود إليه، نفزع إليه، نسأله، هو في صدورنا والحمد لله.
1: نعم.
2: ثم يأتي إلى قمة، إلى قمة الدين. إذن الدين بهذا الترتيب إخواني.
1: صحيح. إسلام، إيمان، إحسان.
2: يعني الإسلام سهل، الإيمان أصعب شوي، الإحسان أن تعبد الله كأنك
1: تراه.
2: ترى إن لم تكن ترى فإنه
1: يراك.
2: فإنه يراك. أي يا مؤمن تيقن علم اليقين، كن عندك يقين أن الله يراك. أنت لا تراه لأنك لا تستطيع، عيونك قاصرة.
1: نعم.
2: هذا البصر محدود، أنت محدودية بصرك بالأفق.
1: نعم.
2: ترى السماء وقعت على الأرض.
1: دكتور.
2: لا تستطيع أن ترى ما وراء الأفق.
1: نعم. ومهم أن نعيش بهذا اليقين. دكتور قيس، ما تفضلت به أعتبره مقدمة يعني مفيدة بإذن الله تعالى لمفهوم الأحسان، عسى أن يترسخ فينا. طبعا بهذا سيدي الكريم نصل إلى ختام هذه الفقرة، الحلقة الأولى طبعا من صفحات كتاب الأحسان، ونرجو أن نتمم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله.
2: نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة.
1: اللهم
2: لأن الآية في سورة العراف تقول إن رحمة الله قريب من المحسنين.
1: نعم.
2: أحوجنا إلى الرحمات، هي الرحمات تتنزل في هذا الشهر المبارك.
1: رب اجعلنا من أهلها.
2: نعم. لا تضيع الوقت
1: بإذن الله. بإذن الله لن نضيع الوقت. جزاكم الله خير على هذه النصيحة، لنحن جميعا بحاجة إليها. في أمان الله تعالى وحفظه.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
5: باش نحقق طموحات الغد.
4: بنك الوفاق،
5: بنك الجميع.
3: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: خطب بنا الإمام خطبة واحدة يوم الجمعة وصلى الجمعة وانصرف، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا غير صحيح، لأن من شروط صحة الجمعة أن تكون بخطبتين. يعني عندما يقول الناس خطبة العيد خطبة الجمعة، لا يريدون أنها خطبة واحدة، فهما خطبتان. هذا لم يفهم المقصود لغة، هما خطبتان، ولا تصح الجمعة بخطبة واحدة. فإذا حصل ذلك استدرك إن أمكن، فإن فات فعليه أن يصلي ظهرا، لأن الجمعة لم تصح. يعني إذا كان خطب خطبة واحدة وصلى ركعتين، هذا بمنزلة من لم يصلي الجمعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
0: إذاعة الزيتونة.

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك
0: تقدمها لكم مليكة جسام.

0: الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: اللهم افتح لنا في هذا الصباح بالخير، واختم لنا في هذا اليوم بالخير، واجعل عواقب أمورنا بالخير. اللهم أمين يا رب العالمين. اخترت أحبتي في الله تعالى في اليوم 15 من ذي الحجة من سنة 1447 هجري أن أقف عند سورة المطففين والعبرة منها، وقد انصتنا إليها بصوت القارئ التونسي الشيخ عبد الكريم الطرابلسي جزاه الله عنا كل خير. أردت قبل أن أقرأ على مسامعكم الطيبة العبرة من سورة المطففين، أردت أن أقف عند سطور جميلة في بيان آيات بينات من هذه السورة القرآنية الجليلة، طبعا بقلم سيدي فضيلة الشيخ الزيتوني محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى. توقف عند كتاب الأبرار وكتاب الفجار، وقال رحمه الله تعالى: بيّن الله في هذه الآيات أن كتاب الأبرار ليس ككتاب الفجار، فالأول أي كتاب الأبرار مودع في أعلى مكان، والثاني أي كتاب الفجار في أسفل مكان. وفي هذا البيان إشارة إلى قرب الأبرار من الله وعلو درجتهم، فربي اجعلنا وإياكم من الأبرار. اللهم آمين يا رب العالمين. ويتحدث عن كتاب الأبرار فيقول رحمه الله تعالى: كتاب واضح الخط، قد امتاز على كتاب الفجار أنه يشهده المقربون من المتقين، فيطلعون عليه ليروا جميل ما عمل الأبرار، فيزداد سرور هؤلاء بحسن ما قدموا. ويجوز أن يراد بالمقربين الملائكة أو الأبرار أنفسهم، ومعنى شهودهم لكتبهم أنهم يفرحون بقراءتها ولا ينفرون كما ينفر الفجار. ثم أخبرنا جل شأنه أن الأبرار يتمتعون بنعيم الجنة، وأن ذلك النعيم يظهر أثره في وجوههم فتراها ذات بهجة وحسن وجمال. فربي زينا إن شاء الله تعالى بزينة الأبرار دنيا وآخرة. ويواصل حديثه عن الأبرار فيقول رحمه الله تعالى: وأنهم يجلسون في الجنة على سرر مرفوعة، يمدون أعينهم إلى ما شاءوا من المناظر الجميلة، كما أنهم يشربون من شراب لا يصيب شاربه منه أذى، وموضوع هذا الشراب في قوارير على كل منها غطاء لم يصنع من الطين بل من المسك، كما أن هذا الشراب مزج بماء آخر يزيده طيبا إلى طيبه، وهذا الماء من عين عالية القدر في الجنة تسمى التسنيم. ما أجمل هذه المعاني أحبتي في الله. يواصل حديثه رحمه الله فيقول: هذا النعيم الذي وصفه الله لنا مما تتشوق له النفوس ويرغب فيه كل مؤمن، فهل يليق بنا أن نلتهي بدنيا زائلة عن جنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، بل الأولى أن ندع التنافس فيما لا يفيد، ونحث أنفسنا والمقصرين منا على عمل الصالحات ليكون لنا مثل ما لهؤلاء الذين استحقوا هذه المنزلة. فإن شاء الله يا ربي نسعى جاهدين لنتحصل على هذه المنزلة، منزلة الأبرار في جنة الرحمن. فيما يخص العبرة من سورة المطففين، يقول رحمه الله: تطلب منك هذه السورة أن تزن بالميزان الحق، وأن تنصف الناس من أنفسهم كما تحب أن ينصفك غيرك، فإقامة الوزن بالقسط خير للأمة في دنياها، وأحسن لها في عاقبة أمرها، وخير للتاجر أن يعرف بالصدق ويشتهر بالنصيحة، فإن ذلك يكسبه ثقة الناس به، لأن ثقة الناس بالتاجر هي مفتاح سعادته وطريق نجاحه، ومتى عرف التاجر بالصدق واشتهر بالاستقامة أقبلت عليه الأمة، وهل ينتظر التاجر ثروة أحسن من إقبال الناس عليه؟ هل يتمنى مستقبلا فوق أن اسمه إذا ذكر كان مقرونا بالإكبار والإجلال؟ تلك هي غايته في دنياه، وله عند ربه فوق ذلك نعيم دائم ومكانة عالية، لأنه نصح لأمته فلم يغشها، ووقف عند حدود دينه فلم يخرج عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: التاجر الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. فأسأل الله تعالى التوفيق لكل التجار، عسى أن يتزينوا بأخلاق القرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم أينما كنتم كل الخير. وبهذه التحية أرحب بأخي الكريم صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحكم أخي الكريم.
2: الخير أختي مليكة، تحية
1: أنوار
2: الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد زيتونة.
1: شكرا جزيلا أخي صبحي بن أحمد، وتحية موصولة لكل القائمين والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تفضل أخي العزيز.
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس في العشيات كالعادة معناتها تشكلت خلايا رعدية نشطة خاصة بالمناطق الغربية للوسط. جهة القيروان كانت أعلى كمية سجلناها هي 30 مليمتر بالشبيكة، كانت تقريبا في حدود 15 مليمتر ببغرارة من ولاية فاقس. كانت الأمطار حاضرة كذلك بكل من قفصة وزر قبلي متنين زغوان، وكانت ضعيفة تقريبا ما بين مليمتر واحد وثلاثة مليمترات. بالنسبة لليوم طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد العادة في العشية. مرحلة بعد الظهر تتشكل قلايا رعدية جراء ارتفاع في درجة حرارة نعبر عنها بالسحب ذات الحمل الحراري اللي تتكون ديما في المناطق المرتفعة للوسط في البداية جهة التسرين، ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق شرقية جهة القيروان سيدي بوزيد كذلك حتى شمال قفصة. معني بهذه التشكلات الرعدية وتساقط البرد الوارد بأماكن محدودة. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى العشية في السواحل الشمالية. بحر بالتالي باش يكون قليل اضطراب على معظم السواحل ما عدا بسواحل الشمالية، العشية يصبح متموج والحرارة تشهد ارتفاع طفيف بداية من اليوم. تقريبا اليوم تتراوح القصوى ما بين 26 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. سجلوا اليوم إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر تقريبا 33 درجة بتونس العاصمة، وتتراوح ما بين 32 و36 درجة ببقية مناطق البلاد. يبقى هذا النسق معناتها في الارتفاع في درجات الحرارة يوم الغد. غدوة باش تكون التيارات أكثر جنوبية وبالتالي الارتفاع باش يكون واضح في درجات الحرارة، تصل حتى 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. وتصل حتى معناتها 38 بمناطق أقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. البحر باش يكون قليل الاضطراب غدوة على معظم السواحل. بطبيعة الحال ردوا بالنا كالعادة معناتها من في الأوقات الذروة نبتعد قدر الإمكان معناتها على أشعة الشمس في معناتها في الفترات معناتها الذروة اللي تكون فيها أفقية شمس. وإن شاء الله تكون بطبيعة الحال صائفة معناتها إن شاء الله آمنة للجميع.
1: طيب وآمنة
2: إن شاء الله. بالنسبة للأيام القادمة الأربعاء والخميس معناتها تنخفض شوية على الشمال لكن تبقى مرتفعة نوعا ما في مناطق الوسط والجنوب، مع عودة للارتفاع يمكن نهاية هذا الأسبوع خاصة يومي السبت والأحد لتلامس حتى 40 درجة ببعض المناطق. هذا هو فصل الصيف إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
1: أمين خير إن شاء الله.
2: بالنسبة لنذكر بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الاثنين 1 جوان 2026 موافق ل 15 ذو الحجة 1447 هجري. بالنسبة لصلاة الظهر ستكون في حدود الساعة منتصف النهار 24 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4 مساء و8 دقائق، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:35، صلاة العشاء في حدود الساعة 9 مساء و22 دقيقة، وصلاة الصبح ليوم الغد بإذن الله في حدود الساعة 3:12 غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:33 دقيقة، وشروقها ليوم الغد في تمام الساعة 5:01.
1: نعم، أشكرك أخي صبحي بن أحمد على كل هذه المعلومات، جزاك الله خيرا وبالتوفيق في أمان الله. يومك سعيد، يومك سعيد مبارك، وهذا ما أرجوه لكم فردا فردا أحبتي في الله تعالى. هذا هو صوتنا إليكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية من الجمهورية التونسية. نحييكم من القلب ونرجو لكم كل الخير في اليوم 15 من شهر ذي الحجة، ونحن لازلنا والحمد لله تعالى نواصل مع هذا الشهر الحرام. عسى طبعا أن نستأنس بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة وفي غير هذه الأيام. ومع سيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة سنتمم مع هذه الأنوار وهذه الرسائل، ومن جديد سنقف عند خطبة الوداع وما تحمله أحبتي في الله تعالى من خير جامع نرجو أن يتحقق فينا في هذه الدنيا الفانية، عسى أن نخرج منها بسلام آمنين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: محمد رسول الله.
0: صباحك أجمل منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تقدمها لكم مليكة جسام.
2: أحبتي في الله تعالى، نواصل معكم ونرجو لكم كل الخير في هذا الصباح الجديد، في صباح اليوم 15 من ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا ويرحمنا، ونحن نتمم بإذن الله تعالى مع هذه المعاني الإيمانية، عسى أن تكون لنا مفاتيح خير في هذا اليوم الجديد. ومع سيدي فضيلة الشيخ مصطفى حمودة نواصل هذه الرحلة الإيمانية نحو الله عز وجل. أسعد الله صباحكم شيخ مصطفى، وكل عام وأنتم بخير سيدي الكريم.
3: وأنتم على خير وبخير إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير أختي مليكة والسامعين الكرام وطاقم القائم على إذاعة الزيتونة وعلى هذا البرنامج وكل شعبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام أعيادا وأعيادا وأعياد.
2: اللهم آمين.
3: سبحان التوفيق والسداد إن شاء الله.
2: اللهم آمين يا رب العالمين، وهذا ما نرجوه سيدي مصطفى، جزاكم الله خيرا. سعيدة جدا بأن نتواصل من جديد عبر هذا الأثير الزيتوني لنبلغ بإذن الله تعالى هذه الأمانة، وطبعا بين الماضي القريب واللحظة الزمنية الحاضرة، يعني عشنا في رحاب أيام جليلة وعشنا في رحاب دروس عظيمة سيدي مصطفى، لذلك لا نريد أن نقطع معها وإنما نريد أن نحقق الوصالة الدائمة معها سيدي مصطفى.
3: نعم، نحمده ونثني عليه خير كله، نشكره ولا نكفره، ونشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله، أوتي الخير كله والحكمة كلها وعصمه الله سبحانه وتعالى من كل زلل وخطأ.
2: نعم
3: أختي الفاضلة، لعلنا نحن في هذه الأيام المباركات، وربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأيام وحرم البلد الآمن، وذكرنا بأحكامه وشرائعه وضوابطه التي تسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. ونحن في هذه اللحظات الطيبات المباركات، أقرب أمر لنا هو خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المسمات بخطبة حجة الوداع.
2: نعم.
3: التي ذكر فيها مجموعة من القيم والمفاهيم والمقاصد الشرعية التي بيّنها وذكرها وفصل فيها عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمته التي أوكلها الله إليه سبحانه. نعم. وتعالى أن يبين للناس دينهم وأن يعرف الأمة بأحكام هذا الشرع ومقاصده ومراميه وغاياته.
2: نعم. نعم جزاكم الله خيرا، وهذا سنتحدث عنه، لكن اسمح لي سيدي حتى يعني منذ قليل في فقرة لغة القرآن تناولنا بالنظر مع سيدي الأستاذ سيف الدين الفهري الخصائص اللغوية والبلاغية في خطبة حجة الوداع، وهناك عبارة ذكرها على لسانه الطيب يعني لفتت انتباهي وسجلتها عندي، قال يعني براعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أن طبعا يبلغ هذه الأمانة للسامع، جعل السامع يعيش حالة الطوارئ الروحية. هذه العبارة سيدي مصطفى ما أحوجنا اليوم إلى أن نحيا طبعا أيامنا والعمر المقدر لنا بهذه الحالة. نحن ما أحوجنا اليوم في زمن كثرت فيه الفتن، يعني في ظل ما تعيشه الأمة المحمدية، في ظل ما يعيشه إخواننا في غزتنا، والحرب لازالت متواصلة، حرب هذا المجرم الكيان الصهيوني الإرهابي سيدي مصطفى، ما أحوجنا اليوم إلى أن نحيا بحالة الطوارئ الروحية على الدوام سيدي مصطفى، أليس كذلك؟
3: نعم. بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا المبارك سيف الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزده علما وتوفيقا وتسديدا. وما أحوجنا والله، وأنت تذكرين لي هذه الكلمات المباركات التي أطلقها من لسانه المبارك، إن شاء الله اقشعر بدني. نحن نعيش حالة الطوارئ، الأصل فيها أن المؤمن يعيش حالة الطوارئ دائما وأبدا، لأنه إذا نسي هذا الطارئ الذي طرأ عليه من وحي الله سبحانه وتعالى ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم يركن إلى السكون وإلى الهدوء، وهناك الطامة الكبرى التي قد تنسيه ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أمتنا تعيش حالة الطوارئ منذ أن نزل جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل بأول كلمة قال فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. هذه كانت لحظة بداية الطوارئ، وهذه لحظة التي ولدت فيها الأمة، هذه أول لحظة ولدت فيها أمة لا إله إلا الله، هذه الأمة المباركة التي بعثها الله سبحانه وتعالى واستأمنها على دينه وعلى شرعه وعلى أحكامه وعلى مقاصده ومرام دينه. ونحن في حاجة دائمة إلى أمثال شيخنا سيف الدين، أن هؤلاء العلماء في حاجة، الأمة في حاجة إليهم أن يذكروها وأن يربطوها بأحكام الدين ومقاصده. فثبتنا الله وإياه وجعلنا ممن هدى واهتدى وسار على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، وهذا من حسن أخلاقكم سيدي مصطفى، وجميل ما تفضلتم به في رحاب هذه العبارة. إذن صدقا ينبغي أن نحيا هذه الحالة الإيمانية، حالة الطوارئ الروحية في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، يعني من باب حماية أنفسنا، من باب حماية هذه النعمة، نعمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام. إذن خطبة الوداع سيدي مصطفى، وحضرتك تفضلت طبعا بأنها جامعة لخير عميم أرسى فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أصول هذا الدين، بين لنا قواعد العدل والرحمة، كذلك عظم فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض، وحضرتك هذا ما تحرص على أن تبلغه لكل الناس حتى تتحقق فينا هذه المبادئ وهذه القواعد الحياتية سيدي مصطفى.
3: أنا هذه الخطبة العظيمة تطاردني منذ سنوات وأقف عندها في كل لحظة يتاح لي الحديث فيها، وكم تمنيت هذا والله من قلبي وليس كلاما نصفه وهكذا. كم تمنيت أن يكون الشيخ سيف الدين أو من كان مثله من أو كان على علمه أو كان على اطلاعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمائنا أن يركزوا على هذه الخطبة، لأن هذه الخطبة تستدعي لحظات وساعات وساعات لتبيان ما ورد فيها من المقاصد ومن التوجيهات النبوية المعصومة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى. أنا أذكر لكم رواية من الروايات التي وردت في هذا السياق، وقد وردت مجزأة، خطبة الوداع وردت مجزأة. أذكر منها حديثا لأبي بكرة ورد في الصحيحين، يقول فيه المعصوم عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليه عنه وعن أبيه قال أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، أنا أريد أن أركز على كلمة أبين لكم. ربي سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فمهمة المعصوم عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، هذا النبي المعصوم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى من الزلل ولم يؤتي هذه العصمة لسواه، لأنه المعني بهذا الوحي، لأنه المسدد من الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم صل وسلم وبارك
2: عليه. صلى الله عليه وسلم.
3: أبينوا. فما نطق به الفم الشريف، وما أقره عليه الصلاة والسلام حين يرى شيئا فيقره، وما فعله عليه الصلاة والسلام من أفعال، كل ذلك يندرج تحت هذا العنوان، وهو التبيين وإظهار أحكام الدين ومقاصده ومرامه. هذا أولا. هذا أريد أن أرد بها على الذين يريدون إقصاء سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع آخر. أرجو منكم أن تركزوا عليه وأن تستدعوا بعض العلماء ثبتهم الله أن يوضحوا هذه المسألة للسامعين. نتعدى إلى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
2: أي.
3: الشريعة جاءت لتحفظ للناس مصالحهم الكبرى، ومن بين هذه المصالح الكبرى، وقد ذكرت أنها العلماء سدتنا العلماء قالوا خمسة وقال بعضهم ستة، ولكن على كل حال نحن نقف عند هذا المقصد الأول، وهو حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الأعراض. فالشريعة جاءت لتحفظ للناس دماءهم، فلا يجوز بأي حال أن تمد يد لتسفك دما بريئا، سواء كان هذا الدم دم مسلم أو دم معاهد أو دم إنسان يعيش مواطنا مع الناس ولكنه ليس على دين الإسلام. قال سبحانه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. لاحظ جيدا أن الربط بين القتل والفساد في الأرض
2: صحيح.
3: يعني وثيق
2: صحيح.
3: لأن هذا الاعتداء على النفس البشرية المعصومة التي عصمها الرحمن الرحيم من فوق سبع سماوات لا يجوز تحت أي عنوان، إلا ما حدده الشرع العزيز، لا يجوز تحت أي عنوان أن تسفك الدماء وأن تهان. نعم
4: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالإنسان هنا المذكورة، فالنفس هنا يدخل تحتها الكافر والمسلم والمعاهد والذمي وكل أنواع الناس إلا المقاتل، فهذا له أحكامه الخاصة به وله تشريعات ذكرها الشرع العزيز وذكرتها القوانين الإنسانية.
2: نعم. نعم سيدي.
4: إذن حفظ النفس أي. هذا
2: حفظ
4: يقول فضل الله.
2: تفضل سيدي الكريم. نعم.
4: قلنا حفظ النفس هذا يقوم على ثلاث مقامات كما ذكر الإمام الشاطبي، نريدها بالمعنى وليس بالنص. قال المقام الأول هو أن تحفظ سبب وجوده، أي بمعنى الأسرة، أي بمعنى الزواج. فنحن حين نتحدث عن الزواج نتحدث عن أسرة ضبط لها الشارع العزيز مقامين كبيرين تقوم عليهما. المقام الأول هو المقام العرفي، أو نسميه المقام القانوني أو البناء القانوني، وهو المعروف بالعقد وبشروطه المعروفة عندنا في أحكام الشريعة، المهر والصيغة والزوجان والولي. ثم يقوم هذا البناء القانوني هذا بما فيه من شروطه، ننظر إلى العقد الذي ذكر عندنا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، ما الذي يستبيحه هذا العقد بين الزوجين.
2: نعم.
4: هذه مسألة أخرى مهمة.
2: نعم.
4: جدا. أنا أرجو منكم بكل ود أن تقفوا عند هذه المسألة، لأن الحديث عن حقوق الزوجية وعن حقوق العائلة وعن حقوق الأسرة راه ينطلق من تفكيكنا لهذا العقد الشرعي الذي نص عليه القرآن نص عليه الشرع العزيز.
2: نعم.
4: هذه أولا. ثم البناء الوجداني يقوم على بنائين، بناء قانوني اللي ذكرناه، والبناء الوجداني الذي يقوم على القرآن الكريم. ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي لماذا؟ قال لتسكنوا إليها. ما أجمل هذه العبارة وما أنصفها، وكم هي مشحونة بمعاني من أرقى ما يمكن أن تكون. السكن لا يتحقق إلا بالمحبة، السكن لا يتحقق إلا بالود، السكن تظلله الرحمة وتسيجه الرحمة. الرحمة سياج لهذا البناء الأسري. لماذا نقول الرحمة؟ لأن ربي سبحانه وتعالى ذكرها هنا، ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
2: ورحمة.
4: أي نعم. السكن هذا قلنا يتحقق بالمحبة ويتحقق بالود، ولكن إذا قد يقع فيه ما يقع فتكون الرحمة هي السياج الذي يحفظ هذا البناء الأسري.
2: نعم.
4: ما لا حفظ الأنفس لأول أساس يقوم عليه هو هذا البناء الأسري. لماذا نؤكد عليه؟ نؤكد عليه لأن كثيرا من التهاون وكثيرا من التميع وكثيرا من التحلل بدأ يسر ينتقل إلينا من مجتمعات لا تقوم فيها سامحيني في اللفظ شريعة الحيوان، فانتقلت إلينا ليصبح بناؤنا الأسري مهدد. ونحن نعلم أن مجتمع سليم لا يتأسس إلا على أسرة
2: سليمة.
4: إلا على أسرة سليمة. نعم.
2: نعم. نعم. يعني إن ضمننا السلامة لبناء الأسري سنضمن السلامة لبناء المجتمع عموما شيخ مصطفى.
4: طبعا هذا هو
2: نعم.
4: فإذا تحقق لنا هذا البناء أو هذه اللبنة الأولى فإننا نعلم أننا على منهج صحيح وعلى مسار صحيح نبني به هذا المجتمع وهذه الجماعة التي سماها ربي الجماعة المؤمنة، وهي تحفظ المجتمع وتحفظ كل ما فيه. قلنا هذا البناء الأول. العنصر الثاني في حفظ الأنفس هو أن توفر له الاحتياجات الضرورية بعد وجوده الفعلي، أي بعد ميلاده. والأصل فيه هو أن يراعى حتى قبل الميلاد.
2: نعم.
4: الشريعة نصت على كثير من الأحكام في هذا الباب، وموروثنا الفقهي أيضا تحدث عن هذه المسائل. إذا قلنا حفظه أن تتوفر له أسباب الحياة وأسباب العيش السليم، حتى تحفظ هذه النفس البشرية التي هي جزء من هذا البناء الاجتماعي، فلا يجب أن تهون. وهنا تتدخل المؤسسات.
2: نعم.
4: سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات أهلية أو مؤسسات رسمية معناها تابعة لمؤسسة الحكم ومؤسسة السلطان.
2: نعم.
4: قلنا إذن هذون الأساسين، هذا الأساس الثاني لابد أن يتوفر. وحين نقول يا لابد أن يتوفر، نقول بأن الرعاية الاجتماعية يجب أن تصل إلى كل الأسر سواء القادرة منها أو غير القادرة. القادرة منها تحقق احتياجاتها، وغير القادرة يجب أن ترعاها الجماعة المؤمنة بمؤسساتها وترعاها الأمة بمؤسساتها. فلا يجوز كما ذكر لنا التاريخ أن سيدنا عمر بدأ يبكي حين سمع تلك المرأة التي فطمت ابنها قبل موعده، قال كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر، وكان يحمل كيسا من الدقيق ويطبخ لهذه المرأة. نعم. ثم أجرى جراية للأطفال، أول من أجرى جراية الطفولة هو عمر بن الخطاب تلميذه محمد عليه الصلاة والسلام، وتلميذ هذه المدرسة التي نتحدث عنها، وهو الذي حقق هذه المقاصد وهذا المقصد الأول من مقاصد الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام رضوان الله تعالى عليه.
2: نعم، نرجو أن نكون تلاميذ نجباء لهذه المدرسة المحمدية، هذه المدرسة العظيمة سيدي مصطفى. يعني نعم. كلامكم يحملنا مسؤولية جسيمة في هذا الباب كأمهات كآباء كمسؤولين عموما، وحديثكم ذكرني بما أكده حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في وصفه الجميل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شيخ مصطفى.
4: ما في ذلك شك. نعم. إذا نعم. كان المسلم ترك الرجل ترك رعايته لأسرته فهذه الطامة الكبرى. صحيح. وأنا أريد والله أنا هذه شغلتني منذ سنوات مسألة البناء الأسري أو البناء العلائق داخل الأسرة، رأي هذه مسألة مهمة. أنا أود بكل ود بكل محبة أرجوكم أن تسلط الضوء عليها حتى يسمع الناس ويعرفوا حدودهم وماذا طلب الشرع، ماذا طلب الشرع منهم. وهذه رأي ثروة عظيمة، خطبة الوداع هذه لها دروس ومقامات وندوات ومحاضرات تبقى لفترة طويلة حتى نستطيع أن نسلط الضوء على جواهرها. نعم.
2: نعم. جزاكم الله خيرا.
4: الوقت
2: أشكركم من القلب، قلت لكم جزاكم الله خيرا على اهتمامكم طبعا بهذه يعني بهذا البناء الأسري، لأنه كما نعلم الأسرة طبعا هي النواة الأولى والمركزية لأي مجتمع، فبسلامة

0: الأسري وما زال الحديث فيه حفظ المصر الأول ما زال الحديث فيه مطولا حفظ الأنفس ثم حفظ الأنفس. وإحنا حينما نتحدث وهذه مسألة خطيرة شوي نعيشها مجتمعاتنا أن الأنفس راه كل من كان داخل المجتمع المسلمين سواء كان مسلما أو دخل بذمة تحت ذمة المسلمين معاهد أو هو يعيش معهم فهو مواطن له ما لهم له ما له ما لهم وعليه ما عليهم. وأي شخص يدخل في دائرة في دائرة المسلمين نعم في في في فضاء المسلمين في مجتمعات المسلمين هذا في ذمة الله ورسوله ولا يجوز لأحد أن يخترق أو أن يتحدى ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة أحيانا يستعملونها على وجه التحقير والاستنقاص وهي في الحقيقة لكم وددنا أن نكون في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستطيع أحد أن يخترق هذه الذمة. هذه أعلى المقامات التي أعلى مقامات الحفظ التي يجب أن يكون عليها الإنسان أو يكون فيها الإنسان. فلا أحد يستطيع أن يقف أو أن وخاصة الذين فهموا عن الله وفهموا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن تفهم الأمة كل هذه مقاصد هذا الدين العظيم.
1: نعم.
0: حرمت الدماء وحرمت الأموال إذن أيضا الأموال في طلبها والأموال في صرفها أيضا الشرع العزيز ضمن للناس حرية التصرف في هذه الأموال والمال وراه تقوم به أركان في الدين. إذن ليس المال لعنة كما يسميه البعض. نعم إنما أموالكم وأولادكم بيت صحيح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا زين المال. فإذا قام في يد مؤمن فعل به الخير ودخل به الجنة فهو وسيلة من وسائل الدخول إلى الجنة. وإذا وقع في يد إنسان لا يعرف الله ولا يعرف رسوله كان سببا للخراب وكان سببا للتدمير وكان وسيلة لدخول جهنم. ثم إن الأعراض أيضا نقول لابد احذروا الحديث في أعراض الناس احذروا المس بأعراض الناس رأي هذه من الخطورات الكبيرة التي تسبب غضب الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله فيها أحكاما في كتابه العزيز وتحدث فيها المعصوم عليه الصلاة والسلام بأحكام مغلظة. فلذا نحذر أنفسنا ونحذر أن السامعين الكرام من أن يقع أحد منا في عرض أحد ولو بغير قصد. والله نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هدي محمد. والله الأمة لن تربح شيئا إذا تنكرت هذا الطريق ولن تخسر شيئا إذا ما استمسكت بهذا الطريق. ثبتنا الله وإياكم وأعزكم وأرفع مقامكم وأعلى شأنكم وجعلكم لسان صدق في الأولين والآخرين.
1: اللهم أمين وإياكم. الربح كله الربح في الهدي القرآن الكريم والهدي المحمدي. فجزاكم الله خير شيخ مصطفى حمودة طبعا على هذه السطور الإيمانية التي تفضلتم بها وهي حمالة لخير عميم. نسأل الله تعالى أن تتحقق فينا هذه الأداب وهذه الأخلاق ونحرص على تحقيق هذه الوصايا المحمدية حفاظا على أنفسنا على أموالنا على دمائنا على أعراضنا على سلامة مجتمعاتنا وعلى أمن هذه الأمة المحمدية. نسأل الله تعالى النصر والتمكين. شكرا من القلب شيخ مصطفى حمودة. تقبل الله منكم. بارك الله فيكم.
0: إن شاء الله بارك الله فيكم. شكرا. الله يثبتنا ويثبتكم إن شاء الله على طاعة.
1: اللهم أمين. ونقولها في الختام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثبتنا يا ربي بقولها وانفعنا يا ربي بفضلها واجعلنا من خيار أهلها واحشرنا يا رب العالمين في زمرة قومها. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت.

0: أنت
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عظم بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 89، أي من قوله تعالى: ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، إلى الآية 94، أي إلى قوله تعالى: وكان وعد ربي حقا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة. طالب
2: أحمد بن حامد.
1: والطالب
3: واسم القدور.
1: والطالب
4: ياسين الشريف.
1: والطالب
5: بن زرتيمان.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.

0: حديد
1: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
0: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
1: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
0: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.

0: حقا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآية، في قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين. طبعا هنا الغين مفخمة مجهورة مع ترقيق الباء واللام، بلغ هكذا. كلمة السدين طبعا يقرأها الإمام قالون بضم السين، بين السدين هكذا. في قوله تعالى لا يكادون، بيان الجهر والشدة في حرف الدال، لا يكادون، لا نقول لا يكادون بين الدال والتاء، لا، دو هذا صوت الدال، ثم يفقهون، الفاء صفة الرخاوة خاصة وهي جريان الصوت حال سكون الحرف، يفقهون، مع طبعا هنا واضح ترقيق جميع الحروف ما عدا حرف القاف، يفقهون، لا نقول يفقهون، لا، يفقهون هكذا. في قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، الإمام قالون طبعا يقرأها هنا بالمد إبدال الهمزة، لا يقرأها ياجوج، لا، ياجوج، يبدل الهمزة هنا حرف مد، وكذلك ماجوج. فالانتباه، الإمام حفص طبعا يقرأها بالهمز ياجوج وماجوج، نحن نقرأها بالمد هنا ياجوج وماجوج هكذا. نفس الملاحظة في حرف الفاء في كلمة مفسدون، لا نقول مفسدون، لا، لابد من بيان رخاوة الفاء الساكنة، مفسدون، ثم الدال، لا نقول مفسدون، دو، لابد من التمرن على تطبيق الصفات التي رأيناها سابقا، صفة الجهر، صفة الرخاوة، صفة الشدة، فهذه الصفات لابد من تطبيقها عمليا في الحروف والكلمات. في قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير، طبعا هنا مكنني بتشديد النون، هي أصلها مكنني، ولكن هنا إدغام النون الأولى في النون الثانية فصارت حرفا واحدا مشددا، وهكذا هي مرسومة هكذا، لذلك علاش هنا ما نقولوش راه ثم إدغام، هو ثم في الحقيقة إدغام، ولكن قد لا نسوق هذه المعلومة لأنها مرسومة مكنني، فلا إشكال فيها، من يقرأ في المصحف يقرأها مكنني، ولكن انتباه لابد من بين تشديد الكاف وتشديد النون مع الغنة الكامنة. طبعا كلمة خير حال الوقف هنا طبعا راء ساكنة، الراء الساكنة كيف نعرف هل أنها مفخمة أو مرققة؟ ينظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، هنا راء ساكنة مسبوقة بساكن، الأصل أن نرجع إلى الحركة التي قبلها، فلا بد لنا من حركة فتح أو ضم لنحكم على الراء بالتفخيم، أو حركة كسر لنحكم على الراء بالترقيق، ولكن في هذه الحالة راء ساكنة مسبوقة بيا ساكنة فإنها ترقق مباشرة، فلا نرجع إلى حركة الفتح، لا، فلا نقول خير، لا، خير. ما علة ترقيق الراء هنا؟ الياء الساكنة، إذن كل راء ساكنة مسبوقة بياء ساكنة فإنها ترقق مباشرة دون الرجوع إلى الحركة التي قبل الياء، وهذه من مستثنيات القاعدة، لأن القاعدة في الراء الساكنة هي النظر إلى الحركة التي تسبقها. في قوله تعالى حتى إذا ساوى، هنا مدود متتالية، أعطي كل مد حقه، لا نقول مثلا حتى إذا مثلا أو حتى إذا ساوى بين، لا، ساوى، كلها مدود متساوية. في قوله تعالى قال انفخوا، طبعا الفعل هنا فعل انفخ يبتدئ بهمزة وصل، حال الابتداء نبتدئ بهمزة وصل مضمومة لأن الثالث من الفعل مضموم، فنقول انفخوا، إذا وصلناها بما قبلها همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فنمر هنا من اللام المفتوحة إلى النون الساكنة المخفاة، قال انفخوا، قال انفخوا، هناك من لا يتخلص من حركة الضم فيقول قالوا انفخوا، قالوا، لا، قال انفخوا، لام مفتوحة نون ساكنة. في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، هنا ب طبعا طا بدون تاء، فما استطاعوا هكذا، والكلمة الثانية وما استطاعوا بإثبات التاء، وما استطاعوا مع ترقيق التاء وتفخيم الطاء، الانتباه، لا نقول وما استطاعوا، فلا نميز بين التاء والطاء، وما استطاعوا له نقبا، هكذا مع ترقيق النون وتفخيم القاف. هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا

0: نجعل لك خرجا.
1: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

0: حديد
1: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
0: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
1: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
0: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

0: ربي حقا.
1: أحسنت أحمد، بارك الله فيك. في قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي، لا نزيد على مقدار المادة الطبيعي، فلا نقول رحمة من ربي، لا، هنا مقدار المادة الطبيعي أي حركتين. في قوله تعالى قال آتوني أفرغ، هكذا أفرغ، نبين كسر الراء ثم تفخيم الغين، طبعا راء مكسورة مرققة، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس، تفضل يا أويس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
1: أحسنت ويس بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع السفرة الكرام البررة،
5: مع السفرة الكرام البررة،
0: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
5: مع السفرة الكرام البررة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: النسب الشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، فما هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أمه آمنة بنت وهب.
1: ما اسم جدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: عبد المطلب.
1: ما هي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: قبيلة قريش.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اعتزاز فقه أما الاعتزاز فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز كم طير يطير ولا كباز المرشد المعين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخاني حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام وعلى كل السادة والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والمستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يبث في أثيرها من هذا العلم النافع ومن هذا الخير الكثير العميم
1: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة والتي تجعلنا نشتاق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا.
2: آمين.
1: وقد بدأنا بابا سماه باب يعني زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال أذكركم بكلامه ثم أترك لكم المجال سيدي. قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين وسر لقبر المصطفى بأدبي ونية تجب لكل مطلبي سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب الله وسل الله شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نعم.
2: الحمد لله حمدا مكررا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف العرب والعجم وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى والظلم. إذن قال وسر لقبر المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
2: في أدبي وقبره الشريف صلى الله عليه وسلم وروضه المنيف صلى الله عليه وسلم بأرض طيبة الطيبة المدينة النبوية الشريفة المنورة التي تلألأت أنوارها من أنوار رسول الله
1: صلى الله عليه
2: واستمد ضياءها من نور سيدنا رسول الله
1: صلى الله
2: كيف
1: عليه
2: لا وقد
1: وسلم.
2: وصف لنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه دخول النبي لها فقال أضاء فيها كل شيء.
1: نعم.
2: قال
1: نعم.
2: أنس لما دخل النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
2: وسلم
1: عليه
2: المدينة أضاء في المدينة كل شيء.
1: نعم.
2: أضاء في المدينة كل شيء.
1: أكيد.
2: فلما كان اليوم الذي قوبض انتقل فيه رسول الله إلى الرفيق الأعلى صلى الله وسلم وبارك وعظم
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: قال أنس أظلم في المدينة كل شيء.
1: نعم.
2: فهي المدينة المنورة التي استمدت الضياء والنور
1: منه صلى الله
2: من حضرته صلى الله عليه وسلم لطيبة عرش.
1: نعم.
2: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
1: أيه والله صلى الله عليه
2: بالله عليكم أين يطيب المقام.
1: نعم.
2: وأين يرغد العيش.
1: صحيح.
2: إذا لم يطب في مدينة الأسرار والأنوار.
1: صحيح.
2: وفي حضرة المختار صلوا عليه.
1: صلى الله عليه وآله.
2: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: لذلك سيدي كان سيدنا عمر يدعو ربه دعاء كان هو بيد يستغرب من دعائه، ولكن يقول الله. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
2: أي نعم.
1: يعني يسأل ربه أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت شهيد. يعني فيقول لا يعني كيف تموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميل، ولكن قل سألت ربي سبحان الله.
2: هذه حفصة.
1: أي نعم.
2: أمنا رضي الله بنت سيدنا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قالت يا أبتي.
1: نعم.
2: موت شهادة في سبيل الله وقتل في موت في سبيل الله وقتل في مدينة رسول الله
1: صلى الله عليه
2: تريد وسلم. أن تموت شهيدا وأنت في المدينة.
1: نعم.
2: يعني تعجبت وأنكرت عليه، قال قتل في مدينة رسول الله وشهادة في سبيل الله. فقال يا حفصة سألت ربي وأسأل الله أن يلبي أن يستجيب.
1: سبحان الله. هو
2: فكان لعمر بن الخطاب
1: هذا هو، وكان يحرص على أنه يدفن في المدينة. المدينة قلنا احنا في الحصص الفارطة فيها أعظم مخلوق ثم البشر بعد الأنبياء والرسل
2: أفضلهم.
1: أفضلهم سيدنا أبو بكر
2: الذي
1: الصديق.
2: لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لوسع لرجح إيمان أبي بكر.
1: يعني
2: وهذا سوف نتحدث عنه لما نتحدث عن زيارة سيدنا أبي بكر،
1: لكن أنا فقط أردت يعني إشارة إلى هنا، وربما زاد أشير إلى لأنه الفقهاء يقول لك وش بهم هذوما تو المالكية يختلفوا والمدينة، لا المالكية لا يختلفون هكذا اعتباطا. وبخلاف أنه أنه أنه تعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتصل به، يقول لي يا أخي هاو النبي صلى الله عليه وسلم جاء خارج من مكة يا سيدي جهاد وقال والله إني أعلم أنك لأحب البلاد إلى الله، يقول لي توازاه شنو أتقول لي
2: وفي رواية إلى نفسي
1: ونزيد يقول الزوز موجودين فهيش نعم. تقول لي ما لا شنو هتخالفوا في الحديث؟ لا، نقول لا نخالف الحديث، نقول هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أم بعد الهجرة.
2: قبل.
1: إذن ما زالت المدينة لم تتنور بحلول رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: ناسخة.
1: نعم، لكن هل قاله بعد الهجرة قال كلاما مثله؟ لا. لم يقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فيقول آخر نعم. كلامه ناسخ لأوله.
1: ثم تقول لي طيب يا المسجد الحرام أفضل من ناخو نعم لا تقول لي والجمهور طيب دقيقة المالكية لم يختلفوا هكذا. الحديث في الموطأ النبي وغير الموطأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أو كشوف وهذا اللفظ في الموطأ موجود لمن أراد أن يراجع الموطأ موطأ سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذة. صلاة في مسجدي هذا خير من صلاة فيما سواه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أيقول هاي ها واضحة إلا المسجد الحرام. لحظة أقول اربأ على نفسك، أنا سأعطي بعض الأمثلة ولن أدخل في شرح الحديث. علاش؟ باش ما يقولوش الناس راهو ما هم العلماء المالكية هكذا بدأوا يختلف. لا لا لا مش هكذا. علماؤنا كانوا يبدأوا من أقول لكم فاش اختلفوا في الحديث هذا، اختلفت الأمة فيه الحديث هذا وفي معانيه. ما لازم سيدي جهاد يفهم الناس أن النصوص هذه تدرك باللغة العربية.
2: نعم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لم يقل الصلاة، قال صلاة. طيب هل تدخل فيها النافلة والفرض؟ اختلف العلماء. اختلف العلماء. ارجعوا لمن هو طالب
2: قال
1: علم.
2: الصلاة تكون الألف واللام العهدية تكون المفروضة.
1: قال صلاة. اختلفوا الآن. اختلفوا الآن واختلافا يعني في أدلة قوية. بعد قال في مسجدي هذا اسم الإشارة هذا. اختلفت الأمة تقريبا، اختلف العلماء هذا شنو هذا. البعض قال هذا الموضع اللي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توسعة سيدنا عمر ما تدخلش. البعض قال لا موش هذا على كلمة هذا يا سيدي جهاد، راه على كلمة هذا
2: إشارة.
1: ثم نجي نكمل ما يسالش. أفضل خير يعني هي أصلها أخير خير تأتي اسم، وتأتي اسم تفضيل سيدي جهاد، لكن هنا هي اسم تفضيل وأصل أصلها أخيار، لكن العرب يعني تريد التخفيف فنحات الهمزة والألف هذه وتصبح خير لشدة استعمالهم لهذه الكلمة، ومثلها كثير من الكلمات، ولكن ليس هذا الموضوع، سامحوني قاعد نزرب لأنه إحنا منش في درس حديث ولا لغة ولا منحبها الحصة تبقى دسمة، لكن فقط أريد أن أبرئ السادة المالكية، لأن كثير من الناس يتهم علماءنا جزافا هكذا وكأنهم هم أرادوا أن يختلفوا. لا، علماءنا يدققون في الألفاظ الشرعية أخواني، قال خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب إشني هي المعنى هذا الحديث؟ المعنى فما معنى المنطوق هذاك، وفما تفهم المعاني متاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر المنطوق قال خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ما يمكننا أن نفهم من في الحديث في اللغة العربية
2: يعادله
1: ثلاثة أفهام.
2: أي نعم،
1: إما أن يعادله،
2: وإما أو أن يكون أفضله،
1: أو يكون أقل منه. بعض المالكية قالوا يعادله من الحديث هذا من الحديث من اللغة العربية، وبعضهم قال يفضله.
2: حتى القاضي عياض أورد
1: الله
2: مسألة، قال وأما مسألة وصلاة في المسجد الحرام 100,000، قالوا قبل أن ينسخ هذا بدعوة من رسول الله لما الله قال صحيح. صلى الله عليه وسلم اجعل في المدينة ضعفي
1: أي ضعف من البركة وضعف.
2: فإذا كان المسجد الحرام 100,000 ففي المسجد النبوي 400,000، ضعف 2000
1: نعم.
2: 200,000 وضعف آخر 400,000.
1: نعم، وهذا الدعاء معروف يعني اللهم إن إبراهيم نبيك
2: وخليلك وإني حرمت المدينة من كذا،
1: ثم دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم بضعفي البركة التي جعلها رب العزة في مكة. ولذلك لهذه الأدلة وغيرها، احنا رانا في هذه الحصة ما جبناش كل الأدلة وبغينا نفصل فيها يا إخواني،
2: نحن نمر على المعاني مرورا
1: بالضبط.
2: نعم،
1: ولكن فقط أنا في بالي ثلاث دقائق خفتنا شوية،
2: ما شاء الله.
1: أردت سيدي جهاد أن أبين وبمعيتكم، وأنتم كان واحد أغلط شيخه يصلحوا، أن سيدي أن علماءنا، أنا علاش تحز في نفسي أني أرى مرات في وسائل التواصل الاجتماعي من بضاعته في العلم قليلة مثلي أنا، ويتكلم في علمائنا والأدلة واضحة. يا أخي كان جات الأدلة واضحة ما اختلف فيها العلماء الأفذاذ، مش أنت باش تقول معناها كون على كنت نسكروا كل شيء والأدلة واضحة. فلذلك إخواني نتواضع للعلم ونتواضع لشرع ربنا، والاختلاف رحمة، نحن لا نلزمك برأينا ولا بمذهبنا،
2: ولكن لا تستنقص من علمائنا.
1: هذا فقط أردت أن أشير في هذا سيدي، وسمحني.
2: جميل جدا،
1: والكلمة لكم
2: سيدي. وهذا الكلام يثري. إذن وسر لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأدب.
1: نعم.
2: إذن يقوم الحاج أو المعتمر أو الزائر بزيارة النبوية الشريفة،
1: صح،
2: ويقف عند مكان اسمه المواجهة الشريفة، وكأنه يقف وجها لوجه أمام أنوار سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فاستحضر هذه المعاني لتستمد من هذه الأمداد والأسرار والأنوار والتجليات، معظما قدر من تقف بين يديه، معظما قدر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال سيدنا الإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري في الحكم، من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استفاد منها، استمد منها.
1: نعم صحيح،
2: وكان عند الله عظيما.
1: نعم،
2: ومن نظر إلى الأشياء بعين التحقير، بعين التقليل، استمدت منه، أفرغته من الطاقة الإيجابية، من الشحنة الإيمانية.
1: نعم سيدي،
2: وكان عند الله حقيرا. وإذا كان من المعلوم أنه يستوي في رد سلام المسلم عليه القريب والبعيد،
1: نعم،
2: من سلم عليه عن قرب رد عليه النبي السلام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ومن سلم على النبي عن بعد السلام عليك يا رسول الله رد عليه النبي السلام صلى الله عليه وسلم. فإن سيدنا عبد الله بن عمر
1: رضي الله عنهما
2: من فقهاء الصحابة.
1: أي نعم.
2: من المعروفين بتشددهم نسبيا.
1: نعم. وشدة اتباعه.
2: أي نعم. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ما كان يجهل هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله يرد وسلم. السلام على من سلم عليه قريبا كان أو بعيدا. ما كان يجهل هذا المعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل كان يكرر ويعيد السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه يرد الله عن القريب وعن البعيد، ولكنه كان يصر إصرارا على أن يسلم على حضرته الشريفة الكريمة عن قرب، عن قرب مكان. ولا شك أن القرب المادي القرب الحسي في وصال الحبيب
1: صلى الله عليه
2: له معنى عظيم. هذا المعنى لا يتحقق بالبعد والبون، البون هو البعد.
1: صح.
2: قال كعب بن زهير بن أبي سلمة: بانت سعاد أي بعودت، فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. نعم. وقد قيل قديما: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت اقتربت، إذا دنت الديار من الديار.
1: نعم.
2: إذا اقتربت أكثر فأكثر من حبيبك زاد شوقك إليه.
1: صحيح.
2: ولذلك قيل أيضا: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من يهواك ليس بذي ود. فإذا وصل المحب للمدينة النبوية وشاهد مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، أين كان معتكفه، أين كان مصلاه، أين كان دخوله وخروجه وملاقاته للوفود، أين كان تبتله وتحنثه صلى الله عليه وسلم، على أرضه كانت جبهته الطاهرة النبوية تسجد، وعلى تربته المباركة كانت عبراته ودمعاته الكريمة تسكب في قيام الليل تراق. هذه المدينة وهذا المسجد دار، وأكرم بها من دار سكنها سيدنا الحبيب
1: صلى الله عليه
2: وسلم. ثم أعظم من ذلك ضمت جسمه الشريف
1: صلى الله عليه وآله وصحبه
2: وسلم. ولا أقول ضمت أعظمه.
1: نعم.
2: قال الأعرابي: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لبيت أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. أحدهم حفظ هذه الأبيات وجاء يلقي هذه الأبيات، هذه قصة العتبي.
1: نعم.
2: قال: إلحق الأعرابي وبشره بالمغفرة، أو كما ورد. أحدهم تلقى في هذه الأبيات وأخذ يكررها في درس يلقيه على عامة الناس: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فرأى النبي في المنام
1: صلى الله عليه وسلم
2: يقول له: يا فلان، أرأيتنا أعظما حتى تقول دفنت في القاع أعظمه؟ فقام فزعا وذهب إلى درسه وأنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع حضرته، أو في الترب حضرته، وأبدل الأعظم بالحضرة تأدبا
1: مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
2: هذه مواطن استنشق هواءها سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه،
2: فعطرها بأنفاسه الزكية، فعطرها وضوعها بأنفاسه المحمدية
1: صلى الله،
2: فطاب بهذه الأنفاس كل شيء.
1: نعم. صحيح.
2: الناس يأتون المدينة وقد أصابهم ما أصابهم من التعب والنصب والعياء، طائرة 4 ساعات تزيد، إجراءات في المطار إلى ساعتين،
1: نعم.
2: حافلة تنقلك عادة من مطار جدة إلى المدينة أو من مكة إلى المدينة 6 ساعات أقل شيء، 470 كيلومتر أو 500 كيلومتر نعم. تزيد. فيأتي الزوار المدينة وقد أصابهم ما أصابهم من التعب، فما إن تلوح لهم القبة الخضراء
1: نعم.
2: ومآذن المسجد النبوي الشريف المبارك حتى يطيش العياء
1: نعم.
2: ويذهب التعب ويمح النصب.
1: سبحان الله.
2: يقول البوصيري في همزيته: فترى الركب طائرين، الركب من نعم. مكة إلى المدينة، فترى الركب طائرين من الشوق إلى طيبة لهم ضوضاء، فكأن الزوار ما مست البأساء خلقا منهم ولا الضراء. كل نفس، كل نفس منها ابتهال وسؤل ودعاء ورغبة

0: رجعنا وللقلوب التفاتات إليه صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
0: ورجعنا
1: عليه وسلم.
0: وللقلوب التفاتات إليه وللجسوم من حين صلى الله عليه
1: وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيدي،
0: نسأل الله أن يعجل الزورة.
1: آمين يا رب العالمين، وزادكم آمين. الله بسطة آمين. في الفهم والعلم والصحة والجسم. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم، من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم مرة أخرى أخوكم هيثم الإمام، يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أولى باعتزاز
1: فقهي أولى باعتزاز.
0: فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ عدي. حيث النمام والشيخ

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة

عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة 26 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله في أصول المذهب المالكي، والتي فرغنا منها بحمد الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة، بعدما شرعنا في قول الناظم أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، ثم عرض لنا تلك الأصول فتدارسناها بحمد الله تبارك وتعالى إلى أن بلغنا قوله في هذه المنظومة المباركة. وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، 5ها لا خلف فيها وارد. ثم ختم لنا هذه المنظومة بقوله قد تم ما رمت ولله الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. وأظن معاشر المستمعين الكرام أن ما قرأته من أبيات هذه المنظومة في آخرها، وما كنت قد ذكرته في آخر الحلقة السابقة، بأن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ختم هذه المنظومة بذكر القواعد الفقهية 5 الكبرى، والتي عددها رحمه الله تعالى، وهي المعروفة باليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. سأتحدث عن تعريف القواعد.

0: بيان الفرق بينها وبين أصول الفقه، أعني بذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي مر معنا مدارستها، وكذلك أيضا سبب إيراد الناظم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الخمس تحديدا دون بقية القواعد. لكن دعوني أبدأ معكم بما يكون مبينا لنا لمقام هذه القواعد وشرفها وبيان عظم مقامها وعلو شأنها، وآتي بنص لإمامنا القرافي أحد أئمة المذهب الكبار وأحد مقعدي القواعد ونظار علم القواعد في عموم الأمة لا في خصوص مذهبنا المالكي، فرحم الله إمامنا الشهاب القرافي وجزاه عن الأمة خيرا لما قدمه ونظر له من كلام عن القواعد في كتبه المتفرقة وخصوصا كتاب الفروق. يقول: وسآتي بعدد من نقوله من عدة كتب، يعني من مما ذكره رحمه الله تعالى، فقد ذكر بأن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما، ودققوا الآن حتى في كلام الإمام لأنه سيمهد لنا ما يكون به الفرق بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه التي تدارسنا ملامحها العامة دون الخوض في القواعد بصفة تفصيلية، لكن لعلنا يعني قد أخذنا في بعض الأصول ما كان شيئا من تلك القواعد، وما نحن الآن بصدد الدخول فيه من هذه القواعد الخمس الكبرى لنصطلح عليها باصطلاح العلماء القواعد الفقهية. فيقول بأن بأنها قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. وهذا أظنه واضح فيما قد مر معنا من قواعد أصول الفقه. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها، تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. ويقول الإمام رحمه الله تعالى كذلك أيضا في موضع آخر: فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل. وقال كذلك أيضا: وأنت تعلم، هذا الكلام الأخير الذي سأقرأه من كتابه الذخيرة وهو كتاب فقه، وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته وقلت طلاوته وبعدت عن النفوس طلبته، وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها. نقول كذلك أيضا أخرى كثيرة عن الإمام القرافي، لعلي أكتفي بما ذكرت وما قرأت وما استمعتم إليه معاشر المستمعين الكرام عن إيراد نقول أخرى ليست بعيدة عما سبق. طيب هذا في شرفه وبيان أهميته التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. أما تعريف القواعد نعود لنقل إلى المنهجية التي كان ينبغي لنا أن نبدأ بها، وهي تعريف علم القواعد الفقهية، ولنتجاوز أيضا ما كان من تعريف القواعد في اللغة بأن القواعد جمع قاعدة وأن القاعدة في اللغة هي أصل الشيء وأساسه، إلى تعريف القاعدة. وهذه قد اختلف فيها العلماء نظرا لما كان فيه اختلافهم في هذه القواعد، هل هي مثل أصول الفقه قواعد كلية وتكون منطبقة على جميع جزئياتها، أم أن القواعد الفقهية ليست كذلك وأنها قواعد أغلبية ولا تنطبق على كل الجزئيات، ولا بد أن تخرج من تلك القاعدة بعض الاستثناءات. لذلك عرف بعض العلماء القاعدة بأنها حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، أو حتى قال بأنها حكم كلي منطبق على أكثر جزئياته. وأظن بأن التعريف هنا واضح، بأننا نتكلم عن قاعدة أو حكم كلي ليس حكما جزئيا. هذا الكلي يعني له فروع وجزئيات كثيرة، لكن هذا الحكم الكلي لا ينطبق على جميع الجزئيات، وإنما ينطبق على أكثر هذه الجزئيات. هذا أبسط تعريف أو أوضح تعريف يمكن لنا أن نتصور فيه القاعدة. ومن التعريفات الجميلة البديعة للقاعدة تعريف إمامنا المقري أحد أئمة القواعد في مذهبنا المالكي، فقد عرف القاعدة بأنها كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. وهذا التعريف جميل، لأنه ذكر بأن القاعدة الفقهية التي نتحدث عنها باعتبار القواعد الفقهية أنها كل كلي، أولا هي من الكليات، لكن هذه الكلية أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة. دعونا من المعاني العقلية العامة، أخص من الأصول، فهو جعل القاعدة أخص من الأصول، لأن الأصول حينما نقول بأن الأمر المطلق للوجوب أو ما يكون حتى من قواعد العموم والخصوص والتخصيص أو التقييد، فإن تلك القواعد قواعد كلية ومنطبقة على جميع جزئياتها. حينما نقول الأمر للوجوب، إذن كل أمر للوجوب. نعم ستكون هنالك أوامر ليست الوجوب، لكن هنالك قرائن أخرجتها من كونها للوجوب إلى شيء آخر للندب أو للإباحة، لكن بناء على القاعدة وأنها قاعدة أصولية فهي إذن قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة الفقهية أقل من ذلك، لذلك قال كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. نعم والقاعدة أو كثير من القواعد ليست خاصة بباب، ولا حتى كذلك أيضا بمسائل معينة كمسائل الطلاق أو البيوع، وإنما لذلك قال وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. هذا هو تعريف القاعدة الفقهية، ولننطلق من هذا التعريف للكلام عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ونحن في صدد هذه المنظومة التي قدم فيها الإمام رحمه الله تعالى الكلام على علم أصول الفقه، وبعد ذلك شرع في الكلام على علم القواعد الفقهية. بسط علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الأمر كلاما كثيرا وفروقا عدة للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن نأخذ خلاصتها مما قالوه رحمهم الله تعالى. أول ذلك أو أول هذه الفروق أن علم أصول الفقه أو القواعد الأصولية بالنسبة للفقه ميزان، وبالنسبة للفقه هي الأصل لاستنباط الأحكام. نحن إنما نتحدث عن أدلة جاءتنا من الشريعة كالأمر بالصلاة والنهي عن شرب الخمر وغير ذلك من الأحكام، ما هي واسطتنا لفهم تلك الأدلة واستنباط الأحكام منها؟ هي أدلة أصول الفقه أو القواعد الأصولية. فبها علمنا أن الأمر هاهنا في قول الله عز وجل على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، أن الأمر هاهنا للوجوب، ولما كان الأمر للوجوب إذن صارت الصلاة واجبة، وصار الحكم التكليفي مأخوذا من تلك أو بواسطة القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فليست هي وسيلة الاستنباط، وإنما جاءت بعدما جاءتنا تلك الأحكام التي أخذناها من القواعد الأصولية، وتقررت عندنا جزئيات كثيرة، أخذنا تلك الجزئيات ورأينا المشابهة بينها واستنتجنا بعد ذلك منها قاعدة كلية، نقول بأن هذه القاعدة منطبقة على جميع جزئياتها أو على أغلب جزئياتها كما علمنا قبل قليل في الكلام على التعريف. هذا واحد، يعني نقول هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني مر معنا قبل قليل أننا تكلمنا بأن القواعد الأصولية قواعد كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وأما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية أو أكثرية منطبقة على أكثر جزئياتها وليست على جميع جزئياتها. من حيث الوجود كذلك كما ذكر العلماء فالقواعد الأصولية متقدمة على الأحكام، فالأحكام إنما استنبطت من خلال تلك القواعد الأصولية، بينما القواعد الفقهية متأخرة في وجودها، متأخرة في تقريرها عن الأحكام، لأننا بعدما تقررت تلك الأحكام ورأينا مشابهة كثير من الجزئيات اندراجها تحت قاعدة تجريدية عامة، أخذنا تلك القاعدة وجعلناها قاعدة كلية أو قاعدة أكثرية، وسميت بعد ذلك بالقواعد الفقهية. هذا باختصار كما يمكن أن يقال. هنالك من المسائل المهمة كذلك التي يتحدث عنها علماؤنا رحمهم الله تعالى أنواع القواعد، وهذه مسألة مهمة، لأن الشيخ ابن أبي جفة رحمه الله تعالى إنما تحدث عن نوع واحد من أنواع القواعد. أولا، إذا أردنا أن نتحدث عن القواعد من حيث العموم والشمول، فهنالك قواعد عامة وشاملة، وهي القواعد الخمس الكبرى التي حصر الشيخ رحمه الله تعالى كلامه في هذه المنظومة عنها، القواعد الخمسة التي علمناها وقرأنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعدادها. وهنالك أيضا حتى غير هذه القواعد الخمس الكبرى قواعد شاملة لجميع أبواب الفقه أو لأبواب كثيرة من الفقه، وهنالك ما يكون مقابل ذلك مما يكون من القواعد خاصا بأبواب معينة كأبواب البيوع أو أبواب النكاح أو حتى كذلك أبواب العبادات. من كذلك أيضا الفروق التي يمكن أن تكون بين القواعد ما يكون من حيث الاتفاق والاختلاف، فهنالك قواعد متفق عليها وهنالك قواعد مختلف فيها، وحينما نتحدث عن مختلف فيها يعني حتى كذلك أنها مختلف فيها بين فقهاء المذهب. بقيت مسألة واحدة أختم بها هذه الحلقة، ويكون ذلك إن شاء الله تعالى مقدمة للحلقة المقبلة التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى أولى هذه القواعد، وهي لماذا ذكر الشيخ الناظم ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هذه القواعد في هذه المنظومة مع أنها قواعد فقهية وليست قواعد أصولية، ونحن إنما نتكلم عن أصول مذهب الإمام مالك، يعني الأصول التي نستنبط منها هذه الأحكام التي ينبني عليها أو تنبني عليها فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهو قد ذكر، وهذه خمس قواعد ذكر، أن فروع الفقه فيها تنحصر. العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود سبقه إلى ذلك، ومراقي السعود نظم في أصول الفقه، لكنه في آخره قد ذكر هذه الأبيات وقال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد منفطا كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. هو رحمه الله تعالى العلامة العلوي يقول في شرحه لهذه الأبيات على منظومته في في في شرحه رحمه الله تعالى نشر البنود، يقول: في قواعد ثبت مضمونها بالدليل، فأشبه ارتباط جزئياتها في تعريف حكمها منها ارتباط الدليل بالمدلول في تعريف حكمه منه، فناسب لذلك إرادها خاتمة للكلام في الأدلة. فهو يقر بأن القواعد الفقهية مختلفة عن القواعد الأصولية، لكن هذه القواعد لما كان لنقل في الجملة أن فروع الفقه منبنية عليها، وأنها كما قال فأشبه ارتباط جزئياتها ارتباط الدليل بالمدلول، ناسب إيراد هذه القواعد فقط وليس جميع القواعد الفقهية، وإنما هذه القواعد الخمسة الكبرى ناسب إيرادها في خاتمة هذه المنظومة الأصولية. لذلك صنع حتى كذلك ناظمنا ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هذا الصنيع. هذه مقدمة ممهدة للقواعد تعريفا، وقبل ذلك شرفا وأهمية وبيان مقام هذه القواعد، وكذلك ما كان من التفريق بينها وبين القاعدة الأصولية، وما كان من سبب لإيراد بعض الأصوليين هذه القواعد في خاتمة كتبهم الأصولية. وفي المجلس والحلقة المقبلة إن شاء الله نتناول أولى هذه القواعد، معرفين لها ومدللين ومبينين ما كان من استمدادها وما كان كذلك حتى من الفروع المندرجة تحتها. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب
3: إلى القلب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم،

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.

آيات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها

والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه،

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا

بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا

بِهَا. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله.

0: في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم وين ما كنتوا، ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله متابعة طيبة لبرنامج التربية السليمة. معكم مريم فجاري اليوم في تعويض زميلة زهر الضيفي، يرافقنا حمدي الفسيلي في الإخراج ولمسات الفنية جميلة. تحية طيبة ليه سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، تحية طيبة لها. ذكركم بال 71 136 ألف. سوسن تستقبل مكالماتكم الهاتفية، استشاراتكم بطبيعة الحال، إن شاء الله يجاوبكم عليها دكتور فتحي سعيد المستشار النفسي والأسري والتربوي اللي يكون معنا إن شاء الله بعد شوية. واليوم إن شاء الله في حديثنا قبل ما نستقبل إن شاء الله استشاراتكم واتصالاتكم الهاتفية باش نحكيوا على العناد عند الأطفال. هل سلوكية والسلوك الشائع هذا اللي نلاحظوه الحقيقة عند الأطفال في أعمار تقريبا نبدو تشوفوه أكثر من عمر عامين حتى 3 سنين وإحنا ماشيين، هل يعني كما قلنا هالسلوك الشائع هذا اللي هو في مراحل النمو المبكرة ولينا نشوفوه، شنو الأسباب؟ كيفاش نجمو زادا نعرفوه؟ كيفاش نجمو نفهمه؟ هل ينجم يكون هو سلوك سلبي بدرجة كبيرة أم ينجم يكون أحيانا علامة تطور متاع شخصية، وينجم يكون أحيانا زادا علامة إيجابية؟ هذا إن شاء الله باش نشوفوه مع دكتور فتحي سعيد. باش نشوفه زادا أنواع العناد تختلف، فما نجم يكون عناد طبيعي، فما عناد سلبي، فما عناد انتقامي، وتختلف بطبيعة الحال. زادا مهم جدا كيفاش نتعاملوا مع الطفل العنيد. اليوم برشا أباء وأمهات تتواصلوا معنا دائما على 71 136 ألف وتطرحوا المشكلة هذه متاع العناد، وتقولوا أنه أحيانا ما تلقاوش الحلول أو الطرق المناسبة باش تتعاملوا مع الأطفال اللي عندهم العناد. هذاك علاش إن شاء الله النصائح يقدمها دكتور فتحي سعيد بعد شوية إن شاء الله في طرق التعامل مع الطفل العنيد. وزاد دوركم أنتم مهمة، والآباء والأمهات والأسرة بصفة عامة، في إنها تحد من العناد. فإن شاء الله هذا الكل باش يكون موضوعنا. زاد كما قلت الأسباب والأسس اللي تخلي العناد سيمة ظاهرة عند الأطفال، شنو الأسباب هذية باش نشوفوها تباعا إن شاء الله بعد شوية بعد هذا الفاصل. بقوا معانا، ذكركم 71 136 ألف. ومرحبا زادة بتفاعلاتكم معانا على صفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. التربية السليمة من تو حتى الماضي ساعة. بقوا معانا، راجعين إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب، رجعنا معكم السادة المستمعين والمتابعين، تحية طيبة لكم ومواصلين معكم اللقاء في التربية السليمة. رحب بك دكتور فتحي سعيد المستشار النفسي والأسري والتربوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام يا أستاذ مريم ورحمة الله وبركاته وكل السادة المستمعين الأفاضل.
1: شكرا، ربي يبارك فيك. اليوم حديثنا إن شاء الله عن العناد عند الأطفال، وخليني نذكركم قبل بال 71 136 ألف سوسن في استقبال وتنسيق مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم اللي إن شاء الله يجاوبكم عليها دكتور فتحي سعيد، سواء في موضوع حصتنا أو حتى في مواضيع مختلفة. مرحبا بالجميع. العناد دكتور فتحي سعيد، كان نفسروه، كان نفهموه أكثر، كان نفهموا طبيعة العناد عند الأطفال، يعني شنو هو، وعلاش زاد الكبار يتقلقوا يصير لهم ضغط، علاش صغيري ما سمعش كلامي.
2: حسنتي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير معلم الخير للبشرية سيدنا محمد. مبدئيا يعني العناد هو رفض الاستجابة أو رفض تنفيذ الأوامر أو رفض تعليمات اللي أكبر مني والإصرار على سلوكي. يعني أنت تقول لي اعمل كذا ولا لا، هو ده العناد. العناد ده لو قدرنا نفهم إن هو أنواع كتير وكل نوع له طريقة تعامل، خلاص المشكلة اتحلت. احنا دايما نقول يا أستاذة مريم الإنسان عدو ما يجهل.
1: صحيح،
2: الإنسان بطبعه عدو ما يجهل. وأغلبنا قلنا قبل كده ما مثلا ما جابش كتاب عن التربية وقعد يقراه الأول قبل ما يخلف، فساعات بيستنكر ما هو طبيعي.
1: نعم،
2: تعال نشوف أنواع العناد. العناد هو رفض الاستجابة لطلبات الكبار،
1: واضح،
2: والإصرار على الرأي. في 8 أنواع من العناد. 8 أنواع من العناد الناس تعرفه. في حاجة اسمها العناد الطبيعي،
1: حاجة يعني موجودة في طبيعة الطفل وفي طبيعة البشر بصفة عام.
2: الطبيعي إن في مراحل معينة في الطفل في النمو يلزم يقول لا، ولو ما قالش لا ده خطر. من 3 لـ5 سنين،
1: من 3 لـ5 سنين العناد طبيعي.
2: عند إريك إريكسون عالم نفسي كبير يقول دي مرحلة استقلال. إذا ما تسمحلوش بالعناد هنا هيفضل طول عمره اعتمادي. احنا من 3 لـ5 سنين ما ادانوش فرصة للاستقلال. يفضل طول عمره أمه تحلله الواجب، أمه تكتب له الدرس، أمه تلبسه الصباط، ما ينجمش يعمل على روحه تاني خلاص. انت وكأن هتطلع له مخالب وانت سبحان الله قصت، واللي بيتقصر بيطلعش تاني.
1: نعم،
2: اللي بيتقص في المراحل الاولى بيبقى صعب جدا تطلعه
1: بعد في المراحل اللي بعدها. نعم،
2: اسباب ممكن نقول مثلا ايه هو، ليه الناس بتعمل كده؟ يعني ليه الناس بتيجي في الطبيعي اللي هو من 3 لـ5 المفروض يقول لا على كل حاجه.
1: الطفل في المعمر هذاك يقول لا على اي حاجه،
2: هذيك لا معناها صحيح، معناها ولدي بيستقل عني، معناها ولدي بيقول انا ليا ذات غير حضرتك. لان الطفل قبل العمر ده كان حته لحمه.
1: نعم صحيح،
2: ما بيتحركش، ما بينطقش، احنا اللي بناكله بننيمه بنشيله بنحطه، كل اللي بيعمله انه بيبكي.
1: نعم،
2: فقط هو لسه ما عرفش يعبر،
1: تعبير على المشاكل. يعني اول حاجه
2: اول ما ينطق اول كلمه بيقولها لا، وكلمه لا ما تجيبي بلا.
1: نعم،
2: احنا اللا دي هنقبلها ونفهم ان ده جزء من النمو، ولا هنعاقبه عليها ونضربه ونتديه ونقول له لا او ما تسمع كلام عمه واسمع واسكت وما تنطقش ويز وعيب. هنا خلاص كسرت كل دوافع الاراده.
1: نعم،
2: انا احب اضرب مثال للموضوع ده مهم.
1: اتفضل.
2: في واحده خلفت طفل وكان عندها روتار منتقل متخلفه عقليا، يعني ما تعرف. فقام الطفل ده كان بيرضع منها الحليب رضاعه طبيعي، كانت فرحانه جدا اول 9 شهور، طلعت له سنه فقام عضها في ثديها، فجابت البنس اللي معضها ألمها جدا على فكره، جابت البنيس عارفه الكلاب
1: صحيح،
2: وراحت خلع السن. طلعت سنه تانية راحت خلعها
1: كيف
2: كل ما تطلع سنه تخلعها. وهذا الولد طول عمره عاش معاق بفمه، ما بيعرفش ياكل، محروم من كل حاجه بعد كده. والام
1: لسبب
2: بتتصل بينا بعد كده تتشكى، ابني ما بياكلش الخبز، هي كل ما سنه تطلع له لانه بيألمها.
1: نحي.
2: ايه الغلطه اللي هي عملته هنا؟ انها نحت ما هو طبيعي،
1: حاجه طبيعيه. نعم،
2: اللي احنا بنعمله كده بالضبط في التربيه النفسيه بقى. بيجي العناد في المرحله الطبيعي، الام تجيب البنس ولا بدا لا عشان ترتاح، هي ليه؟ عشان ارتاح. لان اغلبنا قلنا قبل كده برضو في حلقه سابقه مع الاستاذ زهرة، في حاجه اسمها صفه المربي وحاجه اسمها مهارات المربي.
1: طيب
2: اللي انجب خلاص بقى مربي، بقى خد الصفه،
1: خد الصفه. نعم،
2: لكن ما عندوش المهارات. والناس دايما تتشكى من نقص المهارات مش من الصفه.
1: الناس دي صفه موجوده ثابته,
2: بس هي الناس دي ما تحتمي وراها يقول لك انا ام وما يحبش غير الام وما ينفعش الام. هذا كلام دينبورتكي دينبورتكي, هذا في الصفه صحيح, في الصفه انت ام وما نكرناش عليك. اما كمهارات انت ما عندكش مهارات تربيه, وكل الشكوى جايه من المهارات, كل العك بيجي من نقص المهارات, ما بيجيش من الصفه. لم نشكك في ان ده ابنك, لم نشكك في انك ام, لم نشكك في انك تعبتي وحملتي, كل ده رائع جدا
1: واضح, لكن الاشكال
2: في المهارات. واضح. فالست اللي خلعت سرين ولدها دي هي لسه برضو المهارات التربويه مش عارفه معايير النمو السليم ايه,
1: انه هذه حاجه طبيعيه.
2: يعطيك الصح, الطبيعي ان في 3 سنين هيعترض ويقل الاعتراض لحد 5
1: يبدا ينقص بشوي هذا الطبيعي.
2: طبيعي.
1: طيب اذا استمر العناد او زيت,
2: خلينا في الطبيعي الاول عشان الطبيعي ده انا هرجع لك يا مريم في 13 سنه النهارده هيهدى من 5 لحد 13
1: الطبيعي
2: مش ينقص. الكمون ينقص لحد 13 اول البلوغ ما يجي الطبيعي العناد يزيد ثاني لان مرحله استقلال اخرى. لو انا جيت في الطبيعي غلط سيترتب النوع الثاني, لو انا غلطت في الطبيعي هيبقى عندي عناد بعد كده مرضي او عناد انتقامي.
1: صحيح.
2: ما انا جيت في الطبيعي حضرتك المفروض دلوقتي تسالني كل شويه كمذيع ده طبيعي. لو انا اعترضت على الطبيعي تبقى ما تسالنيش خالص, طب انت هتصيح عليا وتكفي هيبقى انتقام. اذا احنا هناخد الطبيعي ده بما ان احنا فشلنا في اداره الايه العناد الطبيعي, هناخده نعمل اي فيروس من فيروسات التربيه, نقد, لوم, مقارنه, ضرب, عنف, شعار بالذم,
1: كلمات
2: جارحه, كلمات جارحه, كل ده انا لميته في كتاب اسمه فيروسات التربيه, 35 خطا في الوطن العربي. الاولياء اللي بيعملوه يا مريم بيعملوه يا سيده, هو يقول لك انا بطلت نقد عملت ايه بيلوم, بطلت ضرب,
1: قيت في نفس الدائره,
2: هو في نفس الدائره, هم 35 المفروض يعملوهوش. اول ما اقولهم لك يا مريم تقول لي امال هعمل ايه, هم دول ادواتي, اصل دول ادواتي. البديل انك تتعلم, انك البديل الحب, يعني ببساطه البديل التربيه كل ده انك تحب ابنك. يبدو الكلمه سهله
1: والظاهر متاحه,
2: اي واحد تقول له انا ما بحبش ولادي, مش بتكلم عن الحب الغريزي, احنا بنتكلم عن الحب اللي هو فيه 6 خطوات وتمام مشاعر مصاحبين معاه في التربيه على طول. اول خطوه التفاهم اللي احنا بنعمله ده, انا فاهم ابني بيعمل كده ليه,
1: او فاهم المرحله اللي هو فيها,
2: فاهم المرحله وفاهم بيعمل كده ودوافعه ايه, والثقه في ابني في ان اثق فيه ولو جرب. فالحب مش كلمه للاسف, هو كلمه مبتذله,
1: كلمه لكن معاها
2: شغل كتير, معاها شغل كتير. طيب اذا المرحله الاولانيه اسباب العناد الاولاني ايه اللي هو الطبيعي, عايز يستقل, عايز يستقل, عايز يثبت نفسه, عايز يكتشف القدره على ان يقول لا او يختار. انا هلبس احمر, هلبس اخضر, هلعب باللعبه دي,
1: ساعات يلبس لك اللبسه بتاع الشتاء في الصيف والعكس بالعكس.
2: هذيك الخطا من الام. ليه بقى؟ لانها خيرته بين حاجتين احدهم سلبي وايجابي. احنا دايما نخير الطفل في المرحله دي بين اتنين ايجابي, تلبس تيشيرت نص احمر ولا تيشيرت ابيض نص برده, شيلنا الشتاء من قدامه. ما ينفعش اقول له تلبس شيتو ولا بكم ولا بنص, قال بكم اقول لا, ما انت خيرتني ليه؟
1: نعم, معلش خير فيه من البدايه.
2: هنروح المطعم يا مريم تاكل شباط ولا كفتاج, او يقول كفتاج تقول الشباط خير, ما انت بتخيرني ليه؟
1: معلش خيرتني
2: هو ده المرجي اللي انا عايش فيه تحت اسم انا عارفه مصلحته وخايفه عليه. هذا المبرر كل الجرائم التي ترتكب على مدار البشريه, ترتكب بدافع الحب, باسم الحب.
1: نعم, باسم انه نخاف عليك,
2: خاف عليك. هو يقول لك حب, هو مش حب, هو خوف, هو فقدان امان. هو ضعف في تقدير الذات, بس احنا هنسميه الله غالب مصطلح علينا كده. انا قلت لك انا انت كم مره تقولي هي في ام ما بتحبش ولادها, طب اللي بتحب ولادها بتعمل ايه؟ تقول لك بضرب. طب الضرب يساوي الحب؟
1: ما يستقيمش.
2: احنا هنقنعك ان الضرب يساوي الحب, وهنعمل لك الفكره دي في راسك, والاهانه تساوي الحب, والعقاب يساوي الحب, والحرمان يساوي الحب. احنا كل حاجه وحشه هنعمل تساوي الحب.
1: خاف عليك ونحبك,
2: بررناه, والسلام عليكم. واضح؟
1: واضح.
2: طب اما الضرب والخوف والعنف واللوم يساوي الحب, امال البوش والتعنيق يساوي ايه؟ يساوي قله الادب, يساوي الدلال, يساوي المساطه, يساوي تبوظ الجيل الجديد. انت متخيله المخ احنا بنعالج ايه؟ انت متخيله احنا بنعمل ايه؟ طيب علامات العناد الطبيعي.
1: طيب باش نفرقوا, باش نعرفوا انه العناد الطبيعي اللي باش يستمر كما قلت انت باش يظهر لنا بعد في 13 سنه, والعناد اللي مرضي او انتقامي.
2: ما هو الانتقام احنا قلنا هينتج منين؟ لو انا بعمل الاخطاء التربويه اثناء العلاج, يعني والله بصرخ, والله بهدد, والله بنقد, والله ما بحترمش مشاعر الطفل, هنا الطفل هيبتدي يعاند عناد مرضي. يعني عناد مرضي هيبتدي يعترض على كل طلب. خلي بالك العناد الطبيعي انا بعترض على بعض الطلبات,
1: مش الكل,
2: مش كل الطلبات.
1: واضح.
2: يعني اللعبه دي واللعبه دي, انا مصر على اللعبه دي, امي عايزه اللعبه دي, في اللعبه اوكي, في طريقه اكل لكن مش في كل حاجه. العناد المرضي بقى عارف هقول لك صلى على النبي مش مصلي، ده بيحصل بينك وبين زوجك يا مريم لما تيجي مختلفه مع زوجك في لحظه الاختلاف. زوجك يقول لك مثلا في مال مفيش، طبخت ما مش عملتش، هو عناد مرضي. اي طب العيال ناموا ما نعرفش،
1: هو نفسه العناد اللي يعني مرضي او انتقام.
2: انتقام انتقام قبل المرض، سامحيني المرض هيجي بعدين. انتقام
1: انتقام
2: انتقام اللي هو زي ما قلت لك انت مختلف مع زوجك وزوجك يقول لك حطيت لحمه في الفريجدير ما اعرفش، شوف انت هو عادي جدا هعترض على كل حاجه.
1: واضح.
2: والنبي يا مريم دخل لي مش بيدخل دخله انت، هو اي حاجه هتقول لك لا. بتبقى كتير جدا عند المراهقين وعند العيال المعنفين، ما حدش قابل منك كلمه. فهنا بيبقى هنا مقاومه كل طلب، تحدي الوالدين فكره لا، ومراقب لغه جسمك ويكحر لك كده ايه شنو شنو هتعمل ها كده، وتنفيذ عكس المطلوب.
1: يعني ينفذ الحال
2: يعمل يمين، تقول له ذاكر لا، تقول له صلي لا، اي حاجه انت بتحبها
1: يعمل عكسها. يعمل عكس،
2: شوف انت بتحب ايه وانا اعمل عكسه. وده هنا عشان انا هنا بدافع عنك بنتقم. طب لو واحد كده يا مريم الله يكرمك وانت معايا اهو، واحد بينتقم وبقى يعمل ايه، المفروض ازيد عليه العناد والنقد واللوم ولا احتويه؟
1: اصلا احتوي،
2: احنا بنزود عليه اللوم والنقد، نقول له انا خلفتك ولدي كرش انت شبيك وانا جبتك عشان تعدل عليا. كمخنا يقول لي هتقول لي مخك يقول لك ليه، لانك اتربيت كده.
1: اغلب الاولياء مش فاهم المرحله هذيك ومش فاهم طبيعي علاش عاند هو،
2: واغلب الاولياء عندهم جروح الطفوله. انا اتربيت كده، اللي عندي هو كده. فزي ما كده حتى بتتقلب في البلد كده، انا كده ومش هتغير ولا عاجبه عاجب. فهمت يعني؟ انا اللي عايز اتطور ولا زكي نفسي، ولا فكره زكي افلح من زكاها، ولا فكره النبي قدوه ولا... ده كلام حلو حلو رويق رويق في ان شاء الله في الجامعه نبقى نعمله.
1: بتطور
2: في الدار كده، عاجبكم كده عاجبكم مش عاجبكم مش عاجبكم، دخل المخ العربي وبروح يصلي بعد كده ويفكر الصلاه طقوس بس. لو تدبر ونقعد نقول لك انت خد ودنا النبي، النبي كان بيعمل كده، يقول لك لا. طب انت فين يعني؟ النبي لا شتام ولا لعان ولا بذيء ولا يقول كلمه زايده، وانس بن مالك عنده 10 سنين ما قال فعلت شيء الا عارفين الكلام ده كله.
1: طب كده التطبيق
2: لا، ده كلام بنقوله.
1: نعم
2: فهمتي. فقال العناد الثاني اسمه العناد الايه، الانتقام.
1: انتقام.
2: العناد الثالث
1: المرضي
2: لا لسه.
1: مزيك.
2: في عناد ثاني، النوع ثاني ممكن نفرد له حلقه، انا هقوله بس كده، لكن ممكن نعمله حلقه انا وانت عشان مهم جدا، اسمه لماذا لا يحترمني ابني.
1: طيب هذا
2: في العناد ده بيبقى نوع ناتج من الدلال.
1: ناتج
2: من عناد الدلول. ده بيبقى ايه بقى؟ ده هيعاند والمصيبه مش هيحترمك، هتيح قدرك.
1: واضح. طيب وهذا ربما الاخطر لانه فيه تعدي على حرمه الاب والام. طيب ناخذ مكالمتكم الهاتفيه، نذكركم بال 71 136 000. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم.
3: اختي معك صوره من المهديه.
1: سامحني عودي الاسم. اسمعك
3: معك نورة من المهدية.
1: نورة مرحبا اختي نورة.
3: اسم مستعار لمحل
1: ميساج تفضل اختي.
3: على كل يعطيكم الصحة على الطرح المهم هذا، يعني خاطر برشا أمهات يعني ومن أمهات وأباء تبقين الأمهات وما عندهم شكل مباشر معناتها كونتاكت مع صغارهم. على كل
1: واضح تفضل.
3: أنا عندي بنتي عمرها بتشغل 9 سنوات
1: 9 سنين.
3: عنيدة بشكل رهيب جدا. أول حاجة شهيتها برسك مقطوع، عندها الماكلة ما تحبش تاكل كان على كيفاهية.
1: تاكل حلويات معناتها تاكل حاجات
3: تاكل تحب الحلويات
1: ماكلة الشارع وال...
3: تحب رغم أني نحاول نمنحها، عندها برسك إدمان على التليفون رغم أني نحاول أنه في كل لحظة أني من عندها وأن نراها عنده الحب.
1: هو الهاتف متاعها سامحني أختي الغالية ولا؟
3: لا لا لا لا الهاتف متاعي أني عندهم طابلات شاريون جنبهم وأني ما نعتهم.
1: واضح.
3: سيما تقولي ماما قال كانت في الدار قال هكا تزها الحاجة اللي هي تستاها تزها شوية بعد تقل معناتها تحس سيما ما رفعتش حتى بلا ساعات تحسها حنينة تبدأ تستيق وتعلق وتندم على ردة الفعل اللي عملتها لي مثلا وإلا على الأفعال اللي خلاتني أنا مثلا نفجر عليها ونعنفها ولا حاجة. ما تخافش من العنف بتاعي، ما تخافش بالكل،
1: ما تخافش
3: ما تخافش بالكل. هي عندها غيرة من أختها لما خالة
1: أختها أكبر منها أصغر منها؟
3: أختها أصغر منها وهي راهي معناتها غالبة أختها نقول واحدة يعني في كل شيء
1: مسيطرة معناتها
3: القيصرة أختها ديما تخاف وأختها ديما تحتمي بي وبالعيلة وكل فهمتني. يمكن النقطة المهمة اللي أنا نحب نشير لها إنه أبوهم مسافر يعني خليها واحدة 3 سنين ونص واحدة 2 سنين ونص يعني عنده 6 سنين فهمت. أنا يعني خذيت المسؤولية متاع زوج أبوه كان مدللهم وكان معناتها فرتو هي الكبيرة بنتي هذه فهمتني.
1: حضوره كان معناتها كبير معهم قبل ما يسافر.
3: مش كبير أما وقت اللي هو يبدأ موجود يحب يدللهم يحب معناتها ما يحرمهم مش من الحاجات اللي يحبها هما ورغم حتى كي تبدا هي ما فيهاش معناتها بوصل بنتي عمرها عامين نص شاري لها تابلت واني معناتها منعت فهمتني يعني عنده دلال غير مسؤول من الاخر. اني نضربها نعنفها حكم الظروف اللي اني والضغط اللي عايشه فيه وراه بالحق الموروث الثقافي اللي عشنا فيه والجرح النفسي اللي عشنا فيه في الطفوله رانا لهين نعاودوا فيه على صغارنا يشرطوا انه المحيط ما تبدلش علينا. المحيط هو بيده النقد هو بيده الاشخاص هما بيدهم. معناتها اني مثلا تربيت في معناتها جرح طفوله مع امي كمن هكا واني اضطريت من بعد في الراجل يقول لي كيولي ديما نعيش عند امي فهمتني.
1: تسكن مع العائله معناتها انت
3: ايه تواصل معايا النقد نتاع امي وكل حاجه تواصلت معايا وزيد اني معناتها نحس روحي معناتها مش مربيتهم واحد صغاري
1: يعني فمش كون معاك بالكلمة
3: برشة أفراد تعايلة معناتها تتدخل فهمتني. وقت يبدأوا غالطين معاه هما يبدأ أني مخطأ وقت نغلط يغلطوا معايا أني أنت ما شبيك تعنف وأنت شبيك قد عشت ربك أختي تعبتني برشة وأني مشكلتي أني نعنفها وبعد يدور عليها ضميري أنب فيها ونبدأ
1: ما تحبش فيها
3: ما نحبش لاني هي اصلا هي جهامتها جويدة برشا ما صغيره بكل اولا ما تحتملش ساعات نعمل عنف اقوى من الطاقه وساعات نشدها نفهمها عيش بنتي راهو هكا ما يصيرش راهو تيجي راهو هكا ما يجي
1: راني ما نعند نتاخى في كل شيء اختي الغالي قلت تعاند في كل شيء معناتها
3: برسك في كل شيء. القرايه مثلا ما تقرالكش كان وقت اللي هي عندها الكيف مثلا مش دواها هذاك ما تشربوش مثلا دواها وماكلتها هذوك معناتها محرمه عليا يعني فهمت فاصون هي ديما عندها عندها ديما يعني مقرفه ديما حاجه
1: واضح
3: لا اله الا الله
1: معناتها انت ما تعطيها الدواء كان ببرشا جهد بعد برشا جهد
3: تعب العنف انقرق باللي نحاول نعمل شيء حتى متعبتني بالحق متعبتني وبرغم راهو اني معناتها راي هي حنينة ديها هي حنينة ما توقف لي ساعات تراني هكا ساعات ما تحكي معي حديث متاع كبار يعني ند للند
1: حاسة بيك معنى حسب الوضعية اللي انت فيه
3: ايه ساعات تحس بالوضعية متاعي ساعات تقولي انت انا صلت هكا في جرتك انت ولا في جرت الوضع اللي عشنا فيه مثلا في عدم الاستقرار والحاجة معناتها الحق تعبتني اختي تعبتني برشا برشا والله ربي يهديهم وقعون
1: صلاة
3: إن شاء الله عندكم الحل
1: وكهو. إن شاء الله أقعد أسمعنا إن شاء الله يجاوبك دكتور فتحي سعيد. ما نعرفش كان عندك أسئلة ليها دكتور.
2: لا ما عنديش
1: أسئلة. واضح أقعد أسمعنا مالا أختي الغالية. شكرا أختي نورة من المهدية. شنو نجم تقولها أختي نورة؟
2: يعني يبدو أن بنتها معنفة واضحة جدا وفي دلال يعني في نوعين من العناد عناد انتقامي وعناد ناتج من الدلال. والأم بتقول أن هي في بيئة ضغط. الأم لازم تخدم شوية على أولادها. لازم تقوي شخصيتها شوية. الأم لو بتخدم أو قاعدة في الدار لازم تقوي شخصيتها شوية تقرأ من على الإنترنت تنزل كتب تعمل دورات في التربية عشان تعرف تواجه الموروث الثقافي
1: لأنه هي قالت أصلا عايشة مع العائلة ما البيئة ما تبدلتش عليها.
2: ما هو احنا دورنا مش كل حاجه نغير البيئه احنا دورنا بنغير نفسنا احنا برضو موضوع تاني ان كل واحد يغير البيئه ده موضوع يعني صعب جدا ان كل واحد هنقول ايه غير عيلتك واضح لان برضو نفس الكلام لو لو لو هنضطر نقول غير العيله هنضطر نقول لي بنتها صغيره غير امك يعني هي تقبل ولا غير امك يعني بدي ابعد عن امك لكن ما تقبلش ولا
1: بدك تغير امك
2: الفكره كلها الاصل احنا بنغير نفسنا نفسها. الاصل احنا بنغير نفسنا صحيح لما بيكون البيئه مساعده ده بيساعد اكتر لكن هذا اوبشن مش في ايدنا ان كل واحد اقول له استقل وكري دار وابعد عن اهلك
1: وهي زوجها مسافر معاك
2: يرحم والديك فالاوبشن اللي في ايدي ان الناس تخدم على ذواتها على على مهاراتها على جروح طفولتها زي ما قالت هي هي قالت انا عندي جروح ومضغوطه ومسترسيه هي تخدم في المساحه دي المساحه دي لما تتقوى هي فيها اذا عالجنا جروح الاولياء سنستطيع انقاذ الابناء لو ما عالجناش جروح الاولياء هيبقى زي ما هي عايزه كده للاسف تبقى عايزه بنتها اللي تفهمها حتى انت بتقولها بنتك حاسه بيكي انتوا قلبين الايه
1: هي قالت حنينه قلت لها حاسه بوضعيتك معناتها
2: هذه كان انتوا قلبين الايه هو الطفل المفروض ما يحسش بوضعيتك ده حاجه قال لجوك حاجه فوق قدرته العقليه ان يفهم وضعيتك ويفهم تعبك ويفهم الواقع اللي انت فيه انا طفل المفروض انت اللي تفهم وضعيتي وتخدم بارش على المرمه دي

0: شايف نادي تعديل سلوك لو سلوكها معند برشا سلوك مرضي مش محتاجه تشكه. وفي الاخر برضو نرجع نقول ايه، انا برضه انا ما بحبش اقعد احكي مع الناس في التفاصيل اللي داخله باسم مستعار، فاقعد اعمل معاها اسئله ينجم تفضح هويتها، عشان كده انا مع الست دي المستعاره ما رضيتش اسال. هذيك السبب يعني. ف اللي عايز اقوله دلوقتي، لو انا النهارده صلحت البنت النهارده او صلحت العيله اللي صلحت الام، تعرف تقاوم البيئه دي كلها
1: صحيح.
0: لكن لو انا ما صلحتش الام، الام عندها جروح الطفوله،
1: ايه يعني تقول انت ابدا بنفسك.
0: بنفسك كل ام تبدا بنفسها. انت مشكله انا من 5 سنين هنا في الاذاعه، او اذا ما بداتش بالام كل اللي بيعمله هدره زي ده. زي في التعليم، اذا ما بداناش بتطوير المعلم كل التطوير التعليم هدره زايده. المباني والسبوره الذكيه والاوتوبيسات كل ده حلو، لكن من غير شخصيه المعلم ومهاراته انت شغال في الهدر الزايده، في بيسموها تو لوك جود، شغال في القشره الخارجيه.
1: يعني الام تبدا بنفسها
0: بطبيعه،
1: تخدم على نفسها
0: بطبيعه. ان الله لا يغير ما بقوم
1: حتى يغير ما بانفسهم.
0: يرحم والدك، هي بتقول عندي جراح نتعالج. هي عندها جراح تتعالج، شوف مختص تتحرك تروح تيجي، لكن انا عندي جراح، عايزين يفهم جراحي ويفهم ان جوزي في غربه ويفهم ان عايش مع عمي. عارف ابنك في الممرجه دي اصلا، ابنك نفسه
1: وتسعة سنوات يعني،
0: ابنك نفسه في هذا المرج. وغير قلت لك احنا من 3 سنين دمرنا نص المخ. فهمتي؟ فالمشكل دايما احنا عايزين ولادنا هم اللي يفهمونا، عشان كده احنا ما بنسعفش تغيير انفسنا. احنا كل ما حد بيتصل، ما حدش مره اتصل بسم الله الرحيم السلام عليكم يا دكتور فتحي، بعد ما تابعتكم عرفت ان انا ام غلط، اريد اقرا 10 كتب في التربيه. ما بيعملش كده، ما شفتهاش عمري دي،
1: واضح
0: ما شفتهاش عمري. ليه؟ لان برضو ما زلت المشكله في ابني. نفس الكلام بيتكرر. ليه؟ لان نفس الكور بيليف، المعتقد الرئيسي عند الناس، ان اولادنا هم اللي يفهمون.
1: المشكله فيهم مش ربما
0: في الكور بيليف ده، في الفكره العميقه دي، ان واضح. ان حتى لما بيسال حد، انا قلت لابنك عنده نوعين من نوعين من الدلال، دلال الانتقام، يبقى لازم تبطل، يبقى لازم تبطل الفيروسات. سوري، عناد الانتقام، لازم تبطل الفيروسات. انا عارف تقول لك ما نجمش، ايه هو هنعالج، هنعالجك عشان تنجمي. لا، هتقول لك طب ما هي تبطل تسمع كلامي خلاص كده، طلعت نسخه منك تجاه امك. احنا كده نفس البيئه اللي مرجتني ومرضتني
1: مش نعودها مع بنتي،
0: بنعودها ببنتي. واضح. فبنتك هتطلع بنفس شخصيتك.
1: واضح،
0: واضحه الفكره كده ومش واضحه؟
1: واضح دكتور فتحي سعيد، شكرا. ناخذ المكالمه هاتفيه اخرى. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: الو
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم.
1: علي لي صوتك اختي الغالي شويه.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم.
2: ام امل.
1: مين يتكلم فينا؟
2: سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد، تحيه ليك ولاهالينا في سيدي بوزيد. تفضل اختي الغاليه نسمعوك.
2: طلعتكم مبروك
1: وانت
2: اهل الزيتون الكل.
1: شكرا.
2: ولي كل ست
1: سعيد. شكرا، كل عام وانت بخير ان شاء الله اختي الغاليه. تفضل نسمعوك.
2: لي حبيت نسال صوت، قلت لك احكي على العناد الطبيعي.
1: العناد الطبيعي
2: العمر 5، يلا نظرانك كيف نسال.
1: اسمعني اختي الغالي، شوفي لي بلاصه باهي خاطر الصوت قاعد يتقطع عندك، باش اسمعوك بالباهي وتكون يعني القصه واضحه عنا.
0: تقريبا هي بتقول ان ابنها اقل من 5 سنين وبيعاند طبيعي، اعمل معاه ايه؟
1: هكا هكا بالضبط، هذا شنو قصدت؟
2: الو
1: نسمع فيك اختي الغاليه.
2: قبلت حتى الدكتور على العناد الطبيعي حتى العمر 5،
1: اي من 3 ل5 سنين.
2: انا يعني كيف تصرف معاه؟
0: أي.
2: هما مازالوا صغار، خطرة يبدو بحدة عيلة تبدأ ذاك تعمد على الحاجة، كل ماما تنكرة في الحاجة نقولها لا تبدأ ذاك تحالي.
1: هما أقل من 5 سنين.
2: 5 سنين و4 سنين.
1: واضح، 5 و4.
2: يبدو ذلك يقولوا لي يخش فيها شبههم بنوتي عنده، يكبر شوي يكبر بهم الشيء، يزن تكبس عليهم، يزن تضربهم. ونقول لهم يا اخي يلزمني نحكم، يعني انا نحب نحكي معاهم، لكن حسيتها وزيدة تكبر بهم الشيء.
0: مع اولادك ولا مع الناس؟
1: مع اولادها، اما البيئه مش مخليتها، البيئه يقولوا لها لا اضربهم معناتها.
0: حلو.
2: حتى قريت المشهد اللي في ساعه ما نتفش عليه، يعني تبدا ذاك السكر في الباب محسوس كما هكا، تبدا ذاك السكر في الباب، نقول اما لا ما تسكرش الباب. تبدا ذاك تفكر فيه وذاك تضحك ذاك شيخ عليا. كيف كيف نتصرف معاها، نعنفها، نحكي معاها بالطرق كل ما حبتش تكمل.
0: بالنسبه للباب اعملي ترباس للباب، بالنسبه للباب اعملي ترباس كده فوق الباب كده، وشنكال وشنكيل الباب. خلاص اهو حلنا مشكله الباب، تعاملها معضله ليه؟ يلا الباب اعملي شنكال بالنار، شنكال وشنكلي الباب من فوق. شوف
1: اعمل حاجه هكا قلك.

0: باب باش معاش.
1: لا راني انا حبيت نقول لك على مثال.
2: ما انا حليت لك المثال اهو، ما انا اقول لك تجاهليها دول مش هقدر. انا اديتك حاجه سهله، هو الطبيعي تجاهله لان هي بتنتبه للطفل فبيزود الموضوع ده.
0: يعني انا كأم ينتبه لي الصغير انه انا الباب مقلقني فهو مش يزيد يعني
2: طبيعه. ما هو عرف ده بيقلقك او دي حكت او قلت اسكت
0: وهي قالت قلت تضحك عليا.
2: الموضوع ليه شروط كتيره، لكن انا دلوقتي بختزل اختزال مخي. ليه شروط كتيره؟ لان عشان تعمل تجاهل للطفل المفروض، وانا بقول لها يزي امل بحزم مش بعنف ولا بضحك، يزي اموله انا كده بقول اعملي تاني. فده موضوع تاني بدون دخول في تفاصيل، عايز اقراي. لكن على الاقل ده مشكله الباب اعمل له شنجال خلاص حلت المشكله، او تجاهل لو الحاجه مش خطر عليها تجاهل، لو شفت خبط الباب مره ولا اتنين وتسكت. مشكله انك مركز معاهم برشا وغير اللي حواليها بيدوا نصايح اضرب دي. ما بصوا انا دي مول حاجه مع احترامي للناس، ليه دي نصيحه؟ ده شوف شخصيته وشوف قرايته وصل لحد فين، بس وشوف شخصيته اسالته قدوه وعيره ناجحين وحافظين القران ومن الاوائل خد نصيحته. ليه تعالوا فاشله زي عيالنا ما تاخدش نصيحته واختان. دي خلاصه الموضوع، لان مش كل اللي بينصح اهل الذكر
0: صحيح
2: ولا اهل النصح ولا ينفع. دي نام بورتكوا ده حد بيهاتري دي نام بورتكي. فاحنا لازم نعرف كده النصيحه اذا ما جاتش من انسان فعلا بيطبقها على نفسه، وتاني حاجه جايبه ثمارها عنده من
0: فمن ثمار نشوفها قاعده
2: شبه النصيحه بطبيعه. انا باخد باخد نصيحه المذاكره من واحد جايب الاول وجايبها باخلاق. باخد النصيحه من حد قاري او اهل ذكر نجح في الشيء ده. مش اهل سن ولا اهل عمر ولا اهل صله ابويا امي، كل دول حلوين لكن ما تخش من النصايح. نصيحتي ليكوا دي نقطه مهمه جدا، الناس بتخلط بين اهل الحب واهل الكفاءه. ديننا تقدم ان النبي حط اهل الكفاءه على اهل الحب. اسامه بن زيد 17 سنه قائد على خل النبي ابو بكر وحبيب النبي عمر ونسيبه. بس ده كومبتنت. والنبي اماسكوا بقى نشوف بقى كتب وناس مختصه والناس اللي بتحبهم دول ما تاخدش رايهم خالص. من الاخر دي خلاصه الموضوع. انا عارف الموضوع يبدو غريب
0: وربما صادم شويه،
2: الله غالب. هو انا بجيب لك من علم الدين، احنا المشكله طول ما احنا مصدرين اهل الحب مكان اهل الكفاءه لن يحصل تقدم في العالم العربي كله. في اي مجال النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اهل الكفاءه اللي صوته حلو في الاذان، بلال صوته حلو، عبد حبشي انت تاذن، خالد بن الوليد كومبتنت في الحرب، حطوا قائد على واحد حافظ القران كله. الصحابه كانوا ابو بكر، خالد ما كانش حافظ كسر الصور بس كومبتنت في الحرب.
0: نعم قائد.
2: وفي الدين عندنا اسالوا اهل الايه،
0: اهل الذكر.
2: احنا بديناها باهل الحب. قال ثم امك، يا ولد امك حبها، ما تاخدش رايها في حاجات مش فاهمه فيها. ابوك حبه إذا ما كانش أهل ذكر يمتلك حاجتين اتنين، العلم والتطبيق اسمه الحكمة.
0: الحكمة صحيح.
2: الحكيم. أمك فوق، أنا من أمي فوق راسي، فوق راسي من فوق، أما ما عمري ما أسألها في إدارة مشروعاتي، ما تفهمش حد شايف ده. رحم والديها مش قارية إدارة مشروعات، مش قارية في العلاج النفسي، ادعي لي يا أمي بارك الله فيكي، أنا ما أجرب ابني دلوقتي. أمي بتعترض زي حضراتكم كده، تقول لي ما يسألش بارك الله فيكي، شو تعمل؟ يعني انا بقول لكش اتعادي مع عمك، لكن ما تاخدش الكلام انه كلام محل اصلا تفكير يعني. ولا محل تفكير اصلا ولا محل تفكير. هات كتاب عن التربيه اقراه، شوف صفات النبي المربي ايه. المربي النبي كمربي رحيم حليم صبور رؤوف، الاربعه دول. ولا كان عنيفا ولا امك بقى تعرف اكتر من النبي. النبي رب امه كده. ففي مهارات وفي قدوات الناس لو ما قراتش هتفضل دايما الناس الاقل في المعرفه تحت شعار ابوك وامك والسلطه الوهميه دي هم اللي يقودوا العمليه. لما بنتعلم بنقدرهم، انا اقدر امي جدا، اقدر اهلي جدا، عمي خالي ابويا لو عايش الله يرحمه فوق راسي، اما ما اخدش رايه في اي حاجه. ناخد رايه يعني ايه؟ من باب التبرك. انا قررت
0: من
2: باب من باب الاعلان. ابي انا هتجوز مراتي من باب الاعلان بارك الله فيك تفضل، لكن هو لا عنده المعايير ولا عنده، هو اصلا ابويا وامي كانوا تعبانين في علاقتهم الزوجيه وكانوا في تربيه. فلازم نفرق بين ده. عمر من الناس هتتقدم غير ما تقول نحب اهل الحب
0: ونفهم وناخد
2: معلومة. النصيحه من اهل الكفاءه.
0: طيب اختي
2: أمل، اجتمع اهل كفاءه واهل حب مع بعض الله يبارك. يعني انا عندي مثلا في العيله اي عندها اختها طبيبه ولا مهندسه وبتربي ولادها كويس وعامله لولادها تربيه نفسيه سليمه ومتزنه، وناخد نصيحه. لكن تبقى اولاد اختك عندهم صعوبات وامك متطلقه وخالتك داخله في حيط وابن خالتك سايب الباك والتاني ابن خالك بيسجر وتتصاحب في التربيه، دي بتعمل اسقاط، دي معقده بتطلع عقدها فيكي. زي ما انت دلوقتي ام معقده الست الاولانيه، انا معقد بعقد ولادي. هذا موضوع طبيعي جدا في علم النفس اسمه الاسقاط لاواعي. يعني حتى الام المعقده بتعقد ولادها لاواعي. الزوج المعقد بيعقد ولاده لواعي.
0: نعم. عندك اضافه؟ أمل. لا امل نرجع لها، ما نعرفش عندهاش اضافه. ما نعرفش
2: يا خساره يا امل.
0: نعم. طيب فما مكالمه اخرى سوس؟ طيب ناخذ مكالمه هاتفيه اخرى.
2: المهم الكونسبتين دول يا مدام مريم مهمين جدا، اهل الحب واهل الكفاءه.
0: صحيح.
2: لان احنا دايما وهذه مشكله احنا عندنا هو ده ليه تفسير علمي كمان بيولوجي في علم النفس العصبي.
0: نعم.
2: اهل الحب دول ساكنين فين يا ست مريم؟ في الدماغ. في مركز المشاعر في الليمبك سيستم. احنا وانا وحضرتك دلوقتي احنا بنتكلمهم سموهم اهل الكفاءه. احنا في الكورتكس على القشره الدماغيه كده. انت عارفه واحد يسمعني 16 ساعه يحضر عندي دوره التربيه 20 ساعه على المستوى الاول. كلمه من امك تدم اللي انا عملته كله. الناس اللي في مركز المشاعر دول كلمة بتاعتهم لها تأثير عاطفي كبير
0: كبير صحيح.
2: وتأثير معرفي عبيط جدا ساذج. المشكلة الناس بنقعد عليكم كتير عشان هذا التأثير يلغى. يبقى كلام أمك ما يأثرش فيك عاطفيا. تقيمه معرفيا.
0: معرفيا
2: هذه نقطة مهمة جدا.
0: نعم. ناخذ كلمة هاتفية أخرى. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم أختي.
3: نور من القيروان.
0: نور من القيروان، تحية ليك ولأهالينا في القيروان. تفضل يا نور نسمعوك.
3: انا عندي سؤال يخص بنتي وسؤال يخص بنت راجل الحقيقه انه وانا قلبي وجعني عليها برضه.
0: هات نبدا ببنتك، قد ايه عمرها وشنو السؤال؟
3: بنتي هي بنتي عمرها 6 شهور. ما انا اول ما تابعت
0: وطلع
3: عرفت اللي انا عرفت اللي عندي يعني عندي جروح طفوله وكل. وزوجي كان رافض فكره انه العلاج ويرافيه لباس وكل ما حبني نعالج. فشريت كتب مع الدكتور. كان عندي امل انه انا معناه بس نحي الغش والكل وصيح. ما رعني الا انه اول ما بنتي هي صغيره لا
0: وبتشتكي 6 شهور
3: جيت نصيحه عليها.
2: انت اشتريتي الكتب يا مريم؟
0: نور نور
2: نور، انت اشتريتي الكتب قبل ما تخلفي؟
3: اي اشتريتهم وقت ليا في بطني.
2: احسنتي حلو جدا. خلينا ندي خليني اقف معاك يا نور لحظه واتفاعل معاها شويه عشان ده كيس انا ما اعرفهاش. هي خدت كتب من غير ما اعرفها يعني مش عارفها. انا دايما اقول للناس الفيروسات الطفوله والجروح دي هي لا تنشط الا لما تتحط في السياق، زي فيروس البرد بيشتغل في الشتاء. هو طول الصيف موجود في الطريق كده لكن في الحراره دي ما بيشتغلش. هي طبعا هتقرا واحنا قلنا القرايه 3% بس برضو عشان ما تحسش بالذنب. هي تقرا ثلاث تتحسن، عرفت ان فيها مجروح لكن ما تعالجتش. القرايه مش علاج، المفروض القرايه وبعدين تتواصل يا دكتور هعمل دوره هعمل حصص. وايضا كل ده كل ده لحد ما تخلف. اول ما تخلف هنختبر اللي قراه
0: حطه في العلي
2: هل اتفعل ولا الفيروس اقوى. فبما ان هي ولدت ونجب تكون ولدت مثلا بعمليه لا قدر الله تعبت، اللي يحصل هنا التعب الجسدي والبيبي بلوز يفعل الفيروسات اسرع.
0: الحاله بعد الولاده
2: اللي هو اكتئاب ما بعد الولاده او احباط ما بعد الولاده او نزيف ما بعد اجهاد ما بعد الولاده يقوم يسارع بسرعه. في ده هي الاول هنا قبل ما تتكلم على بنتها جروح وهي تتكلم على حالتها النفسيه وعلى ضغوطها الجسديه وعلى الولاده والسبوع وحماتها والاحاطه اللي خدتها. لو كانت لها احاطه كانت تنجم الفيروسات تتحرك ببطء اقل شويه. بنتها دلوقتي تقريبا انها ما بتنامش على كلامها
0: 6 شهور،
2: عندها مشكله في النوم ومشكله في الجاس وبطنها. في كتاب تاني اسمه خصائص النمو عندي، الطفل من 0 لـ 2 كاتب كل مرحله هتعمل ايه في كل يوم. لان كل يوم في اول سنه اليوم يساوي اليوم لو عملت صح يساوي بعد ما ابنك يكبر 7 سنين اليوم اللي اشتغلته وانت وهو صغير ده يساوي تاثير سنه واحنا كبير شغالين. لان المخ هنا بيتشكل
0: صحيح في برشة ضغط
2: وبرشة تعب صح. واليوم هنا تاثيره قد سنه في العلاج بعد 7 سنين. بقى يا مريم اتفضلي قولي.
0: اتفضل يا نور.
2: يا نور اي
3: لو سمحت يعني اسم الكتاب ناخذه ان شاء الله.
2: ما انت قلت انا اخذت الكتاب.
0: لا اللي قلت انت من صفر
2: لا خصائص النمو.
0: خصائص النمو
2: ونصيحتي ليكي برضو لو انت عارفاني ارقام التليفونات عندك تواصلي وخدي بتاع ده دوره عن التربيه خير اكتر من كتب. يعني
3: انا زوجي يعني رافض تو ماشي في فكره يمكن استشاره عبر النت فزوجي رافض الفكره يعني.
0: طيب
2: خدي كتاب وقري وخلي كتبك يقرا كتاب يعني خلي جوزك حتى يقرا جروح الطفوله ويعمل المقياس لنفسه ينجم يكتشف ده في نفسه.
0: نعم.
2: والكتب بتاعتي فيها مقياس علمي. ساعات واحد يقول لك انا ما عنديش نقول له في مقياس يعمله وانت هتعرف.
0: نعم. طيب
2: وفي المقياس ما يبقاش فيه كذب، الارقام ما بتكذبش فده يساعدها برشا.
0: نعم. قلت 6 شهور وانت تقابل البكاء نتاعها برشا عصبيه هكا؟
3: مره صارت وقتها انا معني عصابي وكل صحت عليها وبقيت نبكي صدقني يعني انا خدت نحضر في روحي واللي يعني والعائلات ونحكي لهم على التربيه واذا في الزيتونه وعملوا هكا وعملوا هكا يعني وليت كوت.
2: برافو عليك.
3: يعني في الحاله ما
2: لا هي مره واحده ما يسالش كم مره واحده يا نور ما يسالش
0: برشا تعب اكيد وضغط نتاع نوم وضغط نتاع تعب وكل
2: مره واحده ما يسالش ما تحسيش بالذنب. طيب مره واحده. طيب احنا دايما عايزين جود ماذر، مش عايزين بيرفكت ماذر، عايزين ام جيده مش ام مثاليه.
0: نعم. الاستشاره الثانيه
3: هذه اخت زوجي، يعني هي عندها مشاكل مع زوجها وهي توا في دارهم يعني مع امها وبنتها. صدقني يعني نمشي حتى نبدا نبكي مع كلهم يحكموا، كل ام تضرب
2: قديش عمرها؟
3: تضرب عمرها 3 سنين.
0: 3 سنين كلهم يضربوا فيها، يعني شنو نتعاند؟ اسمعني يا نور، ابقى معنا، عنا فاصل ونرجع لك يا نور، لانه عنا فاصل اشهري ونرجع لك يا نور. ابقى معنا ما تعلقش الهاتف، ابقى معنا ان شاء الله راجعين.
4: اشهار
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حاطين اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: اشهار
0: رجعنا معكم من جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نور مازلت معنا؟
3: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. قلت 3 سنوات.
3: اي انا هي اكثريه مشاكلها انا كي نمشي عندي بيبي صغير وكل هي تبدا تلعب معاه وكل على اول حاجه تعملها مثال امها تضربها، جد يضرب، الجده تضرب. صدقني ولد ما عاد يعني تمد وجهها وتقولها اضربني وما عاد تحس بالمضار.
0: يعني بيدها استنست بال بال بال بالضرب، مع استنست بالعنف.
3: اي امها الضغط نتاع رجلها وكل سلطته عليها. صدقني نصحتها ما نحكي لها، ما نعرفش نحب معناها كلام مع الدكتور، ما بقولها اذا ما نجمش نعمل.
2: بعدين اي حلقه من الحلقات دي انا عندي على اليوتيوب بتاعي مشترك نفس 3000 فيديو. شوف اي فيديو عن العنف، عن العنوان اللي عند حضرتك موجود على القناه والدول. شوف كتاب عن التربيه اللي انت واخده، كتاب عن التربيه الدول. في الغالب دي بتبقى عايز علاج، في الغالب ده مش في صحنه
0: الانسان، مش قد عندها مشاكلها، مشاكل مع زوجها
2: هي بتبقى عايزه اصلا تتعالج. وزي ما شوف دلوقتي مدام نورة اللي بتكلمني دلوقتي بتقول لك ايه، طب انا ادركت ان عايز تعالج دلوقتي ونفترض وما عندهاش مشاكل مع راجلها، راجلها معترض على العلاج. الثقافه دي مش عندنا. او احضري دوره اونلاين، دوره اونلاين حتى مش علاج، دوره اونلاين. فهمتي؟ فساعات يعني اذا زوجها معاها ومعترض، تخيل تاني زوجها ضدها، تخيل كم الانسان ما يكون مريض او ما يكون في ازمه زي مرات زي الفتاة دلوقتي كده، هو مش مركز غير على البقاء والعرك، اثبات والانتقام. ربنا ينور بصيرتها وتفهم انها بتضر بنتها.
0: نعم.
2: لان لو من غير هذا ما بتشوفش. دي اسمها المنطقه عاميه. فما منطقه كده في دماغنا كلنا ما بتشافش بيتي. فانصحيها ديما، كل ما تشوفها انصحيها، ابعتي لها حلقه من الزيتونه، ابعتي لها هذه الحلقه، تهتم ببنتها وتهتم بنفسها وتبتدي فعلا تحط حدود مع راجلها او تحل مشاكلها او تنفصل حتى
0: او الضغط بعيد على بنتها. نعم.
2: ما تنجمش من غير علاج ما تنجمش. هذا نصح، انا عارف ان الكلام ده ويبدو كويس لكن مش هتعرف تطبقه. فعايز اقول لها يا بنتي، الناس اللي اتجوزت يا في الدين عندنا يا امساك معروف يا تسلح بإحسان. حاولي تصلحي بينك وبين راجلك، حاولي تعملوا دوره في السعاده الزوجيه او برنامج استشاره عند مختص نفسي يعمل لكم كابل ثيرابي. مفيش امل، خلاص روحوا اتطلقوا واقعدي وفضي لبنتك ولنفسك، لنفسك الاول ولبنتك. طب انا مش قادره اتطلق وما بشتغلش وظروفي كذا، حاولي تتعايشي مع راجلك. يبقى يا اما التعايش يا اما الانفصال يا اما الاصلاح. اختاري واحد من الثلاثه دول. اللي العقل مختاره عندها وعند راجلها المرج، مين يستسلم الاول؟ بيسموه الانتقام. احنا دلوقتي مش السيستم اللي بيتفعل اوتوماتيك عندنا كلنا، امرجك يا تمرجني، بيتفعل لاواعي اسمه الرغبه في الانتقام اللاواعي.
0: واضح.
2: فممكن تقول لها الكلمتين دول، تقول لها بنتك خساره، انت خساره، بنتك خساره،
0: خاصه 3 سنوات يعني عمرها بتتشكل الشخصيه.
2: وعندك 4 حلول. يا تصلحي بينك وبين راجلك، تذهبوا الى شيخ او الى مختص نفسي، تعملوا اصلاح بعيد عن الاهل والنبي. الاهل اصلا تعزاء زوجيا، ما ينفعش ناخد نصيحتهم. نص الاهل يمطلق يا داخل في حيط،
0: او ربما هم بيدهم بحبهم لاولادهم مش يزيدوا اكثر،
2: يزيدوا مشاكل ونصهم لا يسمح للنصيحه. دي هذا لا يعيب الاهل، هم اهل حب مش اهل كفاءه. ربنا قال حكم من اهله، حكم ده يعني حكيم مش اي بني ادم. فلو ابوها حكيم امها حكيمه، ابوها حماها حكيم، يتدخل حكيم يمتلك الحكمه سداد القول والفعل. ما قالش شخصا، ما قالش ابا. السيده عائشه لما اختلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هنجيب عمر، قالت له جديد. قال لها هنجيب علي، قالت له قريبك. قال لها شو بتحبي؟ قالت له ابو بكر. ما قالهاش ابوك، قالت اباش. وما جاوب يعني اخترنا المرشد النفسي اللي نروح له. مش فكره الاب هو اللي يجي اول واحد ولا الام، ولا يا ريت نحب ما حدش يحبك اكتر من امك، عشان احنا قلنا كل الدمار بيجي تحت الشعار ده، تحت الكلمه دي.
0: نختار الانسان اللي لازم
2: يرحم والديك. فدي نقطه، يروح للشيخ او المختص. 2 يتعايشوا، تفضل بقى تشوف تشتغل على نفسيتها وشخصيتها وتلعب سبور وتصلي وتقرا وتقوي شخصيتها وتخدم وتتعايش شق الوضع كده وتهتم بنفسها وبنتها.
0: صحيح.
2: يا اما تنفصل تنفصل خساره فلوس ما يسالش سواء ليك ولا ليها. المهم نحمي نفسك تحمي نفسك لانك هتكتئب كده وهتخش في
0: عين والبنت
2: ونحمي بنتك.
0: واضح. يعطيك الصحه يا نور. شكرا. ربي يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نرجع معك للعناد. أي. وخاصه كما قلت انت يظهر في اعمار ال 13 سنه العناد اللي يظهر في فتره المراهقه اصعب او اقل يعني من الفتره بتاع الطفوله؟
2: ده سؤال مهم جدا. لو انت يا مريم اتدربت في العناد الاولاني هيبقى العناد الثاني سهل. لو انت العناد الاولاني كبتيه واتخانقتي معاه هيبقى العناد الثاني صعب.
0: احنا والفتره الاولى شخدمنا عليها.
2: الفتره اللي خدمت عليها ازاي؟ ما هو اللي انت عملته في اول 7 سنين ده مش هيتنسي. العقل الباطن ما بينساش حاجه. اللاوعي بتاعنا يقولوا كده الجهاز العصبي بتاعنا. الجسم لا ينسى الصدمات. والجهاز العصبي بتاعنا نقول كده المخ لا ينسى لا يسامح في حقه. يفضل محتفظ بالألم وكل ما تجيله فرصة يخرج هيخرج. إذا خرج في المراهقة الله يبارك كبت هيخرج على خطيبتي اللي هتجوزها. هيخرج على مراتي هيخرج على أولادي. هو جروح الطفولة يعني إيه اللي كبته في الصغر لأن أبوك كان عنيف برشا. طب طلع على عيالك النهاردة. طلع على جوزك خرب بيت حياتك النهاردة. واضح. فلو أنا الأم اللي ما تعرفش اللي كلمتني قالت ابني 5 سنين ومش عارف اخيره فقلنا لها يعني احنا اعطيها اوامر اعطيها خيارات اعملي تلبس للباب. اذا مش عارف احل
0: ام امل
2: اذا مش عارف احل عناد لطفل 3 سنين ايه افكار طفل 3 سنين اخد اللعبه دي ولا اللعبه دي مش عارف اكمبس ارد عليه رد يقنعه مش عارف اقنع طفل 5 سنين عايز تقنع مراهق عقله المعرفي
0: 14 ولا 15
2: ماسك الايباد وقاري في التابلت والذكاء الاصطناعي معديك ب 500 مره ب 500 درجه طبعا هتفشل باللوجيك ومروح الجامعه هتفشل ده ما تزعلش.
0: نعم.
2: عشان كده نقول ارجوكم ابداوا مع اولادكم وانتم صغارين. طب وهم كبار الموضوع اللي النهارده اللي قلت لها اقري كتاب واحضري دوره. لما ابنها يبقى مراهق اقول لها اقري 10 كتب واحضري 10 دورات. اعملي 20 شهر. ليه؟ المشكله كبرت. الورم كان كده.
0: صحيح.
2: الورم كان كده كان ايه؟ والله حاجه بسيطه. دلوقتي الورم بقى كده. ولازم نشخص بدقه عشان نعالج بوعي. ما نقعدش ندي نصائح عامه غير قابله للتطبيق. واضح؟ فهذه نقطه. العناد رقم 3 احنا قلنا بتاع القسوه.
0: ايه.
2: العناد رقم 3 بتاع الدلال. اللي يبقى فيه عدم الاحترام وعايزين نعمله حلقه لماذا لا يحترمني ابني
0: اللي هو ينطلق من 3 و5 سنين واكثر شويه الدلال كل حاجه
2: الله عليك. ايه. الدلال بلبله كل طلباته
0: كل حاجه ملبي.
2: الناس دايما تفتكر الدلال هو البوس. انا عايزك تبوسي ابنك كل يوم 300 مره لكن ما تلبيش كل طلباته. طب ولما ما جلبيش طلباته احنا قلنا عندنا قاعده اسمها قاعده ايه 6 او قاعده 5 3 2 1
0: اللي هم
2: 5 طلبات توافق عليهم. يعني لو ابنك طلب 10 في اليوم 5 توافق.
0: واضح.
2: 3 تعاند شويه وتوافق. ليه وفين استنى شويه ياجل. اللي يوافقوا دول يحسوا انه محبوب. واللي تاجل تقول له بكره بعد ساعه مش دلوقتي يعرفوه يتحكم في الرغبه الملحه الايه. واثنين ترفض
0: لا
2: ما عنديش وقت يتعلم يتعامل مع الرفض. اديته مناعه للرفض واديته فاكسين الحب واديته فاكسين الصبر والتاجيل.
0: صحيح.
2: طب لو لبيت كل طلباته اول مره يترفض هيترفض في الروضه هيرجع مكتئب مش راح يرد تاني مش راح مدرسه تاني.
0: صحيح.
2: انا مش راح مدرسه تاني
0: وتصير مع برش
2: الفشل مش مكمل تاني
0: تصير مع برش يتواصلوا معنا فكره رفض الروضه من اول مره
2: عشان هو اول مره حد في الروضه ما يقولوش انت الملك انت الاول رقم واحد. في عيال تانية غيره.
0: صحيح.
2: فملايين عيال غيره. فهو ده دلال انت الكينج انت اللي كل يا ولد شبيك. فهذه نقطة مهمة جدا الناس ما تبقاش عارفاها. اذا
0: ومن بعد يرجع في المراهقة
2: يرجع في المراهقة يعني للأسف
0: في قلة احترام للوالدين
2: قلة احترام وكلام زايد لان اصلا المدلل ما عندوش حدود.
0: مشكلة ما يعرفش الحد. نعم.
2: ما عندوش حدود يأمر فيطاع. فبيروح بقى ما عندوش حدود فما يؤمر لا يطاع يبتدي بقى يعني يقول كلام زايد يبتدي يقول كلام خاطئ بعد كده.
0: واضح. يعطيك الصحة. ما زلنا مواصلين معكم ذاكركم بال 71 136 ألف. أما الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها. رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت ولنا عودة إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج التربية السليمة، مواصلين في استشاراتكم لنستقبلوها على 71-136-1000. ناخذ مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم أختي الغالية.
2: فاطمة من تونس.
1: مرحبا بك أختي الغالية، تفضل نسمعوك.
2: أنا عندي ثلاثة صغيرات، 3 سنين وأربعة ونص وستة سنين.
1: ربي يحفظهم إن شاء الله.
2: عايش ربي يبارك. تعبوني بس خاصة في العناد وإنهم يماروا بعضها، كل كبير يعمل في خوف. وعندي بنتي الكبيرة 6 سنين صغار من أخواتها الأولاد.
1: اللي هما تقريبا متقاربين في الأعمار هكا ولا؟
2: متقاربين وتعبوني خاصة في العناد. سوى العناد ولا تهدي؟
1: تهديد.
2: تهديد، يا إما تعطيني وإلا تخليني نخرج نلعب في الشارع مثلا، وإلا نكسر معه، وإلا نعمل حاجة مثلا، وإلا نضرب روحي. ما لقيت حتى طريقة كيفاش نجم نتعامل معه.
1: وكيف تخليهم مثلا ما تخليهمش يعملوا الحاجة؟ هل يمشيوا في التهديد متاعهم ولا لا؟ ما وصلتش معهم حتى مرة هكاك؟
2: والله نفتر باش نضرب. نفتر باش نضربهم، معناه أنا تو نعيط. أكثر حاجة تعبتني تو إني نعيط، معناه آخر حاجة هي الضرب نستعملها. معناه ما لقيت معهم حتى طريقة، معناه نعطيهم حتى كتب وأسيلوات، نقول لهم اكتبوا لون وألوان حكايات
1: ما تطولش الحكاية. معناتها
2: يدو يلعبوا بعنف خاصة لولي.
1: واضح أختي.
3: ثلاث سنين ونص
2: أكثر حاجة تو دخلوا لي في مرحلة
3: التهديد. ثلاث سنين ونص بتقول؟ الولاد ثلاث سنين ونص؟
1: ثلاث سنين ونص هكاك الأولاد. ما هو؟
2: ولايد ثلاث سنين ونص ولايد أربع سنين ونص.
3: في عنف في البيت؟ أبوهم بيعنفهم؟ أنت بيعنفك؟
2: أبوهم يخدم في ولاية، يجي سبت وأحد وبتيت الجمعة معايا أنا في ولاية أخرى. أبوهم
1: يتقابلوا مع الوالد كان في السبت ولحدك أهو؟
2: كان سبت ولحدك أهو، حتى كيجي ما يحبش يكلمهم، يقولي أنا نجي نهار في الجمعة. من معني ذاك يلعب عليهم، ما يعيط عليهم، ما يكلمهم.
3: أي يتفرجوا على كرتون؟ في عنف؟
2: والله أنا عنف الأولاد صغيرين، معناها يضربوا بعضهم باللي يجي.
3: لا قلت يتفرجوا على،
1: يعني يتفرجوا في الأصدقاء الصغار على
3: حاجات فيها عنف،
1: فيها عنف في التلفزة،
2: يتفرجوا في ما يتفرجوا يتفرجوا في اليوتيوب.
3: حاولت نقسم الحاجات دي شوية.
1: فيها عنف كي تشوفها معهم انت؟
3: لو بيتفرجوا على حاجة فيها عنف بيطبعوا بالطبع ده.
2: ليه؟ ما هوش بعنف، معناها متاع أطفال صغار الفيديوهات اللي يتفرجوا فيها.
1: لأنه يعني أكيد تقول أنت دكتور شايفين العنف مادام يتمارسوا فيه،
3: معناها ممارس عليهم يشايفين.
2: أما نحسهم غيرة، أنا أكثر غيرة غايرين من بعض.
3: ماشي، الغيرة برضو نوع من أنواع العناد، في العناد الناتج عن الغيرة.
1: هم كلهم في الدار ما يعملوش روضة ولا؟ 6 سنين سوا سنة أولى
2: دخلتهم الكتاب وطوى من بعد العيد ما رجعتهم.
3: فما نوع من أنواع. أنت قرية يا مدام؟
2: بنتي تحب تنتقم.
3: لا أنت قرية لحد سنة كام أنت؟
1: أنت قالك المستوى التعليمي وين وصلت؟
2: أنا متخرجة من الجامعة.
3: بسم الله ما شاء الله عليك. طيب حاولي تفهمي بقى أنك تجيبي كتب عن التربية وتقعدي تقري. أنت جبت 3 عيال في وقت صغير. طبيعي جدا اللي بيربي طفل واحد بيبقى مجوج، بتربي 3 في نفس المرحلة العمرية. فمحتاجة تقري برشا حاجات عن التربية. بس ده يعني أعتقد كله في نقص المهارات يا جماعة، كله في نقص المهارات. الولاد النهاردة اللي عندهم عناد ناتج عن الغيرة، وده الغيرة هي شعور بأن حد فك بلاستي. علاجها إيه؟ أول حاجة تحقيق العدل بين الولاد. يعني اللي بيغير ده هو حاسس أنه مظلوم، حتى وإن كنت أنا عادل. شو وصل له أنا مظلوم. فأول ما لقيت طفل غيران أول حاجة تعنقه وبوسه. أول حاجة أي حد يقول لك أنا غيران ما تسألوش غيران ليه. تعالى ده أنت حبيبي، ده أنت روحي، ده أنت قلبي. أول حاجة. وبعدين أقعد أتناقش معاه بعد ما
1: شنو علاش متغير؟
3: علاش ما يقولش غير؟ ايش بيك مغشش؟ ايش بيك متقلق؟ خلي بالك كلمة غيرة الطفل ما يعرفهاش، احنا هنزرعها في راسه، تسمعها من امه، من سلفتها، من حماتها. ولدك غاير لحد ما تركبها له
1: يولي هو بده يتطبع معاها.
3: احنا شفنا سلوك متوتر، ولدي قلق، انا عنقت ولدي وبسته.
1: واضح.
3: قلت له تعالى ايش بيك؟ قال والله عشان تحبي اخويا اكتر مني. ده انت حبيبي، ده هو في القلب اليمين وانت في القلب الشمال كده وخلاص. الردود على الاطفال بسيطه ونايف. انا مش قادر اتخيل ناس واحده في 3 سنين امال هي واحد شايف لما يكبر. يعني متخيل ده رد عليا جدا بقول لك يا بابا انت ما بتحبنيش. لا ده انت حبيبي. بابا دي ده اخويا اكتر. خد انت حته كمان اهو. خلص الموضوع. ساعات
1: بسطوا الامر يعني تقول انت
3: على الاخر. ساعات برضو انا واثق كل ولي بيكلمني النهارده انا واثق ان هو في دماغه ان عايز ولادي اللي يفهموا ان هو عادل وعايز ولاده يفهموا ان هو ابوه بيسيبه في بلايه وانا اللي مروجه. هات مشكل يا جماعه الحب احنا اللي هنوصل له اولادنا. يا جماعه انتوا اللي عندكم المهاره وانتوا اللي هتنقلوها لاولادكم. فاول حاجه تحقيق العدل بين الاولاد، زياده الاهتمام العاطفي بالطفل الغيران. تلي بيه شويه. مثال انا لما بدخل من البيت ابنك الكبير اسمه احمد بقول اول حاجه يا احمد قامت البنت غارت المره الجايه قولي امل. مره يا احمد ما قلتيش يا امل. امل انا كنت بقول احمد لكن امل في العقل من جوه اهو يا امل يا اموله وانا خلاص خلص الموضوع. مشكلتك انك عايز تمنع شعور طبيعي.
1: الغيره شعور
3: طبيعي. الغيره شعور طبيعي لما احس ان نقص الاهتمام. ما هو ربنا خلي المشاعر دي ليه؟ يعني الغضب شعور طبيعي. لو في الحد الطبيعي احنا اللي هنخلي الحد المرضي. انا اقول لك يا غيار يا مغيار يا غشاش يا مغشاش لحد ما تركبها. الطبيعي جدا ان انا ما احس بنقص الاهتمام اعبر بيه بالغير طب الطبيعي جدا ان انا ما احس بنقص ما تقارني بحد احس بالغيره احس بالنقص. هي بقى طول النهار بتقارنهم المقارنه تعمل الموضوع ده بالضبط. يقول لك ايه اخوك عاقل ولاد خالتك عاقله ايش بيكي مش عاقله. طبعا عارف ان امها برضه تقول لك ما انا بقارن عشان يقدم نموذج. هذا كلام فارغ وكلام غير علمي على الاطلاق. وجوزك لو بيقارنك بأخته عشان تبقى نموذج هتكره أخته.
1: صحيح.
3: يعني جوزك لو بيقول لك كسكسي أختي خير كسكسي أمي خير هتقول له أمك وأختك اطلع من راسي. عليش لما بديك تقارن ولادك ومعتقد انك بتعمل حاجه مفيده للعالم.
1: صحيح. اللي انت كبير ما تقبلهاش.
3: انت ما تقبلهاش. وحتى لو بقارن بأمي الأمي احسن حد في الدنيا اهو بقول لك أكل أمي بقول لك إيه فك عليها وعلى أمك. هي تقول لك بقارنه بأخوه عشان أحفزه. المقارنة بتحفز. هتطريق تفكير نسر وطار في الوعي.
1: هدامة مش
3: المقارنة بالعكس. بتجيب الغيرة والنقص والكراهية. إذا أنت دلوقتي فعلت لي ثلاث مشاعر. خليتني حسيت بالنقص لما قارنتني. وخليتني غيرت من حضرتك وعايز أنتقم منك. وفي أول ما أشوفك وإحنا بناكل بالمعلقة وهديك على وشك بيها. مين بقى اللي عمل ده؟ أمي وخالتي ولوستي وعمتي. دول يعني ايه جم زرعوا المشاعر دي وشافوني ومشوا.
1: خاصه هم اعمارهم متقاربه يعني 3 سنين ونص و4 سنين ونص
3: والناس بتقارن وهي بتقارن وهي بتصرخ وهي بتضرب والاب كمان بيدلل يجي يروح يوم الاسبوع ايه يوم الحد ما يجي حاسس بالذنب بقى الاسبوع بعيد
1: فيدللهم.
3: يروح مدلل الدلال الزياده اللي ما يعرفش الحدود. وبعد ما يمشي الام تقول له انت فسدت لي العيال انا كنت مبرمجاهم على المسطر. وبعد ما يمشي فسد العيال في اليومين دول تقوم تشدهم تاني جزرنا يلا تاني. فهمت القصه؟ ده اللي بيحصل يا مدام ولا لا؟
1: هذا اللي يصير اختنا فاتنا.
2: عندي بنتي 6 سنين نحملها نحطها في حجري نقول لها انت روحي انت اختي انت صاحبتي.
3: لا لا اولا استني استني امل
1: اختي فاتنا
3: فاطمه انت بتعلمها فاطمه الله يبارك لك. ما فيش حاجه اسمها انت اختي انت بنتي بنتك لاختك. لا دي نامبورتيكي دي نامبورتيكي نامبورتيكي ده توابع قدام توابع قدام كارثيه. ده ويحسبون انهم يحسنون صنع. ده انت تعتقد انك انت بتعمل حاجه حلوه دي حاجه كارثيه. ما اقول لابني انت اخويا وصاحبي لا لا هو ده اللي بيخليه يجرأ عليك. ما تقول انت صاحبي فيعاملك كصاحبه.
1: اعطيته فرصه معناته
3: يا اولاد الله يستركوا. انت ابنك يشوفك صديقه اما انا مش صديق ابني. التحدي كله افضل ابو ابني لكنه الداعم والسند. هو يشوفني صديقه اعامله كصديق لكني مش صديق. اتفهمه كصديق لكني مش صديق. اول ما اعامله كصديق هيعاملني كصديق. يبتدي يشيل الحدود تبتدي تتشكلي من حد تاني تقول لي ولدي مش بيحترمني ولدي وشايلته مسؤول اكبر من هجمه. لما تقول له انت ابني انت اخويا انت سندي انت ظهري ايه الكلمه الفارغه ده؟ ايه الكلمه الفارغه ده؟ انت جاي على طفل فقد الامان تقول له انت اماني. لا انت ما دام بتعمل اسقاط انت بتعمل اسقاط لمشاعر عدم الامان بتاعتك على بنتك. وانا جوزي سايبني ابويا مات خالتي اتجوزت فحسب الفقد فقول لولادي انتوا سندي انتوا ظهري انتوا اللي طلعت بكم مش انا سندكوا. الطبيعي واللوجيك انا سندكوا. احنا كل حاجه في حياتنا مش لوجيك.
1: نقلبه في الادوار وفي الافكار.
3: فعايزين الطفل الصغير هو اللي يبقى ابو الام. طب خلاص خلي ابنك بقى اللي يتصل بيه يعمل الشال لحضرتك بقى يتصل بيقول لي يا بابا انا عندي يا دكتور انا عندي ام ويشتكي بقى منك عشان عالج بقى
1: يعني هي قصدها هكا تقريبا اختي فاطمه تحب تقربها منك.
3: خطا اذا تضغط على اوضه بتاعتها اصل البنت ما عندهاش اخت فتضغط لها على اوضه تفعلها كل شويه.
1: صحيح.
3: لان عايزه اخت صغيره تلعب معايا هتقول لها مش اختي العب معايا حمار وحمار عروس وعروسه العب معايا
2: انا نجي نقربها ليه معلش نقص شوي من الغيره والبلاده.
3: تقريبا بحبك وخلاص يا بنتي.
2: يا اخي هي تزيد تعاود تحل في البلاد.
3: هذيك اللي قلته يا مدام، هذيك اللي قلته. انت قلتي لي انت صاحبي، اما سايب عليك في المساطه. انت قلتي لي انت يا استاذه فاطمه، انت قلتي لي، انت قلتي لي ولا انا مش امك، مش امك، انا اختك، قول كل اللي في قلبك. انت قلتي لي سايب المساطه.
2: هذاك هو اللي صاير.
1: خليك تقولها نهار كامل، معناتها لازم تقعد في
3: حجرها. هي حسب الذنب، هي المدام الفاطمه تقول لك البنت ما عندهاش بنت، فبتجري على اختها عند البنت. البنت ما عندهاش اخت، ولا عندك اخوك، بنت عمك هي اختك، بنت خالتك هي اختك، هكا وخلاص. لا لحد ما ربنا يكرمها، جابت اخ ولا ما جابتش خلاص. لكن لا، انا دلوقتي احل عوده في ايه؟ اعمل لها عوده ثانيه، انا اختك. فتقوم تقول لك خلاص العب طول النهار بقى، زي ما بقى اخويا بيلعب معاك طول النهار، العب معايا. تيجي تتصل بيها دكتور فتحي بنتي طول النهار. ما يا عم انت بوظت الدنيا، عامل ابنك كصديق لكني مش صديق.
1: نعامله كصديق اما
3: انا مش صديق.
1: مش صديق،
3: ما ينساش. هعملك كصديق، صديق يعني هفهمك واشجعك وادعمك، لكن وقت الغلط هوقفك. كصديق لا، انا صديق هشرب معاك سجاير. الصديق مش هوقفت في الغلط.
1: صحيح.
3: لو صديق سوء. انا كا فاطمه كالاسد. هي مش اسد، مش اربع رجول، مش حرفيا، مش حرفيا. الكلام اللي بيتفهم حرفيا بيتفهم بالمعنى،
1: بالمعنى.
3: يعني مقول حضرتك غزاله، ما عندكش اربع رجول.
1: يعني تنصح شنو تبدل؟ طب
3: تقرا كتب عن التربيه اول حاجه، دي النصيحه الحقيقيه.
1: طيب.
3: ودوره مهمه جدا. طب اعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ والله اول حاجه تعمل حدود. بنت مدلل، تعمل حدود. يعني حدود زي ما قلنا قبل كده، فما مسموح وفما غير مسموح. الغير مسموح هكون حازم فيه،
1: واضح.
3: وفما مسموحات، مثلا عنده وقت التليفون ولا اللعب، في وقت للعب. كل حاجه محدده بوقت،
1: عندها وقت. نعم.
3: بالطبيعه هو ده، هو ده الحدود. كل حاجه لها وقت، التلفزه لها وقت، النوم له وقت، المذاكره لها وقت. كل ما احاول احط الحدود واثبتها ما تنكسرش لاي ظرف. كل مبني بيشد ثنيه. احنا دورنا نخلق روتين ثابت لاولادنا. دورنا كاولياء نعمل روتين ثابت لاولادنا. اول ما نعمله العيب بيشد ثنيه. والسلام عليكم. هذه اول نقطه. نقطه اثنين، تبطل صراخ وتبطل عنف وتقول كلام مناسب لعمرها. انت بنتي، انت حبيبتي، انت نور عيني، انا بحبك برشا، ربي يخليكي ليا، انا سندك، لو احتجت اي حاجه امك حبيبتك، هكا كلام اوكي. وهي هتيجي تغير تقول ايه؟ انا غيرانه من اخوي. انت بتحب اخوي اكتر؟ لا، بحبك انت كمان. انتوا قد قد، وتجيب دلاعه وتقسمها ولا برتقاله، ثلاث تلات دايره ونقسمها ثلاث تلات ونلونها، التلت بتاعك والتلت بتاعك والتلت. او نقول والله تعالوا انت بتحبيني يا بنتها اسمها ايه؟ ام فاطمه. هي بنتها اسمها فاطمه مثلا. تقول لها تعالى يا بنتي يا فاطمه، انت بتحبيني؟ تقول لها بتحب بابا. كيفش قلبك خدنا احنا الاثنين؟ تقول لها عشان يا بابا عادي جدا، القلب ممكن يحب 10 وكل واحد يبقى واخد المساحه كلها. لان القلب ده عباره عن ادوار كده، كل واحد واخد ايطاش فيه. كل مره اشرح بمفاهيم بسيطه مناسبه لعمر الطفل. ما تحكيش بالشنوه.
1: واضح.
3: الاطفال في 3 سنين بيفهموا ايه؟ انا احبك برشا، خد بنحبك ليه؟ ما بتحبنيش يا ماما ليه؟ ما ادتنيش الرز، خد الرز، خلاص حبيبتي، خلص الموضوع.
1: سهل
3: الامر. ساعات تعترض على هو ليه بيقول كده؟ يعني ساعات تعترض على الكلمه، هو ليه بيقول كده؟ يعني هيقول ايه؟ واحد حاسس بالغير يقول ايه؟ غير اللي ما خلتش مع انت اديتني المعلقه قبلي، خلاص انت المره الجايه المعلقه الاول اهي. لا، في واحد معترض، هو ليه بيسال كده؟ ده طبيعي حضرتك.
1: طبيعي.
3: يعني طبيعي يقول انا متضايق ومتقلق وفادت، ده طبيعي.
1: الأخطر انه ما يقولش.
3: ده الأخطر ما يقولش.
1: نعم.
3: يرحم والديك.
1: الأخطر انه ما يقولش.
3: يرحم والديك.
1: اختنا فاطمه، ربي يبارك لك ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكون حصلت الاضافه والافاده. منعش كان عندنا مكالمه هاتفيه اخرى. طيب، يعطيكم الصحه، ربي يبارك فيكم. دكتور، في الوقت اللي قعد لنا النصائح، اهم نصائح على العناد وعلى حتى المكالمات اللي جات معانا لليوم، اهم النصائح اللي تنجم تقدمها.
3: هو كل نوع من العناد له طريقه تعامل. هو فضل العناد واحد كمان يا ست مريم، اسمه العناد المرضي. وده برضه المنتشر كتير، الناتج من مرض. يعني انا عندي فرط حركه، فهم هتقول لي اركح، امشي انا مش هركح،
1: ما تقدرش. نعم.
3: هو ده ناتج من مرض، فالمفروض اروح اعالج الايه؟ ده اول نصيحه، اروح اعالج المرض.
1: للمشكله في حد ذاتها.
3: يرحم والديك، يرحم والديك. انا عندي توحد فبرفرف بايدي كده، هم هتقول لي اسكت، ما نجمش، بتجي لي نوبه غضب، ما نجمش. واضح. عندي قلق الامتحانات مثلا، النهارده عندي امتحانات بتوع الباك، جات لي نقطه القلق، بانيك بتاع الامتحانات، انتوا هتقعدوا نهدى، ما نجمش. انا عايز علاج، عايز اروح لمختص. ده النوع الوحيد اللي النصيحه مش تنفع معاه،
1: يلزم مختص،
3: مختص زائد النظافه
1: يباشر الحاله. نعم.
3: يرحم والديك. طب الحاجات الثانيه، لو ابني من الغيره، عناد الغيره، احنا فهمنا نوع العناد الطبيعي، الطبيعي ما عملش حاجه، طبيعي.
1: عناد الغيره النجم يستمر دكتور؟
3: الغيره، بص، كل المشاعر دي يا مريم لو ما اتعاملت صح بتحول لمشاعر مرضيه. في غيره طبيعيه وغيره مرضيه. مش انت بتحب راجل حضرتك بتحبيه؟ في غيره طبيعيه بينكم، في غيره مرضيه، راقبه وحط جي بي اس وراقبه، ده مرض، ده شك، تحولت الى بارانويا، الى شك. لكن الغيره الطبيعيه، اذا لقيت زوجي بيضيع، انا غيران على بيتي، عندك حق. لقيت حد بيقرب من زوجي بطريقه مش مقلقتني، هذا حقك، لان انا بحافظ هنا. الغيره المرضيه انا بتملك. فرق كبير جدا بين انا بحافظ على النبته وفرق بين انا بتملك النبته.
1: وهذا في الاطفال كيف يعني كي نمشيو مثلا فتره المراهقه كيف يقعد وكيفاش يبان؟
3: يقعد يبان, يبان يبان يبان اول حاجه في الغيره المرضيه يبان انه ما يبقاش عنده اصدقاء. يبان انه دي ما عايز يكون رقم واحد. يبان انه دي مقفل على حاجته كلها ومسكر على نفسه
1: حتى على اخواته
3: كل كل. يبان الشخص اللي بيغير منه يبان انه ديما بيتلكش معاه مكرهه. الغيره هي ميكس مشاعر بين الشك والكراهيه. انا اشكك في نيتك وشكك فيكي وكرهك. فالشعورين دول بيخليني اصلا اجريسيف تجاهك. اي انسان انت النهارده قلت لك لو بتغير من اي حد هتلاقيك اجريسيف, اقل شيء انك هتشهر بيه, اقل شيء الباسيف اجريشن. واضح؟ فهيبقى عنيف جدا مع الشخص ده, هيبقى عنيد, هتطلع حدود خرسانيه, تحكيش معايا, ما تكلمنيش, منعزل عنه. لما يتجوز بالمرض ده يبقى متملك, سكر على الناس. اغلبنا عنده هذا الجزء, عشان كده لما بنت ولما بنخلف كلنا احنا بنتملك ولاد, مش بنربي ولاد,
1: مش للمستقبل يعني, كانه متاعي حاجه متاعي,
3: متاعي. متاعي. والتملك ده هو اللي بيهدي شعور الخوف اللي جوه الام. الام عندها شعور الخوف. ولذلك ايه اللي يطمن خوف الام؟ ايه اللي يطمن خوفك يا مريم انت كأم؟ في حاجتين, اروح اتعالج الخوف او اسيطر على اللي انا خايفه عليه وخلاص. انت تاخدي انهي طريقه على طول؟ اسيطر. انا خايفه على اولادي, ادخل في كل تفصيله في حياتها,
1: كل حاجه يلزمني عندي رأي فيها,
3: يرحم عندي, عشان ده بيهديني أنا. لحظة, ده بيمرج عيالي بس بيهديني أنا يا أخي.
1: وأحيانا تستمر لأنه الأم تبدأ كبيرة في السن وابنها ولا بنتها كبار في السن وبقي موجود هك ال...
3: لو المرض يستمر
1: الحضور متاحة بي في كل التفاصيل
3: بيستمر. ما أنا أصلي ده بيهديني أنا كأم, مش هو أنا هنا الأم هي غير واعية إنها مش مركزة على مصلحة الصغير, هي مركزة على
1: حاجة تهديها
3: اللي تهديها هي. حتى وان كان ده بدور الاخر ما يقلقنيش, هبرره, مخي يبرره يعني, مخي يقول ايه لا ده حب, ما اسيبهم يضيعوا, بيسموه ايه, يا ابيض يا اسود, يقول لك اسيبهم يضيعوا بقى عشان ضيعوا العيال بتاع دكتور فتحي. انا قلت كده, انا قلت كده, انا قلت عايز غيره طبيعيه, لما يكون في خطر نخاف. مفيش خطر, انت خايف من كل حاجه.
1: صحيح,
3: انت داخل في كل التفصيل لدرجه يلبس تيشيرت ايه, ياكل ايه, ياكل ايه, حتى ياكل شباطي ولا كفتاجي, الاثنين نفس العجينه ونفس الحشو, الفرق في التطيب, انت عامل اختراع ليه؟ ياكل بيتزا كاتشيزو ولا سيزو واحد, انت فارق معاك ايه؟ لا كلها بالتون, كلها بالجي, يا عم كلهم زي بعضهم يا عم, ارحمنا, خليه يختار, الله غالب. هذه المشكله اللي بنعمله, يعني احنا بنقعد نكيكس في حاجات دي نمبرتيكي.
1: نعم,
3: على فكرة الست اللي قالت لي على الباب ده, مفتاح الباب في الأول, هي فاكرة بهزر. أنا ولدي كان بيجي على المكتب يفتح في الباب كده, أنا هو حقه يفتح بيكتشف, هو ما يعرفش الصوت والحركة, بدل ما اقعد اوجع دماغه اقول له ده احتياج للاكتشاف وسيبه يعمل, تقول لك الباب هيفسد. أنا ولدي ما فسدش الباب ده, لا أنا أعملش إنكال, لأنه يدخل الحمام مزاج عند العيال في الصيف, هو في الثلاث سنين الخمسة حل السبالة ويغرق الدنيا.
1: صحيح,
3: ده كيف بيكتشف, اسمه الاكتشاف. وعلى فكرة حاجة حلوة, لو مش هيغرق السجاد بره, أنا سيب ولدي في الحمام كده عتتعب عتب رخام وبلبط يا معلم, بيكتشف, والغطس وكرة بلاستيك والسباحة حلو, مش كل الناس تعمل زي أعمل شنكال, لا لكن هي عايزاه ايه؟ عايزاه يفهم من الباب, هي عايزاه يفهم من الباب هيتكسر. بص الابداع العلمي بقى, وعايزاه يفهم من الباب بفلوس, وبابا تعبان وانينا عجوزه وجده عنده السكر وخاله عنده الضغط وتيتا تعبانه, لازم يفهم كل ده, وامك عايزه تقيل, بيلاقي ده طلب, يعني ده طلب مني من الطفل 3-5 سنين.
1: صحيح, ماهوش معقول. طيب في الوقت اللي قعدنا كيفاش نعالجوا العناد, او الطريقه البسيطه اللي نتعاملوا بها مع العناد بتاع اولادنا اللي احيانا يولي مستفز للاب, وربما الاباء والامهات يمشيوا بيدافع انه يولي عنف.
3: احسنت,
1: عاند معايا, كلمته مره اثنين ثلاثه, فالنتيجه انا مش نعنف.
3: احسنت, اول حاجه لما طفلي يعاند عليه حاجه, قول له الله يبارك, معلش عايز, ما تقاومش,
1: شنو السبب, معلش حاجتك,
3: احنا بنقول اللي بيدز, اللي بيدز يا قريب تدز هدزك. فاول ما عندك قول له ايه عندك الحق, معلش اخترتها, معلش تحبك. واضح, لو الحاجه في اختيارات, مفيش اختيارات, لو تعرف تجاهل الموضوع تجاهل, ركز معاه,
1: لو حاجه ما تسببش
3: مش خطر, مش خطر عليه تجاهل, ونص حاجات ولادنا مش خطر. سامحيني مريم, ايه الخطر على طفل 7 سنين ما طلعش من الدار, ايه الخطر اللي هيعمله في الدار الا السكينه والنار؟ ايه الخطر فيه؟
1: نعم,
3: انت مش عارف تحل دول بره, ما يطلع في المراهقه حضرتك الخطر موجود, الزطله والمخدرات وولاد الليل واصحاب السوق موجود, ايه اذا انت مش عارف تناقشه في ايه؟ العب في اللعبه الحمراء ولا بالخضره, مفيش خطر, هن دي ما فيش غير السكينه والنار, والباقي كله ارفع عنه خليه يلعب, مش بيك معلم, مش ده مشكلته. الدز اخوه, ما دام الدز ما تحتش اخوه, خلي بالك من الدز العنيف, لا بشوي, انا ولدي ADHD, وعلمته برشا يمس المسر بالراحة دي ما يعرفش الأول. تدريب بالراحة وسع بالك ده غصب عنه بالراحة لحد ما يعرف يدز الدزة يلعب مع حد صغير ما يدزش دزة قوي. فما الدزة العادية والدزة القوي عيني على كده.
1: يعني أنا مش نخدم كلمة مش نقيس معه
3: بطبيعة. أنا اللي بقيس أنا اللي بأطر. ما هي دي التربية يا مريم. التربية عبارة عن إيه؟ تعديل في سلوك الطفل بشكل مستمر إلى أن يستقر الحالة اللي أنا عايزها. تنمية وتعديل سلوك الطفل إلى الوضع اللي أنا عايزه.
1: أنا مش العكس إنه ما عجبتنيش الدزة فنقوم من عنه.
3: ذكر أنت لو دربته كده معناه عرفته اديته تعليمة كده عندما ما يعجبكش الآخر اضربه.
1: اضربه.
3: مش أنت بتضربه تقول له بضربك. بضربك ليه؟ إما إحنا مشكلتنا برضو إيه ساعات هو الضرب ده أصلا أخطر حاجة لكن مش عارف ولا افترض ضربت ابنك يا مريم. بتقول له أنت بتضربيه. أنت بتضربيه ليه؟ تقول له إيه؟ تقول له انت تضرب ايه اللي بتقوليه اخوك الصغير فانت تضربيه يعني انا مش من حق اضرب اخوك الصغير هضرب اخوك الكبير فهمت قصدي ايه امال هو بيضربني ليه هيقول لك خلاص ما هو ضربني مدام اللي ضرب بينضرب لانك ضربتيني اذا لو اخويا الصغير ضربني لازم من حق اضربه هذه رساله اللي زرعتها في راس ابنك لما رحت ضربته ان من حق اللي ينضرب يضرب هذيك اللي تقول تقوله دلوقتي واضح احنا بنمسك الطفل وتعالى اعتذر لاخوك بوس راسه انت غلطان قول له انا اسف صلح الحاجه اللي عملتها وخلاص اهو مره تانية 20 مره بقى
1: تعديل مش من المره الاولى لانه ساعات
3: قلنا حاجه 20 مره
1: صحيح لانه يعني في ساعه نحن كاولياء نحب الحاجه في ساعة ما انت
3: لا تتعمل. مريم اقل حاجه في تعديل السلوك يا مريم علميا الحاجه تعملها 20 مره في اليوم لمده 3 اسابيع
1: مش يعني تجيب نتيجه
3: طبيعه 20 مره 30 مره في اليوم لمده 3 اسابيع وعشان نقول والله سلوك دربناك عليه دربناه على الانضباط اسمه الانضباط اسمه لما حد يدزه يلجا للاداره للمدرسه للمعلم للمدير مش يدز على طول
1: مش يعني عنف بعنف
3: يرحم والديك لكن لو انا اصلا في الدار كل ما دز اخويا باخد كف من ابويا
1: يعني عادي باش نعاود العنف بعنف
3: اي حد اتصل بيا اساليه قولي له هو ده موجود في بيتك يقول لك ده الموجود يعني ده عادي اصلا في بيتك شنو مشكلتك؟ يقول لك ما انا عايز اربي ولاد تربيه مختلفه، ايه اول حاجه انت تتغير بقى او تعزله عن البيئه او انت مخك يتغير
1: كما قلت لاختنا تقريبا
3: فاطمه ايه قلت لها انت يعني
1: لازمك انت تتغير
3: ايه بقى هذه النقطه لكن اصلا اللي بيعمله ابنك انت يعني المدام اللي قالتنا بتاعه تونس قالت ايه انا بصيح على ابني حلو بتصيح عليه يعني انت بتعاندك في حاجه فتصيح اذا انت بتعلمي بنتك تصيح فبنتك بتصيح عليك كمان شكلك لك صحيح هي ما انت اللي علمتيه
1: انت البدايه بديت
3: انت اللي علمته هو اتولد ما بيصيحش انت صحت عليه طب انا ابني بيصيح انا افترض انا يا دكتور ابني انا ابني جه من المدرسه جاب كلمه زايده هات موضوع تاني بس انا بقول له لا ما تقولش الكلمه دي اهدى شويه وطي صوتك هو بيصيح عنده حق يصيح اهدى تعال ايه اللي مقلقك لازم نتعلم حاجه اسمها الاسعافات النفسيه اول حاجه ناخد ابننا في حضننا الاول يا مريم ما نلومش ونطبطب عليه نقول له مش فاهم وندي له فرصه يعبر ويعبر وبعدين نعلق التعليق هنا في مكان احنا مشكلتنا نقص نعلق احنا على دول
1: صحيح
3: ونخد الخطبه العصماء على امل ان الخطبه العصماء دي هو يفهم منها حاجه واصلا بيتكلم بلغه هو مش فاهمها
1: مش بيفهمها
3: يعني ساعات واحده تتكلم ابنها تقول له انا قلت لك 100 مره بطل تحل الباب وتقفله طب نقول لك ابنك عارف رقم 100 تقول لك لا طب ما تقولي 3 مرات يعني هو مش عارف رقم 100 ايه الرقم ده يعني هو ابنك درس في البراوده درس رقم 2 تقول له قلت لك مرتين
1: اذا كان هو عامين ولا 3 سنين بتبيعته
3: ده بيقول له شيء هي تقول له انا قلت لك 100 مره طب 100 دي يعني ايه هو كان اسمه ايه انا قلت لك دي ما تلعبش ايه ده ما فهمش حاجه يعني بص مخك كده انا قلت لكم دي والعناد فهمتوا حاجه ده اللي انت بتعمله مع ابنك بتدي له حاجه مشفره لغه معقده وعايزه يفهم وتقعد تقول له انا زي اختك وانا زي اختي ايه يا حاجه انت امي انت بتلاقي الادوار ليه انا عارف ان انت بتقول النهارده لماما امك قال ثم امك عيد الام فجاه قالت كده انا اختك ايه ده كيف ذلك العلاقه دي كانت ازاي
1: يعطيك صحه دكتوره ببارك ما عاش عندنا برشا وقت شكرا دكتور فتحي سعيد مستشار نفسي واسري وتربوي شكرا حمدي الفسيلي ساسن فرجاني تحيه مريم فجاري

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم،

مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن

من آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم

إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه

رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزق

من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: أحاديث نبوية.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري.
2: أحاديث نبوية.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد الشتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: في ظلال تدبر القرآن الكريم ومع التفسير الموضوعي لآيات الكتاب الحكيم سيدي، وكنتم قد ذكرتم يعني في الحصة السابقة مواضيع عدة استنبطتموها من القرآن الكريم، كما قال تعالى وعلمه الذين يستنبطونه. نعم. ففي مجال الاستنباط القرآني والتفسير الموضوعي سيدي، ما هو موضوع هذا اليوم؟
2: موضوع مهم جدا، هو الحق والباطل.
1: نعم.
2: ثنائية الحق والباطل.
1: جميل.
2: وهي ثنائية حاضرة بعمق في القرآن، في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: هذه الثنائية الحق والباطل، يعني لابد من ضبط مصطلح الحق، ثم لابد من ضبط مصطلح الباطل، فلا يمكن تأسيس منهجية صلبة لفهم النص القرآني دون التفكيك الدقيق لمفاتيحه اللفظية اللي هنا الحق والباطل. هما إذن ليس مجرد حكمين أخلاقيين متقابلين، بل هما حقيقيتان يعني وجوديتان ثابتتان. فالجذر اللغوي يكشف أن الحق فيه دلالات، الحق هو الثبات، الاستقرار، اليقين الراسخ الذي لا يزول، القطع، بينما الباطل يتضمن معاني التلاشي، الزيف، العدم. إذن هذا التأسيس الاصطلاحي ضروري للانتقال من الفهم السطحي للكلمات إلى إدراك ثقلها الفكري والتشريعي. في خصوص المسار التاريخي، القصص القرآني مثلا،
1: نعم،
2: عندما نقرأ القصص القرآني نجد أغلب القصص القرآني إنما هو سرد واستعراض لصراع الحق والباطل. فلا يعني هو لا يعنى بتاريخ الأحداث أو تحديد تواريخها الزمنية وتفاصيل أشخاصها كما قلنا ذلك أكثر من مرة، بقدر ما يضبط منهجية المسار، منهجية المسار في الصراع بين الحق والباطل. فالنص إذن القرآني يعيد صياغة الأحداث التاريخية في إطار هذه الثنائية، ليقرأ القارئ هذه مسألة أسباب صعود الحضارات وأسباب انهيارها من خلال موازين الحق والباطل.
1: نعم.
2: يعني الذين ينحازون إلى الحق مصيرهم، والذين ينحازون إلى الباطل مصيرهم في الدنيا والآخرة. ثم الصراع الحق والباطل ليس مجرد فكرة نظرية، هي اشتباك دائم في صميم العقل الجمعي والنفسي، يتجلى في الحياة من خلالك التجاذب المستمر بين الإرادة الحرة وبين الهوى.
1: نعم.
2: بين الأهواء وبين الوعي، بين يعني الموضوع هنا يدخل حتى في علم الاجتماع الجماهيري أو سوسيولوجيا
1: الجماهير.
2: إذن تكمن مركزية الموضوع من هذا في كونه فرقانا. نحن القرآن سمي فرقانا
1: من أسماء
2: الفرقان، لأنه جاء يفرق بين الحق والباطل، وهو فرقان صارم وحدي ليس فيه
1: تداخل
2: التداخل، لكن يلبسون الحق بالباطل.
1: نعم،
2: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
1: ليس هناك مداهنة.
2: نعم، ونحن في عالم تختلط فيه المفاهيم وتلتبس فيه الأفكار ويحتار فيه الإنسان، لذلك هو في حاجة إلى فرقان
1: تضيع فيه الهوية في زمن الهوية السائل.
2: أيوة، الزمن السائل.
1: نعم،
2: في حاجة إلى فرقان مبين. والعلم الحقيقي هو علم التفرقة، فمن لم يفرق بين الأشياء وسوى بين الخير والشر والحق والباطل والجميل والقبيح وما إلى ذلك فلا علم له ولا دراية، لأن الفرقان هو أساس العلم. وأهم ما ينبغي التفريق فيه إنما هو التفريق بين الحق والباطل. إذا نبدأ بالمدخل المعجمي للحق. في لسان العرب ومقاييس اللغة يدور الجذر الثلاثي حقق حول معنى مركزي واحد، هو المطابقة والموافقة والثبات ولا الوجوب واليقين. الثبات والوجود، الحق شنو من الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.
1: نعم،
2: وهو الواقع الذي لا شك فيه.
1: نعم،
2: إنه حق وواقع مثل ما أنكم تنطقون. لكن فرق هنا بين الحق والصدق. الصدق يقابل الكذب في الأقوال، بينما الحق يقابل الباطل في الأعيان، يعني ثبات الواقع، الواقع في حد ذاتها وقعت. ولذلك الله سبحانه وتعالى، يعني هذه النقطة مهمة، الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه الحق.
1: نعم، حق المبين
2: وهو الحق، ولا يوصف بأنه الصدق. ما قلوش الله صدق، هو صادق ولكنه ليس الصدق.
1: نعم،
2: الله تعالى هو الحق. ليش؟ لأن وجوده سبحانه وتعالى واجب ومتيقن ولا يعتريه زوال ولا بطلان. كيف استعمل القرآن إذن كلمة الحق أو شبكة الدلالات؟ النص القرآني لم يستخدم، ما استخدمش الحق في سياق أحادي، نقله من التجريد اللغوي واستعمله في عدة
1: مجالات،
2: في عدة سياقات وجودية ومعرفية وتشريعية. مثلا أولا، الاستعمال الأول والأهم أن القرآن استعمل الحق بمعنى الله تعالى، فالله تعالى هو الحقيقة المطلقة وهو الوجود الأزلي وهو أعلى مراتب الحق، والحق كله يصدر منه، فالله هو المبدأ الأول الذي تستمد منه جميع الحقائق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، يعني الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الدلالة المتاحة أن الوجود الإلهي هو الوجود الثابت المطلق الذي لا يزول ولا يحول. استعمل الحق كذلك في القرآن بمعنى الغاية والقصدية من الخلق، وهذا موجود. يعني القرآن دائما ينفي العبثية، عندما ينفي العبثية يقول إنه خلق الشيء بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وفي آية أخرى، ربنا ما خلقت هذا باطلا.
1: نعم،
2: يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. شنو الدلالة؟ يعني هالكون هذا ليس مسرحا للفوضى.
1: نعم،
2: إنما تحكمه سنن وقوانين دقيقة، وهذا من شأنه أن يعطي دافع للعقل الخالص، تحدثنا عليه في حصص أخرى، في للعقل الخالص باش يستكشف السنن الكونية والتاريخية اللي ربما نتكلم عليها في حصص أخرى. منعنا الحق بمعنى الله.
1: نعم،
2: الحق بمعنى يعني الغاية والقصد من الخلق. الحق كذلك بمعنى الوحي والدين، يعني المصدر المعرفي والمنهج القويم. يعني القرآن يطلق الحق على الرسالة الخاتمة.
1: نعم،
2: الإسلام هو الرسالة الخاتمة، القرآن نفسه. فالإسلام ليس دينا باطلا ولكنه دين الحق ومنهجه الحق، لأنه يتضمن القواعد الثابتة. الشاهد القرآني قول الله تعالى والذي أوحي إليك من ربك الحق.
1: نعم،
2: من هنا القرآن الحق. وإلا قل وقل جاء الحق وزهق الباطل.
1: نعم،
2: إذن الدلالة هنا أن الوحي هو الحق. ليش؟ لأنه هو الميزان، هو الفرقان الذي يضبط يعني سلوك الإنسان فكرا وعملا من ويحصنه من انحرافات الأهواء. هناك كلمة الحق كذلك تستعمل بمعنى المآل،
1: نعم،
2: بمعنى الحتمية، وخاصة في الموت واليوم الآخر. يعني القرآن استعمل اللفظ ذايا للدلالة على النهايات الحتمية التي لا مفر منها، والتي كثيرا ما يحاول العقل الجماعي المنكر تغيبها أو تناسيها. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت
1: بالحق،
2: بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونحن نقول دماء الموت حق،
1: نعم،
2: وأشهد أن الله حق، وأن الجنة حق، وأن الملائكة حق، وأن الآخرة حق، كل ذلك حق. وجاءت سكرة الموت بالحق، والموت هو الحق. هنا الدلالة هو اليقين، يعني يقين الوقوف أمام، يقين الموت الذي يشمل الجميع لا يستثنى منه أحد، ويقين الوقوف بين يدي الله تعالى للحساب. يستعمل كذلك الحق بمعنى العدل وبمعنى القسط في التشريع، وخاصة في حقوق الأشخاص.
1: نعم.
2: هذا حق فلان وحق فلان. هنا نقول الحق بمعنى العدل والقسط. مفهوم العدل يتنزل إلى مستوى الواقع، إلى مستوى الوجود الاجتماعي، إلى مستوى العلاقات بين الناس في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخره. يعني ولذلك شنو يعني هنا؟ يعني النصيب الواجب للفرد، هذا حقه.
1: نعم.
2: حقك هو نصيبك، ولا إقامة العدل في القضاء. القرآن ما يذكر الاستعمال هذا، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في المكاتبة:
1: نعم،
2: تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول ربي: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. عليه الحق يعني هو الذي سيعطي الحق للآخرين. ولا في قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني نصيب واجب مفروض. وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن فالدلالة هنا مقصود بها حفظ التوازن في البناء الاجتماعي. إذن على الاستقراء هذا وضح لنا كيفاش أن مفهوم الحق انتقل من المركز الذات الإلهية ليتسع فيشمل الكون. وقلنا الحق، الله هو الحق، الكون خلقه الله تعالى بالحق، الوحي اللي هو مصدر المعرفة حق، ثم المآل اللي هو الآخرة والموت حق، باش ينتهي بتنظيم حركة الأشخاص في الواقع الاجتماعي اللي هي العدل والقسطاس المستقيم. هنا نأتي إلى وقفة مهمة جدا مع سورة معروفة للجميع ومفهومة يعني، هي سورة العصر.
1: نعم.
2: سورة العصر اللي هي تعاوننا على معرفة كيفاش القرآن يختزل لنا المسار. والعصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باختصار يعني تفسير سريع.
1: نعم.
2: ها؟
1: نعم.
2: النص يبدأ بالقسم بالزمن، الزمن المطلق. عنا في الأقوال في سقط العصر، ولكن أغلب العلماء يقولوا أن العصر هنا هو الدهر. فالعصر إذن ليس مجرد إطار زمني لقياس أعمار الأشخاص، بل هو استدعاء لحركة الإنسان عبر التاريخ، ولحركتك أنت كإنسان في عصرك، لحركة مجتمعك أنت في عصرك. ولذلك القسم هنا يقول ويندد بظاهرة الضعف والانحسار والخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكيف لا يكون في خسر؟ متى يكون الاستثناء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الأمر جلل والأمر خطير، والعصر أي والدهر والزمن الذي يحتوي حركة الإنسان، إنك أيها الإنسان بوصفك فردا أو بوصفك مجتمعا أو دولة أو بوصفك الإنساني العام، الغالب عليك أنك سائر نحو الخسران. أولا أنت كلما تقدم بك الزمن خسرت الفرصة المتاحة لك من العمر، ثم أنت في خسران وأنت في انهيار وفي حالة من السيولة وفي حالة من الخطر، إلا عندك سفينة نجاة أو بنية نجاة مهيكلة من أربعة أشياء: قصر السعادة، قصر الحضارة، الركن الإيمان للذين آمنوا، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. من هنا ما اكتفتش الآية بأن قالت الحق، شوفوا التفاعل، بل قالت التواصي بالحق. صيغة التواصي هذه وزن على وزن تفاعل، هي لغة، صيغة لغوية تدل على المشاركة، على التبادل بين طرفين، مثل التحاور والتعاون والتجانس. فالعمق التشريعي والعمق الاجتماعي في الآية أن الحق في الرؤية القرآنية لا يعيش في فراغ تنظيري. لا يكفي بأن نقول الحق حق، وأن كذلك الفرد وحده لا يستطيع أن يثبت وحده على الحق. هنا يأتي مهما بلغ الشخص من صلاحه الفردي لابد من عملية التواصي. لا ينبغي أن يبقى الحق مجرد اقتناع شخصي، ما أنت عارف أن هذاك حقي، وأسرتك ومحيطك ومجتمعك والعالم الذي تعيش فيه. وبالتالي طرف التعبير بالتواصي بالحق هو أفضل مما يقال، عبارة عن عقد اجتماعي. لأخر العقد الاجتماعي تحدث عليه الفلاسفة ورسو عقد مصلحي، لكن هذا عقد اجتماعي على الحق، مش عقد اجتماعي على المصلحة، لا، عقد اجتماعي على الحق. يعني هو عهد أمان، إن شئنا التعبير، عهد أمان حقيقي مش عهد أمان زائف، شبكة أمان. يعني كل فرد يوصي غيره بالحق، لكن في الوصف ينبغي عليه أن يتقبل الوصية.
1: الوصية
2: قالش أوصي أوصي، لا، قال التواصي، أن توصي وأن تتقبل الوصية، أن تنصح وأن تتقبل وأن تتقبل النصيحة. فإذا هذه السوسيولوجيا أو اجتماعية التواصي هي القصد منها هو حماية اللب من الضغط بتاعك العقل الجماعي على المستوى النفسي. فالتواصي إذن يأتي كأداة مؤسسية، ليش؟ لمقاومة استبداد الهواء الجماعي، لأنه غريب مرة إن شاء الله نعمل مرة حس على خطورة الأكثرية والسيكولوجيا الجماهير وفقه الأقلين، مش فقه الأقليات.
1: وهذه كلها معاني قرآنية عظيمة،
2: كلها معاني عظيمة جدا في النص القرآني. إذن هناك تلازم حتمي وتتابعي بين الصبر، وذلك علاش أن توصي بالصبر، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن توصي بالحق، يعني سيكثر أعداؤك، وستكثر أمامك الصعوبات. لماذا؟ لأن الحق ثقيل، فالحق بطبيعته ثقيل. ليش؟ لأنه يصادم المصالح ويصادم الأهواء، ولأنه يقيد الرغبات المنفلتة ويتحدى المسلمات السادية ويصطدم. فالنتيجة أنه لابد لحماية هذا الحق، ولحماية هذا الحق يجب أن يتسلح الإنسان بالصبر، بمعنى التمسك بالحق والدعوة إلى هذا. وبهذا يصبح التواصي بالحق هو الضامن لاستمرارية الأمة وحيوية. هي عملية صيانة مستمرة للتماسك الاجتماعي. فإذا بعد ذلك يعني ما زال الكلام على الحق
1: يطول نعم. وقت البرنامج قرب على النهاية
2: إن شاء الله. نواصل كلامنا على الحق ثم بعد ذلك على الباطل
1: إن شاء الله
2: بحول الله تعالى.
1: حول الله تعالى. شكر الله لكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نشكركم على المتابعة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر. نزكو بالتدبر. ونغوص في العبر والتفكر. ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع. نكتشف المعاني والبدائع. ونحيي الحكم الجوامع. ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم. نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: صبرا طبخ المبدعين.
1: إشهار.
4: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفسار. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71 136 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ زهير الجندوبي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج فقه الحياة.
6: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية خالصة لكل مستمعينا، مستمعي هذه الإذاعة الغراء التي تحمل اسم أعظم عالم في ومعلم في هذه البلد، بل في كل ربوع البلاد الإسلامية، الزيتونة المباركة. ومن مصدحها وعلى أثيرها نشيد بالمبادرات، نعم، التي يقوم بها كثير من أهل البر والإحسان،
5: نعم،
6: في تشييد معالم لتعليم القرآن الكريم في كثير من النواحي. زرنا كثير منها، وأنتم أيضا زرتم الكثير منها، نعم، ورأيتم هذا المعمار الفاخر الذي فاق بعض الجامعات،
5: نعم.
6: فنحن في صفاقس مثلا نجد مدرج مثل ما تجد المدارس في الجامعات،
5: نعم،
6: وهو خاص بالمحاضرات التي تعلم رواد هذه الجمعيات القرآنية التي تشرف على تحفيظ القرآن وتعليم علومه ومبادئه وتحقيقها في واقع المسلمين بعيدا عن كل التيارات والأحزاب.
5: أكيد.
6: وكذلك رأينا في البحيرة 2 معلم أيضا تحت الجامع البحيرة 2، جميل جدا، رائع جدا، نعم، قاعات المحاضرات فيه، نعم، ممتازة. أدوات التعليم أيضا على أرقى مستوى، من حيث السبورة الذكية، نعم، من حيث المصدح، لأنه كم من محاضرة يفسدها المصدح،
5: نعم.
6: كذلك التلميذ الصغير وكذلك الشاب اليافع يجد راحته في هذه الأماكن، من حيث المنظر، من حيث العناية، من حيث المستوى الذي يقدم من الناحية المادة العلمية. كذلك رأينا ذلك في منزل جميل، في بنزرت، في كثير من الأماكن، في مساكن. كلما يممت وجهك شطر مدينة من مدن تونس العظيمة إلا

0: ورأيت معلما للقرآن يشاد بارتفاعه، بسعته، بقاعاته الرحبة، بوسائل التعليم المتميزة، بالطاقم وهو الأساس، طاقم الحفاظ للقرآن نعم. الكريم الذي فيه خيرة الحفاظ والمقرئين. تحية الأخونا مراد الجدلي في حمام الشط، تحية الكثير من رجال تونس الأبرار الذين يعلمون كتاب الله، يعلمونه حفظا ورواية ودراية وعلما وعملا وأدبا، وهذا هو الأساس.
1: نعم شيخ علي، أنت قلت هذه لفتة كريمة، ونحن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم هي تشجع على هذه البادرات وهذه الفروع، خلينا نقول الفروع لأن هي فروع موجودة في كامل تراب الجمهورية، ثم تقريبا فوق من 500 فرع تابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم تشرف عليها. خلينا نقول من هذا المنبر هي فكرة جميلة جدا واستحسنها كل الفروع. تحية المدير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم اللي هو السيد هيثم الإمام، جاب لي فكرة في يوم من الأيام، قال لي علاش ما نعملوش هكا برنامج بالشراكة مع الرابطة الوطنية نعرفوا بهذه الفروع. حقيقة عملنا هذه الشراكة ما بين الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وبين إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وزرنا عديد من هذه الفروع في جل كثير من الولايات، بنزرت سوسة، سليانة، المنوبة، صفاقس،
0: حتى المهدية، في الكاف وفي جندوبة، في
1: كثير نعم اللي ما مشي لناهمش بإذن الله باش نمشوا.
0: جابس أيضا
1: نعم باش نمشوا بإذن الله.
0: جميل جدا.
1: زرت بالحق، أنت قلت مدارس، أنا زرت كثير من الفروع حقيقة، كل الظروف تلقاها موجودة في هذه الفروع مهيئة لتدريس القرآن الكريم.
0: نعم.
1: وهذه باش تكون عينا حجة يوم القيامة.
0: نعم.
1: ما عندك ما تقول تلقى فيها أعز الأساتذة، أعز القراء، تلقى فيها كما قلت أنت الصبورة الموجودة، تلقى فيها كل أماكن التعليم مهيئة للتحفيظ فقط.
0: نعم.
1: منها حاجة شيخ باش نقول هذه لفتة، وباش تعرف العمل الصادق له يقعد في سيدي علوان، هكا أنا ديما نحكيها باش نعرفوا ما معنى قيمة العمل الصادق.
0: نعم.
1: هذه فرع في سيدي علوان، تحية لكل أهالينا في سيدي علوان، مشيت ثم فرع مبني على الثالث يظهر لي فيه ما شاء الله. يقول لي المؤسسي هذا الفرع، يقول لي هذا المكان كان شخص رجل كبير من منذ سنوات كان يسموه كسر الحجر، كان رجل كبير يكسر في الحجر ويجيب باش يبني جامع الأرض بتاعه.
0: نعم.
1: أهب هذه الأرض للجامع.
0: نعم.
1: قالك وبدأ يبني حفر الساس وعباه كسر الحجر وعبى هذا الساس بالحجر على أساس باش هو يبني الجامع، لكن الرخصة نتاع الجامع ما حضرتش، ثم ظروف توفى الأجل هذا الرجل، والأرض ذيك رجعت للأولاد للشركاء للتركة. بعد سنوات جاءوا الناس هذوما حبوا في سيدي علوان يبنوا مدرسه، ما لقاوش حتى ارض، مشاو للناس هذوما قال لهم بربي تنجموش تعطونا ارض باش نبنوا فيها مدرسه قرانيه. قال لهم تفضل الارض قدامك وخذوا اللي تحبوا. قالوا خذينا جزء من الارض. قال بعد ما خذينا الارض وكتبنا كل شيء وبدينا باش نخدموا، قال حفرنا الاسس نتاع هذه الفرع نتاع القران. قال سبحان الله العظيم، الاسس نتاع المدرسه اللي بنيناها تبنات على أسس الجامعة اللي خلاهم ذلك الرجل اللي وهب. نعم. هذه الأرض لله.
0: ولا فرق بين أن تكون صدقة الجارية في
1: نعم.
0: جامع
1: نعم.
0: أو في مدرسة
1: أو في
0: مستشفى
1: نعم.
0: أو في أي منحة عمومي يعود نعم. خيره على المسلمين عموما. ومن
1: نعم.
0: هذه النشاطات التي نشيد بها
1: نعم.
0: وهي أول مرة تقع في تونس وبالذات في مدينة مساكن
1: نعم.
0: تضافرت جهود كثير من الجمعيات سواء كان من الجمعيات القرآنية أو الجمعيات التعليم الزيتوني أو الثقافية وغيرها، وقامت بحفل زفاف جماعي في ليلة العيد
1: ما شاء الله.
0: تتصور أنت قديش الطلبات توصل اللي سمعت بها الناس، وتشوف قديش الشباب متشوف أنه يملك نص دينه، وبالفعل
1: نعم.
0: يملك نص دينه في هذا الزمن المليء بالفتن
1: نعم.
0: الفتن الجارية والسارية
1: نعم.
0: والمزاحمة أيضا
1: في هذه الظروف الصعبة نعم. نعم.
0: والشاب يتشوف لأن يتزوج ويرتاح من هذه الكوابيس التي يراها في كل مكان
1: نعم.
0: في شغله وفي طريقه وفي كل مكان يومم إليه وجهه، وكذلك كثير من الفتيات يريدنا أيضا الزواج
1: نعم.
0: لكن هذه العادات وهذه التقاليد وهذا الضغط الاجتماعي، وخاصة إذا تطوع له الأب والأم
1: نعم.
0: والأخوات والخالات والعمات.
1: نعم.
0: وانت فرحة عمرك وانت شعب تعمل كيف يجيلك وندادك وما تكونش محقورة وما تكونش ناقصة وما تكونش كذا. فأصبح الحلال صعبا والحرام متاحا بل معروضا على قارئة الطريق.
1: نعم.
0: هذه المبادرة وصلت الطلبات فيها إلى 500 مطلب.
1: ما شاء الله.
0: أتصور أنت 500 مطلب كلهم يريدوا أن يشارك في هذا الزواج الجماعي.
1: ما شاء
0: قاعة
1: الله.
0: واحدة تضم ما شاء الله من العرسان رجالا ونساء في ليلة واحدة وكله بجهد جماعي من أهل البر والإحسان.
1: تحية ليهم شيخ
0: المنبر. ألف تحية
1: والله.
0: لأن الذي ييسر الحلال
1: نعم
0: هو من أعظم الناس طاعة لله.
1: نعم.
0: والذي يدخل السرور إلى قلوب الناس.
1: نعم.
0: وخاصة قلوب الناس الذين سيتعففون عن الحرام.
1: نعم.
0: ويبتعدون عن الزنا.
1: نعم.
0: ويغلقون بابا فتحه الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن.
1: نعم.
0: هذا تأخير الزواج ووضع العراقيل أمام الزواج. من فتح بابا ييسر فيه هذا الباب من أبواب الحلال فهو على درجة عظيمة جدا.
1: نعم.
0: من رضا الله سبحانه وتعالى ومن عظيم الثواب الذي يناله من الله سبحانه وتعالى. ثم كلما تناسلت هذه العائلات كانت الحسنات جارية والذي ساهم في هذا المشروع في قبره بعد سنين مديدة إن شاء الله
1: شيخ.
0: والحسنات مضاعفة.
1: نعم.
0: هذه صدقات الجارية. هذا هو العمل الإسلامي داخل المجتمع. هذا فعل المسلم في المجتمع أن ييسر أبواب الحلال وأن يغلق أبواب الحرام سواء كان في الزواج.
1: نعم.
0: أو في التجارة. نعم. أو في القروض.
1: نعم.
0: أو في غيرها من حاجيات الإنسان لا بد للمسلم أن ينظر في هذا. والإعلام أيضا.
1: نعم.
0: خليهم الإعلام سهل. سهل. مش سهل.
1: نعم.
0: كل من ساهم في إبلاغ صوت الحق.
1: نعم.
0: وصوت العدالة وصوت.
1: نعم.
0: القيم.
1: نعم.
0: الإنسانية التي تتفق على العقول.
1: نعم.
0: كل ذلك فيه أجر عظيم وفيه ثواب جار يصل صاحبه حتى بعد وفاته سنين وقرون طويلة مدام ذلك تلك الثمرة تنتج وتزهر وتينع وتعطي ثمارا جديدة
1: إن شاء الله. شيخ الناس اللي شرفوا على هذه البادرة إن شاء الله إن في حاجات أخرى نلقاهم عملوها في الجنوب نلقاهم عملوها في الشمال في جندوبة في باجة في سليانة في الكاف في جابس في مدين إن شاء الله يواصلوا علينا.
0: على كل حال جدا. هي مساكن كانت المبادرة.
1: نعم.
0: وكل من تبع مساكن بإذن الله تعالى يكون في نفس الخط ومع نفس الثواب والعطاء وإدخال السرور على الأمة الإسلامية بتزويج الرجال بالنساء في الحلال بعيدا عن كل هذه الضغوطات.
1: نعم.
0: ضغوطات عظيمة جدا يلزم سهرة ويلزم كذا ويلزم ساغة ويلزم ويلزم ويلزم
1: ظروف صعبة الحقيقة
0: وأختها تحب تعمل كذا وأمها تحب على كذا وبوها يحب على كذا وساعات لو البوة لم محال على التقاعد الإجباري
1: إن شاء الله أما
0: خاصة
1: كل
0: الأم والأخت شيء من الأقل
1: إن شاء الله يفرح كل بنت
0: آمين يا رب العالمين
1: ولد متزوجوش قاعدين
0: الحق كانت فرحة عظيمة جدا وخاصة تشوف قلت لك فرحة عظيمة جدا وأنت تشوف في مجموعة كبيرة من العرسان أمتي والعرائس يتصدرنا لفتح باب من الحلال وإغلاق أبواب من الحرام.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليك السلام. عايشك ربي يبارك فيكم. عايشك
1: مرحبا.
2: ربي نورتك.
1: مرحبا لالا ينور ذاتك. اسم الكريم سيدتي.
2: عايشك فاتمة. فاتمة من ولاية ريانة.
1: مرحبا يا فاتمة.
2: عايشك عايشك. أنا حبيت نسأل الشيخ زهير عايشك إن شاء الله يعاوني. أنا عندي بابا عنده دار وأنا من السما بنيتها معاهم اللوتة وعندي.
1: نعم.
2: أربعة عندي تويكة عايشين معاها ثلاثة أخواتي أولاد وخويا الرابع عنده دار في سيدي حسين على تقنين بايو ما حبش يبنيه ديما يقول كي توفى بابا مبيع الدار. أنا خايفة على خويا عندي خويا عنده ثلاثة بنات وعامل جلطة وعندي خويا الاخر زوالي وخويا الاخر متياسر الحال وعندي تقول عازب زاده زوالي. قلت انا ناخذ بايو ورغم انه بابا على ذكره وقال ما يورث حد شيء وما نعطيه شيء ومتغشش عليه. انا قلت لا ما يصيرش حتى كان بابا متغشش عليه انا نبنيها وكيف تاثر علي الحال نخلصه. بالنسبه لبابا قال لي انا ما دامك انت تعبتي معايا وكل شيء نكتبها لك هيبه بحكم انا مانيش متفاهمه انا وراجلي وعندي زوج اولاد. قال لي نكتبها لك هيبه. قلت له بابا اكتب لي انا راني باش نسوي وضعيه الملكيه على خاطر عنده اشتراك في الملكيه. قلت له بابا نعمل يعني الحجه ومن بعد بابا عايشك نحبك تحج في دارك تكتب لخويا اللي عامل جلطه وتكتب لاخواتي الزواوله الكل معايا. يا اخي خويا اللي عنده داره وهو بايو رغم انه ما تعب حتى شيء فيها وصرفت عليه وكبرت وهذا يقول لي امي يقول لي امي وجعني برشا خطر انا فرقت انا وراجلي قديش مره يسمعني الكلام يقول لي انت خربتي دارك تحبي تخربي لي داري رغم اني انا الفرحه نشوفها في عينيها وانا نفرح هذيك فرحتي. المهم سامحني سامحوني هذاك الكل طاح من سيل الطاق وقفنا معاه كل ما يصير له اكسيدون يقفوا معاه. توا كي جيت انا نبني وقف لي وقال لي تحسيني يا حقي. قلت له حقك هي الدار مازالت مثل بابا ما الدنيا ماهيش مكتوب حتى شيء حتى حد ديجا في تسويه وكل شيء. انا حبيت نسال شيخ كي بابا نسوي له الحجه ويكتب لي هيبه يا هل دار بابا يدخل النار؟
0: بوك موجود ولا مش موجود؟
2: بابا حي.
0: ما انتم تقسموا في التركه وبوكم حي.
2: لا بابا هو قال لي انا نكتب لك هيبه على خاطر على موت على حي. انا قلت له بابا باش تكتب هيبه ليا انا تكتب لاخواتي الكل يعني
0: غير عليك. بما فيهم خوك هذا اللي هو بوكم تخش عليه.
2: بويا اخويا اللي متغشش عليه وبابا قال مانيش راضي عليه وما نعطيه حق.
0: ما عندوش حق باش بوك يقول له ما نعطيكش حقك. لا يلزم كيما يكتب لك انت يكتب لخوك.
2: انا بالنسبه لي انا واعده ربي سبحانه قلت حتى كي باش ناخذ انا البايا ذاك راني بقدره ربي باش نخلصه ما نحبش ندخل الحرام على الصغار. انا ديجا مشيت عينت قالوا لي تعمل 10 ملايين قلت نلم العشرة ملايين ونعطيهم له. أنا سديته وحده قلت له اسمعني عايش خويا أنت وخويا وربيتك وتعبت عليك أنا نعطيك يعني حقك نعطيهولك أما استنيني نلم بالسياسة ونعطيك خاطر أنا نخدم في الديار. قلت له استنيني نلم ونعطيك. يا أخي هو شو قال لي؟ قال لي أنا معناتها ما تدخلي حد شيء بري أعملي ورقة أنت ومرتي لو جعني يعني دخل مرته اللي أنا هو أخويا يعني كيفاش الجيغنا سامحني. انا راني كلمت على روحي راني لبست عليا انا فلوسي الكل مشيت على خويت ما ضيعت حتى حد في كل شيء في حبوسات في مرض في كل شيء حتى توا نخدم وحق صغاري كي نشوف الجيعان ومرخلي
1: باهي. لا اسمعني اختي فاطمه باهي تو باش يجاوبك الشيخ. اسمع الشيخ باش يجاوبك شنو تعمل شرعا. جاوبها شيخ باش نتعدوا المكالمات المواليه. جاوبها شيخ
2: يعني.
1: نعم اقعد معنا تو جاوبك الشيخ مباشره. جاوبها شيخ
2: يعني.
0: نعم شوف اختي الكريمه احنا غضب الاب على صغير من صغاره هذا ما ينفيش حق الصغير في الاعطيه. واحنا عندنا العطيه في الحياه يعطي كالذكر كالانثى كيما يعطي البنات كيما يعطي الاولاد. اذا مش كتب لك بوك يكتب للناس الكل بما فيهم خوك هذا هو تو ما عندوش حق. لا انت عندك حق ولا اخوك عنده حق. هذا الحق بكله حاليا نتاع الوالد نتاعك اللي هو مازال موجود. فايش دخله هو باش يقول لك اعطيني النصيب نتاعي والوالد في حد ذاته مازال حي. خلينا تقسموا في تركه مش موجود مش تركه هي حاليا. نعم. هي ملك للوالد والوالد ما دام موجود هو اللي يتصرف في المال نتاعو. وتنجم انت تبني لكن راك تبني للمجموعه مش تبني روحك انت برك. وما تحملش نفسك اكثر من طاقتك. مكش مسؤولة أنت باش تكون قائمة بأخواتك وبقائمة بفلان وبقائمة بفلتان وانت عندك صغارك علي. وعندك
1: نعم. الرسالة وصلت للا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا أخوة. مرحبا. بسم الكريم سيدتي. بسم الكريم أختي.
3: صبيحة من نابل.
1: صبيحة من نابلة. مرحبا صبيحة.
3: بيت عايشك عيدكم مبروك
1: وكل عام وانتم
3: طيبين بخير يا رب.
0: ربي يحيك امتالوس.
1: مرحبا لالا وكل عام تحيي بخير. نعم
3: عايش خويا نحب نسال انا عمناو الحجيت واسنا مشيت باش نقيد البابا وبابا ميت الله يرحمه. قال لي ما تنجمش خاطر انت حجيت ما تنجمش تعملي باش تحج تقعد تعطر في روحك برا مشي صدق عليه بنيت الحج. وليت عندي تو وليت صدق عليه بنيت الحج. ما انا حبيت نسال اني انا الموت ما نعرفش عليها غدوه عام الجاي 20 سنه 100 سنه وكيف انا ما نخططش باش نكمل الحج. انا عندي راجل يعطيني في الشريه قري القاره وقام يتصرف فيها هذيك. وقلت له انا راني باش نحب قال وافق لي راجلي. انا مثلا ما كملتش خلصت الحجه يعني نوصي اولادي ولا قهوه قصت مع الموسم تاعي مع الموسم تاعي ولا كيفاش.
0: طب انت حجيت اختي ولا مازلت؟
3: انا مثلا
1: اختي يا صبيحه يا صبيحه انت صبيحه حجيت انت ولا؟
3: اي انا حجيت عمناو لا
0: حجيت. اي حجيت ما شنو الحجيت اللي تلم فيها تلم لشكون؟
3: البابا بابا الحج بابا مات وما حجش وما عملش عمره.
0: اي وابوك خلى فلوس باش تحجلوا بيهم؟
3: بابا احنا خذينا ورث خلانا ورث خذينا
0: اي الورث هذاك الورث ولا ملكك انت حبيت تحج معناتها تحب انت من ملك نتاعك باش تحجج بوك.
3: اي اما مش الفلوس نتاعو شريت بها وقت ذهب ودخلت في مرانتي وكل شيء.
0: يا اختي الكريمه الفلوس نتاعو ما قعدش نتاعو اسمعني مليحه اختي. الفلوس اللي خذيتهم من بوك بعد ما توفى بوك معاش نتاعو هذاك ولات فلوسك انت. ما نخلطوش المفاهيم. اي انسان مات التركه نتاعو الكل ما عادش ملكه انتهى وقف اليد نتاعو راهو في عت.
3: ايوه
0: فهمتي يولي الملك كامل للورثه. اقسمت انت واخواتك وخذيت انت النصيب نتاعك.
3: ايوه
0: طيب خذيت النصيب نتاعك هذاك ولا ملكك انت معنى انت تو تحب تحجج بوك من ملكك انت.
3: صحيح
0: واضح اختي.
3: أما أنا تركت الفلوس هذوك أنا مش نقدر على كل شهر نعطي فلوس من من من شريتي.
0: أنت ماكش أنت ماكش مطالبة باش تحجج بوك أول حل.
3: إي قادرة أما أنا تو على الموت نخمم على الموت كيف الموت أنا حاجة مش خالصة.
0: أنا حاجة اللي تحب تخلصها بالله.
1: عندك مش مطالب
0: يا بنتي بوك مش بوك معاش بوك معاش مطالب بالحج يا أختي الكريمة أفهمني. بوك بوك ما عادش مطالب بالحج.
1: انت مش مطالبه باش تحج على بوك يا لالا.
3: تو كيف انا نزكي عليه يعني نعطي مش نزكي نعطي
0: صدقه مطلوب الحمد لله. ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا.
1: واضح عندك حاجه اخرى لالا؟
3: لا محمد رسول الله عندي بربي واحد من العائله كان حانوت دار حانوت نتاع تجاره خارج منه يسال على فورت كوميرس ولا شو ياخذوك البوط يطلب بيه ولا ما
0: يقدرش مفهوم السؤال نتاعك نجاوبك بعد ان شاء الله.
1: ماشي خي نمر للمكالمه المواليه. شكرا نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مرحبا بكم الكريم
4: منير. مليكم السيد بوزير
0: تشرفوا بيك
1: منير. مرحبا سيدي منير. تفضل خويا الغالي.
4: والله سي بشير سمعت في زوج حصص مع الشيخ عمر بن عمر وسي بقاسم قاسي. قال لك ذبحان يعني القطاطيس والكلاب مش جايز.
1: نعم
4: سي زهير يضحك.
1: نعم
4: والله تو انا نحب نعرف تو ثم ناس يشد قرطوس مازال صغير ما ياكلش الماكله ويلوحوا في حفره ويحطوا حتى في شكاره ويهزي اللوح. هذا مش عذاب مش الذبح يكون أسهل احسن. تو برشا من الناس يهبطوا في حفره
1: بشكاره وحي. واضح عندك سؤال اخر؟
4: عندي سؤال اخر.
1: تفضل خويا.
4: بالله عندي ولادي.
1: نعم.
4: توا ذلك تنادي فيه باسمه محمد تنادي ما يسمعكش. حاشاك تقول له يا بهيم يقول لك العم.
1: حول ولا قوة بالله العظيم.
4: والله ذلك تنادي فيه يسمع فيك ما يسمعك تقول له كيما هكا يقول لك العم. والله يغشوها الصغار سويتيه.
1: ايوه انت ربيته خويا ربيته التربية الصحيحة وهو صغير.
4: متربين متخلقين.
1: سألتهمش علاش يعملوا هكا.
4: ذلك متوجه في حاجة.
1: اي سالتوش على شي عمل هكا يا استاذ سالتوش على شي عمل هكا
4: سالتو
1: واضح. عندك حاجه اخرى؟
4: لا لا شكرا.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا اسم الكريم.
5: وبيك اكثر الله مبروك عيدكم ان شاء الله. انت
1: بارك فيك. شكرا. الاسم الكريم خوي.
5: عون بن عون من زعفران معتمدية دوزة جنوبية ولاية قبلي.
0: مرحبا.
1: عون بن عون قبلي. نعم خويا.
5: بالله عندي سؤال على يمات التشريق.
1: نعم.
5: على يمات التشريق وقتاش يبدو وقتاش ينتهي وقتاش يبدأ فيه مستكبير وقتاش ينتهي.
0: نعم.
1: نعم.
5: هذا هو أكثر من هذا بارك الله فيك.
1: شكرا. واضح. شكرا شيخ. خليني نعود لأختنا صبيحة على اللي قالت عدو حنوت، كان فهمت السؤال جاوبها.
0: بالنسبة للكاري،
1: نعم،
0: إذا كان انتهت المهمة متاعه من هذا الدكان،
1: نعم،
0: يعني سكر التجارة،
1: نعم،
0: اللي كان يخدم فيها،
1: نعم،
0: ومعاش محتاج للدكان، يجب عليه أن يعيد المحل لأصحابه دون، نعم، مطالبة بأي شيء.
1: نعم.
0: وقت اللي القانون يعطيك حق لا، نعم، يعني أنه ذلك حق.
1: نعم. إذا اسم كان التجاري.
0: وإذا كان سلبك من حق لا يعني أنه الحق بتاعك ضاع.
1: نعم.
0: احنا عنا الأصل التجاري.
1: نعم.
0: وكان قبل الأصل الصناعي.
1: نعم.
0: حذف الأصل الصناعي وترك الأصل التجاري.
1: تجاري.
0: ليش؟ لأنه هذا قانون وضعي.
1: نعم.
0: لماذا حذفنا الأصل الصناعي؟
1: على تحذف.
0: وما دمنا عنها، ما دمنا قادرين على حذف الأصل الصناعي وقد حذف،
1: نعم،
0: فلماذا نصر على إبقاء الأصل التجاري؟
1: نعم.
0: تقول لي بيع المنافع، نقول لك يا سيدي أنا نحب نتفاهم أنا وياك نهار اللي تكمل الخدمة وإلى نهار اللي يكمل المجال متاع العقد ترجع للمحل متاعي.
1: نعم.
0: نهار اللي وفاء التاريخ متاع العقد.
1: نعم.
0: وإلا مول الخدمة ما ربحش في الخدمة متاعه وسكر الحانوت.
1: نعم.
0: وإلا بدل الشغل، بدل،
1: نعم،
0: القلم.
1: نعم.
0: وقت يظل يطالب فيه مول المحل بالهبوط اللي هو يفوت في بعض الأحيان النسبة الكرا اللي خذاها
1: ما برش. نعم.
0: حط روحك أنت عضو. احنا ما القاعدة معروفة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي
1: خيف.
0: ما يحب لنفسي.
1: نعم.
0: حط روحك أنت في عضو مول المحل.
1: نعم.
0: هل ترضى أنه إنسان انتهى شغله إما بالإفلاس،
1: نعم،
0: وإما بتغيير نوعية العمل والانتقال إلى مكان آخر ربما أرقى وأحسن، نمتي، وإلا بانتهاء مدة العقد التي اتفقنا عليها.
1: نعم.
0: وإذا بك طول تصعب عد المنافس تقول له يعطيني بأي حق تأخذ ذلك.
1: أنا الحق التجاري
0: الفقهاء متاعنا اللي تكلموا على الأصل التجاري كمنفعة تباع وتشترى وتورث.
1: نعم.
0: هذا إذا كان فما اتفاق من قبل على ذلك وهناك معلوم مالي أخذه صاحب المحل على التبقية، وإلا كان في دكاكين الدولة التي تكترى على 100 عام و99 عام.
1: نعم.
0: فأصبحت عنده يد على هذا المكان ويستطيع أن يبيع ويشتري هذه المنفعة، لكن اتفقنا على أن اشتكري عندي الحانوت هذه 5 سنين.
1: نعم.
0: أنا بعد 5 سنين ولدي مش يكبر مش نحل محل متاع تجارة في هالمكان هذا بالذات.
1: نعم.
0: تجيني أنت تقول لا والقانون يسمح لي باش وعنا ما تفهمناش، احنا ما تفهم، تقول لي القانون. وقت اللي جيتني تكري من عندي قلت لي القانون، كي جيت تكري من عندي دخلت جلدي ودخلت بين ظفري ولحمي.
1: نعم.
0: وقلت لي راني وخيك مسلم وخيك نخاف ربي واحنا يجمعنا بيت ربي واحنا مصلين واحنا نحتكم الشارع على ربي سبحانه وتعالى، ونهارت اللي حاشك بالمحل متاعك تاخذ محلك
1: وبعدين يكلفوله
0: وبعد يدور علي. ليش؟ لأنه عنده عصا القانون معاه.
1: نعم.
0: فإذا كان انتهت لمدة اللي اتفقنا،
1: نعم،
0: عليه.
1: نعم.
0: وإلا صاحب الشغل انتهى شغله.
1: نعم.
0: إما بإفلاس وإلا بتغيير لما هو أحسن.
1: نعم.
0: وإلا بانتقال إلى محل آخر ربما خير من هذا المحل،
1: وإلا باش يبطل منه. نعم.
0: لا وإلا ولا يخدم كما تو يخدم على الانترنت، فمبرش على، نعم، سكرت الحوانت بتاعها ولا تخدم على شبكة التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: ويصوروا ما شاء الله يرتاح من الأدوات ويرتاح من كثير من الأشياء.
1: نعم.
0: فخرجت تراجع المحل المالي ما تطالبش بال،
1: معنى اللي طالب الأصل التجاري غير شرع غير جيد.
0: أنا قلنا إلا إذا كان دخل من أول الاتفاق على التبقية.
1: اتفاق. نعم.
0: أنا قلنا دخل، نعم، على التبقية.
1: نعم.
0: وإلا ادفعت له كذلك هالأصل التجاري مسبقا نخذاه.
1: نعم.
0: وعلش قلنا فما اتفاق. فهمتني؟ نعم. أما فماش اتفاق واخذيته كان باسم القانون فقط، نقول لك لا لك غلط في حساباتك، ونقول لك قيس روحك بصاحب المحل، حط روحك أنت صاحب المحل، هل ترضى لنفسك،
1: نعم،
0: أن يفعل بك كما تفعل أنت بصاحب المحل ما نصور أنه إنسان يقبل على روحه
1: أنه خذها.
0: أي خذها مثال برا قول 100 مليون يا سيدي.
1: نعم.
0: خذها مع العشر سنين، كل عشر سنين ياخذ 10 ملايين كيرا، فهمتي؟
1: نعم.
0: بعد العشر سنين مش يخرج السي وخينا من المحل، يقول له يا سي هبط عليه قاضية ويطلع له 100 مليون أصل تجاري، يعني اللي يدفعهم إكراء أقبضهم أصل تجاري. هل هذا معقول؟ بأي حق نقتطع أموال الناس بالباطل؟ بأي حق؟ لا يجوز هذا.
1: نعم. كذلك شيخ عنا سيمونير يقول لك سمعت أن ذبح القطاطس غير جيد، وهذا شرعا معناها للأسف الشديد ساعات تجينا حاجات ما عادش تنجم تجاوب عليها أصلا، ما تجاوبش خير، ساعات يشد الحيوانات يعذبها.
0: اتخاذ نعم. اتخاذ الحيوان غرضا،
1: نعم.
0: يعني حطوا محل للتعذيب ولا للقتل ولا غيره، هذا لا يجوز أصلا.
1: نعم.
0: حتى في الصيد،
1: نعم.
0: ما يلزمش تصطاد بحاجة اللي هي تعذب،
1: تعذب حتى في الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم
0: التعذيب أصلا لا يحل لمسلم أن يعذب أي حيوان.
1: نعم.
0: فهمتي؟ وإذا كان مش تقتل كما الفواسق،
1: نعم.
0: كما الكلب العقور اللي هو السبع اللي يدحم على الناس
1: نعم.
0: ويهجم عليهم، فهمتي؟
1: نعم.
0: كما الحداية اللي هي تنقل النار من مكان إلى مكان، تكون شعلة هنا ينقلها بالمنقار متاعه ويهز النار ويحطها في بقعة أخرى، هذا يقتل أيضا في الحل والحرمي.
1: نعم.
0: أنت كما الأفعى السامة
1: حاجة في العقرب، نعم.
0: نقتل ولكن نقتل قتلا دون تعذيب.
1: نعم.
0: التعذيب لا يجوز لا في الحيوان ولا في الإنسان ولا في أي ذي روح، لا يجوز. نعم. فعل ما يؤذي إلا للضرورة.
1: نعم.
0: أنت أخويا عندك قطوسة ولدت لك، سيبها ترضي تعيش صغارها بعيد عليك،
1: يكرمها هي بعدها عليك،
0: هذا هو.
1: لا تقتلها لتحطها في صاشيه
0: ولا على الاقل ربي تكرم له.
1: نعم.
0: ولا ربي انثى وعقمها، ماك تحب عليها ما تنجبش صغار لك، مش وهي تنجم وانت تحطهم في الماء احياء ولا تحطهم في حفره وتردمهم هم حيين، لا يجوز التعذيب.
1: معنى الطب تطور تجهز للطبيب ويعمل،
0: لا يجوز ذلك.
1: نعم. شكرا شيخ. كذلك سيمونير يقول لك عندي اولادي كي ناديهم ما يرجعوش عليا، نقول لهم كلمه خايبه كي نسمعها للاسف الشديد.
0: سيدي النبي عليه الصلاه نعم. والسلام كان يغير كل الاسماء القبيحه،
1: نعم،
0: وإلا اللي فيها نوع من الكبر والعجب،
1: نعم،
0: العاصية يسمها جميلة،
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الأماكن،
1: نعم،
0: حتى الأماكن إذا كان يكون المكان الاسم متاعه فيه نوع من ما يجلب الشؤم ويجلب الشر يغير الأسماء، يستحب فيها تحسينها،
1: نعم.
0: وكذلك الألقاب وكذلك الكونة، ما يلزمش المسلم يجي لولده يناديله يقول له يا كذا كذا باسم حيوان،
1: نعم.
0: ربي يقول لقد كرمنا بني آدم، ربي كرم الآدمي حتى ولو كان كافرا، ويجي الإنسان ويذله باسم، ولا تنابزوا
1: بالألقاب
0: بئس الاسم
1: الفسوق،
0: سبحان الله.
1: وضع ولدك وبنتك،
0: ولا كان ولدك، ولو كان ولدك، ولدك نعم. مش من حقك باش تناديه باسم اللي ربما يحطم له الشخصية متاعه، وربما تلصق الكلمة ذيك وتولي طلعة متبعته حتى من صغار يقولوا ولاد شكون ولاد كذا.
1: موجود يا شيخ،
0: موجود طبعا،
1: للأسف الشديد.
0: لا يجوز هذا، لا نعم. يجوز أنه الإنسان ينادي غيره أو يلقب غيره أو يذكر غيره بعيب باسم قبيح، ولنكن على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يغير الأسماء إذا كان فيها نوع من مما لا يليق، كما صخر، صخر يبدله سهل،
1: سهل.
0: ليش سميه صخر؟ إلا إذا كان الاسم فيه نوع من القيمة، نعم. مثال حنلقاه في سلسلة النسب متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاب،
1: نعم، كلاب، نعم.
0: ما هي كلاب؟ حتى الكلب عندنا احنا حاليا هو الكلب المعروف،
1: حيوان،
0: لا، الكلب، نعم. في اللغة العربية هو السبع،
1: نعم.
0: وذلك ولد أبو لهب اللي آل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا سيد النبي كدعا عليه، قالوا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فتسلط عليه الأسد وأكله الأسد،
1: سبحان الله.
0: فكلاب هي سباع، وهي الشجاعة والقوة وهذا هو المعنى المقصود. فنجد هذا الاسم
1: نعم
0: في العمود النسب بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام من فلان من فلان من فلان إلى تلقى كلا.
1: والرجل الولد اللي يشكي للنبي قال له بويا سماني جعل ولا
0: لا، هذا يشكي سيدنا عمر بن الخطاب.
1: عمر
0: نعم قال له
1: نعم.
0: سماني جعل
1: نعم.
0: والجعل هو كرب رب البودرنة
1: نعم.
0: فهمتي؟ عاش قلنا احنا الأسماء السيئة والأسماء التي فيها نوع من التشاؤم لا يجوز أن ننادي بها أبناءنا. ولدك وقت لا تناديه باسم جميل وبلقب جميل تنفخ في صورته معاني ذلك الاسم الطيب
1: نعم.
0: وقت لا تسمي الصغير متاعك باسم آخر ولا تناديه باسم آخر سيأخذ من ذلك الاسم. يقول العرب في المثل
1: نعم.
0: لكل امرئ من اسمه نصيب.
1: سبحان الله.
0: وقت لا سيد النبي عليه الصلاة والسلام حبش يبدل اسم الأسماء وصاحب الاسم حبش يبدله قال لا ما بدلش أنا أسمني به بابا. فهمتي؟ فبقي بذلك الاسم وفيه حزونة. الذرية متاعه قالوا بقيت فينا تلك الصفة يحملوا فيها
1: نعم.
0: يحملوا في صفة الحزونة في ذريتهم. ليش؟ لأنه الإنسان الاسم قد يؤثر
1: نعم.
0: قد يؤثر على المسمى.
1: شكرا نعم. شيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم كريم سيدتي.
6: فاطمة من تونس.
1: مرحبا يا فاطمة.
6: فيك عايز نسأل سيد الشيخ سؤال.
1: تفضل. لله
6: قريبتي مزدل في العدة معنى
1: نعم
6: قريبها توفى هي
1: نعم
6: أي مشت له
1: نعم
6: مشت له
1: نعم
6: عليها اسم ولا
1: نعم عندك حاجة أخرى
6: فما اللي يقولها تنجم تمشي فما اللي يقولها ما تنجمش تمشي
1: نعم عندك حاجة أخرى
6: لا لا عايش ركز لي على ذي
1: الله يبارك فيك ونجاوب وخذ معنا لا تجاوبك الشيء خلينا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام سيد بشير.
1: مرحبا اخوي الغالي الاسم الكريم.
7: عايز مبروك انت سيدي زهير.
1: بارك فيك اخوي الغالي الاسم الكريم.
7: الله يبارك فيك سيد بشير.
1: شكرا.
7: لا يا سيدي عندي
1: اسمك ذكرني باسمك. ذكرني باسمك اخوي.
7: محمد صالح من سوسه.
1: مرحبا سي صالح.
7: الله يبارك فيك ان شاء الله.
1: تفضل اخوي.
7: عبد الناصر سيدي زهير ما هي اداب زياره المقبره؟
1: نعم. ما هي؟
7: وماذا يقول للترحم على ابيه وامه؟
1: زيارة أداب المقبرة نعم.
7: يا سيدي البشير وعندي سؤال
1: نعم.
7: عندي في كل صلاة حاضر نصلي معاه صلاة قضاء
1: نعم.
7: يا سيدي لكن يلا ندرى نصلي صلاة القضاء نصلي قبل الوتر ولا الوتر خلينا نصلي بعد القضاء؟
1: الوتر؟
7: أي أي
1: نعم.
7: مقبل القضاء ولا بعد القضاء؟
1: نعم
7: خلي يقول واجر اخر صلاتكم وتر
1: والله. عندك سؤال اخر؟
7: عندي سؤال اخر
1: نعم.
7: سيد بشير
1: نعم
7: ماذا يقول الشرع في صبغ الشعر؟
1: نعم
7: صبغ الشعر سيدي زهير بربي
1: نعم.
7: عنده برامج تلفزيونية ولا؟
1: نعم شيخ عندك برامج تلفزيونية؟
7: مرة برك شفته في قناة لا
1: ما غير شفته في قناة خويا ما ذكرش القناة.
0: شوف سيدي الغالي بالنسبة للأمر هذا
7: شوف عنده برامج تلفزيونية
0: معروف أني ما نقبل إلا البرامج المباشرة.
7: فهمتي؟ أي في قناة تلفزيونية
0: ما علينا أي قناة شوف سيدي الغالي اسمعني يا شيخ خويا الغالي أي قناة تلفزيونية سواء كانت قناة نتاع الدولة ولا قناة خاصة
7: نعم
0: تقترح حاليا باش نجاها في برنامج مباشر انا نمشي على راسي وعيني مهما كانت هذه القناه اي قناه تقول لي مسجل نقولها لا القناه اللي تحكي لها انت البرنامج هذا انا ما عملتوش لها هي عملته لغيرها فهمتني وهي شريته والا خذيته والا هداوه لها ولا هذا امر ثاني لا اتحمل انا المسؤوليه. والله اخوي الغالي
1: شكرا
0: الغالي
1: شكرا اخوي الغالي. نمر المكالمة الموالية. نعم شيخ عندك نظيف شيخ. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: عسلامة.
1: مرحبا اسم الكريم.
8: مرحبا ابو عزيز من سيدي بوزيد.
1: مرحبا يا نادية سيدي بوزيد. نعم ماجدة. مرحبا ماجدة.
8: عايش نشكركم كله والله يرحم والديكم فردا فردا وربي سبحانه وذات الزيتونة أفواتكم حنينة تختاروا فيها مختار الله يبارك لكم.
1: شكرا.
8: سؤال نوحب بي يصلي مش ما يصلي سبحان الله نحب عليه كيف نصلي في صلاة العشاء نبدا بك معناها نصلي وكيف روحي هكا وواجده فكري نصلي الركعتين الاولانيين ونايا فكري يمشي طول اللطف يا ربي ننسى قديش صليت من ركعه.
1: نعم
8: والله يرحم والديك متعمل عليه مزيه هاني قيت ورقه قدامي مكتوب فيها الظهر والصبح والعصر قولوا لي اناهي السر واناهي الجهر باش نصليهم بالبيه الله يرحم والديك.
1: نعم اين السر واين الجهر. نعم
8: معناها كل معناها الظهر كذا وكذا الصبح كذا وكذا هاني ما عندي ورقه وسيله باش نقيد.
1: واضح يا ماجدة عندك حاجه اخرى ماجدة؟
8: والله لا الله يرحم والديك.
0: شكرا من غير ما تقيد جوابك ساعتها ونجاوبك عليه.
1: نعم شكرا. هناك مكالمة أخرى على ما أظن. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسمك الكريم.
9: محمد منطوب.
1: مرحبا سي محمد.
9: احتراماتي واحتراماتي لسيد السيد الدكتور الجندوب ولا سيادتكم.
1: شكرا مرحبا. بارك الله فيك حبيبي. نعم
9: عندي سؤال واحد. هو عندي أثناء ثاني عيد نهار الجمعة في ثلاث العصر.
1: نعم.
9: أثناء التشاهد الأخير حي الإمام وما يقعد الإمام الخطيب هو كان نعم. يصلي بالعصر عشان الجمعة الجمعة ضاية الجمعة نتاع ثانية.
1: نعم.
9: أثناء التشاهد حي وشاهد وقام وبدا في الله أكبر الله أكبر سبحوا له الناس يا ودي رحمة السلامة تخت السلام أزرع وخرج خلى الناس لا قبل يسلم وحده وسلم اللي يسلم الخابات والناس كل قد حيرة في الجامعة نو الشرع يقولك
1: معناها بعد ما تحف التشاهد الأخير قام كيسبحوا له هزرعه ومشى.
9: أي هم طقس السلام.
1: نعم
0: إيش نية الصلاة؟
1: صحيح صلاة العصر.
9: تودي رخ مسلم ما طق ما سلمت تودي رخ سلمت هل راح وتخرج
1: صلاة العصر صلاة العصر.
0: وهذا إمام راتب وإلى نائب
9: هو كان هو ما جامعة بيصلي جمعة
0: ثانية هي إمام راتب وإلى ولا نائب
9: الخطيب
1: هو إمام الجمعة
9: يقوم يصلي بالعصر.
1: واضح واضح إمام الجمعة. نعم تو نجاوبوك شي خي
9: بارك الله فيك.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. شيخ نعود الخونة عون من قبلي يقول لك حب يعرف وقتاش يبدا وايمة التشريق وقتاش ينتهي وقتاش يبدا التكبير وقتاش ينتهي في المذهب المالكي. السؤال هذا كنت باش نجاوبك فيها وش قال هو في بلاصتي انا
0: ايام التشريق هي اليوم الموالي ليوم العيد.
1: نعم
0: والذي يليه والذي يليه.
1: نعم
0: تسمت أيام التشريق كانوا يشرقوا فيها اللحم
1: أول عيد وثاني عيد وثالث عيد.
0: لا ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد
1: معناه العيد السنة جاب الأربعاء.
0: الأربعاء عندك الخميس والجمعة والسبت.
1: والسبت
0: بأي وقت يبدأ التكبير. نعم. التكبير يبدأ في الظهر متى يوم العيد.
1: يوم العيد في الظهر
0: وينتهي ثالث أيام التشريق في صلاة الصبح عندنا.
1: صلاة الصبح.
0: نعم
1: نعم
0: آخر نهار اللي هو النهار الرابع عيد.
1: نعم
0: في الصبح متى نهار الرابع عيد.
1: نعم.
0: وقتها يوفى التكبير هذيك نهارتها آخر تكبيرة نقوم بها.
1: هذا في المذهب المالكي.
0: نعم
1: هو ثم شكون يقول لو ينتهي في اليوم الثالث في صلاة العصر
0: فليقل ما يقوله.
1: نعم
0: أنا لا أتكلم عن بقية المذاهب
1: نحكي عن المذهب المالكي.
0: المذهب المالكي نحن نكبر
1: اليوم الرابع معنا.
0: يوم العيد
1: هي؟
0: بعد الظهر مباشرة.
1: نعم
0: السلام عليكم.
1: نعم
0: الله أكبر.
1: نعم
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: ويكبر المأمومون وراءه جهرا.
1: نعم.
0: جماعة.
1: نعم.
0: يوم العيد شعلنا ظهر وعصر مغرب عشاء.
1: عشاء.
0: من غدوة كان عشنا اللي هو ثاني يوم العيد اللي هو أول أيام التشريق.
1: أول أيام التشريق. نعم.
0: صحيح عندك من صلاة الصبح حتى صلاة العشاء.
1: نعم.
0: تكبير.
1: نعم.
0: بعد كل تسليمة من الصلاة.
1: نعم.
0: صلاة الفريضة.
1: واضح.
0: ثم يوم ثالث عيد اللي هو ثاني يوم ثاني التشريق نفس نعم. الشيء ثم يوم ثالث التشريق اللي هو يوم رابع عيد في الصبح بعد
1: هتاري.
0: الصبح نكبروا أربع تكبيرات وانتهى التكبير.
1: هذا في مثل المالك. شكرا شيخ. هذا سؤال سي عون قبلي توا عنا أختنا فاطمة كذلك من تونس تقول لك قريبتي توفيت وما زالت في العدة.
0: نعم.
1: عندها قريبها توفى ومشات بسمع بستعزي.
0: نعم.
1: تقول لك ماذا عليها يا أخي جايز أو غير جايز؟
0: المرأة مطالبة عبادة
1: عبادة
0: يجب أن نحط الملحوظة هذه باش ما يظنش البعض أنه هو سجن.
1: نعم.
0: الإسلام لا يسجن المرأة ولا يسجن الرجل.
1: نعم. في صالح المرأة هذا الكل يصير. نعم.
0: هي عبادة.
1: نعم.
0: لو كلف بها الرجال
1: نعم.
0: لوجبت علينا.
1: واضح.
0: الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الرجال بمشاق.
1: نعم.
0: وكلف النساء هي هو التكليف ما هو؟ هو نعم. طلب ما فيه كلفة.
1: نعم.
0: شو معناه طلب ما فيه كلفة؟ يعني ما فيه مشقة.
1: نعم.
0: تخش تتكلف شرب الماء. شرب الماء سهل، يقول لك احفظها شرب ماء.
1: نعم.
0: ولذلك لا نقول تكلفت شرب الماء.
1: نعم.
0: أنا ولي قلت تكلفت شرب الماء، إلى كم من يمشي عدي؟
1: نعم.
0: فالتكليف هو طالب ما فيه كلفة، أي ما فيه مشقة.
1: نعم.
0: هالتكليف هذا اللي هو العدة مطلوب من الزوجة نعم. المطلقة كما هو مطلوب من الأرملة
1: نعم.
0: التي مات زوجها.
1: نعم.
0: لولا عند 3 قروء، الثانية عند 14 و10 أيام بالحساب.
1: نعم. نعم.
0: 14 و10 أيام هذن لا تبيت إلا في بيتها.
1: نعم.
0: ولا تلبس لباس الزينة.
1: نعم.
0: ولا يخطبها الرجال.
1: نعم.
0: كملت 14 و10 أيام تلبس لباس الزينة وتتزين وتتهيأ للزواج مرة أخرى.
1: نعم.
0: طيب جاتها تخدم مثلا معلمة.
1: نعم.
0: قابلة فلاحة.
1: نعم.
0: تبطل الخدمة؟ قال لا، في العدة لا ما تبطلش. نعم. الخدمة تخرج تخدم على روحها.
1: نعم.
0: عندها أوراق مش
1: جود.
0: عندها نعم. عندها منحة رأس المال عند الوفاة، لازم تحضر الأوراق متاعها باش تاخذها.
1: نعم.
0: وإذا كان عندها قصر باش تحضر الأوراق متاع القصر باش يصبوا لهم النصيب متاعهم في خزينة الدولة.
1: ولاد صغار يقرأوا؟
0: يقرأوا ولا ما يقرأوش؟ أي نعم. واحد تحت السن الرشد
1: نعم.
0: عنده حق في منحة الوفاة.
1: نعم.
0: الزوجة والقصر فقط.
1: نعم.
0: ما هيش ورثة.
1: نعم.
0: إنما هي للزوجة وللقصر وإلى نعم. للزوج أيضا.
1: نعم.
0: القارين خلنا نحطها بصفة عامة.
1: نعم.
0: هي للقارين. نعم. إما الزوج كان مات الزوج ويتخدم، وإلى للزوجة إذا كان مات زوجها وهو يخدم.
1: نعم.
0: باش تخرج تقوم شؤونها الخاصة، باش تقضي من السوق إذا كان ما عندها شكون يقضي لها.
1: نعم. ولد
0: لكن لا تبيت إلا في بيتها.
1: نعم.
0: ما تحضرش الأفراح بلباس الزينة.
1: نعم.
0: باش تمشي تعزي في أقصر وقت لقريب، مش معناها أي إنسان باش تقعد تدور من بقعة لبقعة.
1: نعم.
0: تحاول أنها ما تخرج إلا في ضرورياتها وحاجياتها.
1: نعم.
0: أو مش في التحسينيات.
1: نعم.
0: مش نمشي العرس إلا إذا كان ولدها مثلا.
1: نعم.
0: ولا بنتها، ما نأخروش على الزواج متاع أولادها وبناتها لأن نعم. أبوه توفى.
1: نعم.
0: إذا كان قدرنا باش نوخروا حتى توفى العدة ما فما حتى إشكال، لكن لو فرضنا أنه ما العراب المدفوعة والعرس محلول ومات الأب مثلا.
1: نعم.
0: والمرأة في العدة.
1: نعم.
0: تحضر وقت الزفاف فقط.
1: واضح شيخ. وتوى نحن على قريب أبواب نجاحات إن شاء الله ربي ينجح كل اللي توى يحضر في البكالوريا. أنا ثم عائلة عندها شكون نجح في البكالوريا وفي العدة، نجم تمشي تهني تفرح وترجع.
0: هي راهي ماشي ممنوعة من ذلك، ولكن يكره ذلك. قلنا المرأة اللي في العدة الأحسن أني ما تخرج إلا للضروريات والحاجيات.
1: نعم.
0: هذوما مش تهني وغيرها يسموا تحسينيات.
1: نعم.
0: مش محتاجتهم، والناس كل تعرفها لكوني هي، بالعكس هم يشيلوهم عليك فشي في العدة ماشي تهني وماشي.
1: لكن للأسف شيخ ثم الناس عقولاتهم غير ذلك، حاجة كمكتي ترصي في مقاطعة معناها ما جتنيش، ما يعني
0: لا لا لا لا لا لا لا في المجتمع متاعنا يعرفوا كون المرأة اللي هي في العدة ما تجيش.
1: نعم.
0: هذا معروف.
1: نعم.
0: يحترمون ذلك، وهي كما قلت ليست سجنا، هي نعم. عبادة. لو فرضت علينا كرجال لقلنا سمعنا
1: وأطعنا. نعم.
0: تخرج في قضيتها، تخرج في خدمتها، تخرج في حاجياتها، وتخرج نعم. في ضرورياتها.
1: نعم.
0: لكن تخرج الأمور التحسينية.
1: نعم.
0: علاش قلنا احنا كان ولده مش يعرس ولا بنته مش تعرس ما توخرش العرس وتحضر ما فما حتى اشكال، لكن بدون زينة.
1: واضح سيدي.
0: ومش حتقوم تزغرط في الرجل الميت وهي قايمه تزغرط في العرس.
1: نعم. كذلك عندنا سي صالح من سوسه يقول لك ما هي اداب زياره المقبره وشنو
0: نعم.
1: يقراوا الدعاء المستحسن نجموا يقراوا على الأمور.
0: زياره المقابر سنه.
1: نعم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور المقابر في الليل وفي النهار.
1: نعم.
0: القصة المعروفة وقت اللي أخرج من الباب متاع بيت عائشة وهو يحل فيه بالسياسة وسكره بالسياسة.
1: نعم.
0: حتى لا يوقظ السيدة أم المؤمنين عائشة من نومها. نعم. هذا في الليل فقبل الليل. وتفطنت السيدة عائشة فتلحفت وخرجت مباشرة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاتها الغيرة.
1: نعم.
0: فذهب إلى البقيع. أنتم ما تعرفوا بين البقيع وبين بيت النبي عليه الصلاة والسلام مش حاجة كبيرة.
1: نعم.
0: فدعا لأهل البقيع ثم قفل راجعا فأسرعت عائشة، أسرع الرسول عليه الصلاة والسلام فأسرعت هي أكثر، دخلت البيت قبله ودخل بعدها، قال ما لك حشية رابية، يعني تتهز في الملح من فس متاحة مقطوع بالسيف، ما كيجي تدخل تجري تجري وتسلسل تحت الفرج، يغزلها اللحاف فوق منها طالع هابط.
1: نعم.
0: وتهز في النفس بالسيف، هذا كمان حشية رابية.
1: نعم.
0: الرب هو العلو بالنفس.
1: نعم.
0: طيب قالها أنت اللي نلمح في السواد متاعك في جرتي؟ قالت له نعم يا رسول الله.
1: سبحان الله.
0: أي. قال أجاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم. قالت ومعك شيطان يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. شوفوا الله. أنت قيمة السيدة عائشة فيه ورغبتها في طلب العلم حتى وهي في مقام اللوم والعتاب،
1: سبحان الله،
0: ومع ذلك كانت تهتبر الفرص لكي تتعلم.
1: سبحان الله.
0: قال لها سيد النبي عليه الصلاة والسلام أظننت أن يخيس بك الله ورسوله؟ ظنك النبي عليه الصلاة والسلام مش يظلمك ويمشي معنا الضر من ضرار متاعك؟ إنما جاءني جبريل فأمرني أن أذهب إلى البقية وأستغفر لأهل البقية في الليل. قتلوا عائشة أم المؤمنين، قتلوا ماذا أقول يا رسول الله عندما أذهب إلى المقابر؟ شوفوا امرأة طلعة تسأل على الشقيقة والرقيقة، تبحث عن العلم، راغبة في العلم، تستغل الفرص لطلب العلم. ومن هنا من الحديث هذا بالذات لو أن زيارة المقابر للنساء ممنوعة لقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا تبحثين عن ما تقولين في المقبرة؟
1: ولاش تتبع فيه؟
0: مش هزك أنت أصل الجبانة؟
1: نعم.
0: أنت فزيارة المقابر مطلوبة لأنها تذكر الآخرة.
1: نعم.
0: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. المنع كان موجود ثم نعم. نوسخ بالإباحة.
1: نعم.
0: والإباحة على عمومها.
1: نعم.
0: تقول لي ها فما حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زائرة القبور؟ نقول لك هذا الحديث ورد بلفظين، لفظ زائرات ولفظ زوارات، فما اضطراب سعلول في المتن هذا الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث معارض
1: قبل
0: بحديث عائشة أولا وبحديث المرأة التي مر بها رسول الله وهي في الجبانة تبكي على ميتها فقال اصبري واحتسبي، قلت لو أصابك ما أصابني لما قلت هذا الكلام. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزها، جوا قالوا هذا كره النبي مشت تجري، قلت يا رسول الله ما ظننت أنك رسول الله؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
1: لا.
0: لو كانت زيارتها ممنوعة لو قال لمشي روح لدارك.
1: نعم.
0: ما يقول ليش اصبري واحتسبي.
1: نعم.
0: وكانت كذلك السيدة فاطمة.
1: نعم.
0: تذهب إلى مقبرة أحد، وانت تعرفش معناها بين بيت السيدة فاطمة عليه السلام وبين أحد.
1: أحد.
0: تذهب إلى أحد فتزور عمها حمزة وشهداء أحد وتبكي هناك وتعود رضي الله تعالى عنه عليه السلام.
1: نعم. الشيخ انت قلت في الحديث زائرات وزورات.
0: وزورات.
1: ما الفرق بينهما؟
0: الزورات هن المكثرات، يعني تضيع الحق متاع زوجها وأولادها بكثرة زيارة المقابر.
1: نعم.
0: وعندما نذهب إلى المقبرة بماذا ندعو للميت؟
1: نعم.
0: أولا من السنة، مش كما قلنا بدعة، وهمش أعطيك الأدلة.
1: نعم.
0: من السنة.
1: نعم.
0: أن قراءة الفاتحة على الميت تنفعه، ودل الدليل من القرآن والسنة على استحبابها.
1: يا سبحان الله.
0: قل لي وين؟
1: نعم فعلا.
0: أما مش يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك.
1: نعم.
0: طيب يا سيدي السنة ما هو تعريفها؟
1: يقولوا إن الإنسان إلا ما سعى.
0: السنة السنة نعم. السنة ما هو تعريفها؟
1: نعم.
0: السنة قول رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وفعل رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وتقرير رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: ثلاثة نعم. هكا ولا
1: قول وفعل وتقرير
0: وتقرير نعم. بأي وقت تقول لي هذه ما فعلهاش الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ضيعت لي ثلثين السنة.
1: نعم.
0: لأن السنة مش قوله مش قول مش فعله فقط. السنة قوله وفعله وتقريره.
1: نعم.
0: وكم من أشياء دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه نعم. وآله وسلم ولم يفعلها.
1: قوله فهمناه وفعله فهمناه وتقريره ما معنى
0: تقريره يعني الصحابة عملوا شيء
1: نعم
0: ولم يلمهم على ذلك
1: هو
0: أو استحسنه كما هل مش نشوفوه تو في الحديث بتاع الفاتحة.
1: نعم نواصل شيخ مو ساعات ثم حاجات شيخ نعم. نسألوها باش المستمعين يفهموا. نعم.
0: سيدنا أبو سعيد الخدري
1: نعم.
0: خرج في سفر مع مجموعة من الصحابة في الطريق احتاجوا إلى ضيافة قراء
1: نعم.
0: وهذا من مما نقول احنا من صفات العرب بالكرم.
1: نعم.
0: تعداوا على قبيلة طلبوا القراء الضيافة
1: نعم.
0: فمنعوهم تصور العربي اللي كان كريم منع ليش لأنه كل عدو ترجى مودته إلا الذي عاداك في الدين وقت ولات العداوة في الدين
1: نعم
0: تخلوا على الخلق متاحهم على الشيمة متاحهم
1: فلم
0: يكرموهم.
1: نعم.
0: جاءوا بعد شوية وخيموا اللحظة جت الجارية قالت إن سيد القوم سليم هل من راق. سيد القوم سليم يعني ملدوغ.
1: نعم.
0: ويقولوا له سليم تفاؤلا بالسلامة من تلك اللدغة.
1: نعم.
0: قام سيدنا أبو سعيد الخدري قال بشرط أنه تجعلون كذا كذا من رؤوس غنم إذا كان أرقيت وصح وبراء.
1: نعم.
0: قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب أقرأ وأتفل.
1: نعم.
0: يقرأ نقول احنا الفاتحة ويتفل
1: نعم.
0: يعني هو ما دون البصاق رمكم الله. نعم. فبرئ الرجل سيد القبيلة برئ.
1: نعم.
0: فأسقاهم اللبن وأعطاهم الجعل اللي هو قطيع من الغنم.
1: نعم.
0: قالوا الصحابة خذوا الحليب خذوا شربوه لكن الجعل هذا اللي هو قطيع الغنم قالوا ما تمسوش حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أخذ الجعل على الرقية.
1: نعم.
0: الجعل مش الأجر.
1: نعم.
0: الجعل هو أنك بعد ما يشفى المرقي.
1: نعم.
0: مش كما تو كنت سعلول بعد يرقيك
1: ارتاح ولا مرتاح.
0: لا يا سيدي.
1: نعم.
0: الجعل لا يكون إلا بعد تمام الشغل.
1: نعم.
0: براء تاخذ ما براش ما تاخذش.
1: نعم.
0: باي. لما عادوا إلى رسول الله
1: صلى الله عليه
0: وأخبروا
1: وسلم.
0: الخبر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أدراه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. يعني سيدنا أبو سعيد الخدري
1: نعم.
0: ما كانش عارف اللي كون الفاتحة هي رقية ما خذهاش بنص من رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: ولا بفعل من رسول الله.
1: نعم.
0: وإنما أخذها باجتهاد منه.
1: اجتهاد منه.
0: منين اجتهاد جاء؟
1: نعم.
0: جاء من حديث وآية.
1: نعم.
0: أما الحديث فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي كم من صحابي.
1: نعم.
0: يعني سيدنا أبي وغيرهم وقالوا لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن.
1: نعم.
0: اللي هي فتحة
1: الكتاب
0: باهي هذه السنة والآية قول ربي سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء
1: ورحمة للأمة.
0: ما هو شفاء. سيدنا أبو سعيد الخدري خذا أن الفاتحة ورقية من حديث أن أعظم سورة في القرآن هي
1: نعم.
0: الفاتحة ومن أن القرآن فيه شفاء.
1: شفاء
0: مجموع الآية والحديث استنبط منه جواز الرقية بالفاتحة.
1: سبحان الله.
0: ثم نكملوا أحنا الآية
1: نقوى نعم.
0: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة رحمة. يعني الفاتحة كي تقراها رحمة كيما الفاتحة كي تقراها على الملدوغ ولا على المريض يشفى. لولا استنبط سيدنا أبو سعيد الخدري وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الاستنباط وكذلك أخذ المسلمون من باقي الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة خذوا منها أنه كي تحب تنزل الرحمة على الميت
1: نعم.
0: ولا على مكان ولا على حال من الأحوال تقرأ فاتحة الكتاب. ومما أشار إليه الإمام السيوطي في شرح الصدور بأخبار الموتى والقبور أنه يستحب قراءة الإخلاص 11 مرة
1: سبحان الله
0: تهدى للميت
1: الميت
0: نعم
1: المقابر تقرأ
0: تهدى للميت وتدعو له بالرحمة ما شئت واقرأ ما شئت من القرآن
1: نعم
0: قالوا ليش قال لك القرآن يوصل لل هاو سيدي مالك بيدو قال لا نقول راهو احنا المدرسة المالكية مش قائمة على مالك وحده
1: نعم.
0: مالك هو مؤسس المدرسة

0: يا الله.
1: الناس تلعب على ألف حبل
0: للأسف الشديد،
1: الناس تلعب على ألف حبل والعياذ بالله. ابن القيم ماذا يقول؟
0: نعم.
1: قال من أدراكم أن الصحابة والسلف الصالح لم يفعل ذلك وقد كانوا يخفون فعل الخير. شكون قالك اللي كانوا صحابة ما يقرأش القرآن؟
0: سبحان الله.
1: بل وثابت وعند الحنابلة وفي مسلم أحمد وفي غيره أن الصحابة قرأوا القرآن على القبور، وبالتالي جايز ما فهم حتى إشكال، ما فهم حتى إشكال. لكن من الآداب
0: نعم.
1: ألا نذكر الأموات بسوء.
0: نعم.
1: كفاهم هم فيه، ترضاش أنا ميت
0: وواحد
1: يجي يقول فيه كلام وأنا في القبر نسمع راني الميت، الميت راه يسمع،
0: قد أفضى إلى مولاه
1: يسمع. نعم. تجي في القبر وتذكر بسوء، هذا لا يجوز أصلا.
0: نعم.
1: كذلك لا يجوز أن يكون ثياب الزائري لا يليق.
0: نعم.
1: مش الإنسان كشف عورته ماشي يقرأ في فتح على القبور. ولا يجوز التدخين في المقبرة لأن نعم. الميت يتأذى بالنار.
0: نعم.
1: ولا يحب رؤيتها.
0: ولا مرأة في لباس غير لا يقدر تدخل نعم. المقبرة وتقرأ.
1: ما يجيش جبانة نعم. كيفها كما نعم. سحنة متاع الجامعة مش مجعول باش تكيف فيه، لا يجوز. نعم. التدخين برا دخل في مكان آخر، نتن مكان آخر.
0: نعم.
1: لكن الجبانة والمسجد
0: نعم.
1: لا يمكن أن نتعاطى فيها التدخين، هذه أماكن مقدسة كما المحكمة.
0: نعم.
1: أيضا مكان مقدس.
0: نعم.
1: شرعا مقدس، مش مقدس معنا في القانون.
0: نعم.
1: لا مقدس شرعا.
0: نعم.
1: ما نرتكبوش فيه مثل هذه الأشياء. ولذلك الإنسان يتأدب ويمشي باش يتذكر الآخرة، يتذكر أنه مش يتمد في هاك الأشبار هذيك وشوف روحه شنو هز معاه.
0: نعم.
1: قداش من رزق أخته كلا، قداش من رزق أمه تعدى عليه، قداش من أرض تعدى على حدادة متاحة.
0: نعم.
1: قداش من إنسان أذاه في عرضه ولا أذاه في ماله ولا أذاه في أولاده، وإلا فكله البقعة متاعه بالكتاف وبالمحسوبيات وبرشاوي.
0: نعم.
1: هذاك علاش الإنسان زوره، يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أتبعوا الجنائز، زوروا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة.
0: سبحان الله.
1: باش تتفكر هاك المادة متاعك، هاك الشبر اللي مش ترقد فيه.
0: نعم.
1: نعم.
0: كذلك شيخ نختم قبل نمشي فاصل بشي سؤال سي صالح، يقولك أنا كل صلاة نصلي معها قضاء.
1: نعم.
0: لكن في الوتر يقولك نصلي قبل القضاء ولا بعد القضاء؟
1: الوتر الحاضر هو
0: نعم.
1: الذي نصليه، أما الوتر لا نقضيه، نحن لا نقضي إلا الفرائض.
0: نعم.
1: أما الوتر هو وقته موسع.
0: نعم.
1: تحب تصليه بعد صلاة العشاء مباشرة فما نعم. حتى إشكال، لأنه صلاة القضاء ليس لها وقت.
0: نعم.
1: تصلى في كل الأوقات.
0: أوقات.
1: تحب تصلي أنت العشاء القضاء وبعد تصلي الوتر، الأمر واسع، تصلي الوتر في يدك حتى الأذان الفجر.
0: نعم.
1: نعم.
0: كذلك يقول لك ماذا يقول الشرع في صبغ الشعر؟
1: يجوز الصبغ لمن يليق به الصبغ.
0: نعم.
1: لأن الحديث متاع غيروا شيبه وجنبوه السواد، هذا في أبي قحافة.
0: نعم.
1: أبو قحافة جيء به إلى رسول الله مسلما في آخر أيام المدينة.
0: نعم.
1: وشعره كالنغامة يعني كالصوفة.
0: نعم.
1: أبيض. علاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جنبوه السواد؟ لأنه التصابي لا يجوز. رجل كبير عمره 80 عام يصبغ في اللكح المولى باس، اصبغوا له بالاحمر، اصبغوا بالكتم اللون نتاعو كستناي، اصبغ باي لون اللي يليق بحاله باش ما يظهرش عليه التصابي، لان التصابي من مخرومات المروءه. احنا بدينا نقولوا شوف الشيب والعيب، شوف كبير السن ويفعل في افعال نتاع ذر. فهمتي؟ فتجنيب السواد هنا لانه لا يليق بحاله. لكن اذا كان الشخص في الخمسين وفي الستين وشعره أبيض وحب يسبغ فلا بأس، وصبغ أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير من أهل المدينة كانوا يصبغون بالسواد وبغير السواد.
0: نعم.
1: إذن فهي لحالة معينة، وهي نعم. أن الرجل الكبير اللي وصل له عمر معين لا يليق به أنه يرد روحه شباب ويخلي روحه ضحكة للذري.
0: شكرا سيدي، بارك الله فيك حبيبنا الكرام. تحية لطارق التايب اللي التحق بنا الآن. العفو، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يا

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى

0: شبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيد الكريم. سيدي
1: أحمد الخيرمان.
0: سيد أحمد من القرمة. مرحبا سيد أحمد.
1: بس باش بدا عشان مريح لأن من دول في المشاهد مرة وما على في متاع ساعة كتاب السيرة ما خلطنيش وما كلمونيش، حاولت ما تصدقش مرة ما نجمت.
0: كيف
1: شاركت أنا مرة في واحد وربحت كتاب تاع السيرة وما وصلنيش وما كلمونيش من
0: وقتها. وقتاش خويا لما حاله مش وقت وما وقتاش ربحت انت معنا؟
1: عندها تقريبا شهر ولا اكثر.
0: اي تو المره الجايه يكلموك خويا، مازال ما بعثنا مش تاع شهر مازال.
1: خاطر حاولت نتصل ما
0: تصلش. لا تو نكلمك انا، انا نكلمك خويا الغالي.
1: ربي يبارك لك.
0: عندك سؤالك.
1: الشيخ هاي ربي يبارك وربي يسلمك. الشيخ انا عملت عمره في 2010.
0: نعم.
1: وعملت تقريبا قعدت مدة في رمضان وقت عملت تقريبا 7 عمرات. اللي نتذكر فما منهم عمرات لبست المظلة، ما هو جاتني ضربة نتاع الشمس فهمتني وبريت منها، قالوا لي حط مظلة على الشمس فهمتني، ونسيت الحكاية. فما 3 أو 4 عمرات لبست فيهم المظلة.
0: نعم.
1: كيفاش نصلح هذوم؟
2: ودي 3 أو 4 عمرات هذوم عملتهم في عمرة واحدة؟
1: في عمرة واحدة يا عملتها.
2: ما أنا مشيت مرة واحدة وعملت هذا قداش من عمرة؟
1: عملت 6 عمرات تقريبا في أخذت فرصة جيت عرفت روحي صعيب أن من 2010 نحاول نمشي ومسهلش يا رب. مبارك عملت مع
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
1: وللوالد و...
0: عندك حاجة عندك حاجة أخرى؟
1: به وبش نسأل فيما يخص الكورة، فسوى الحكم كي يبدل حقائق في المقابلة يدخل في حكم معك اللي يجي معك من اللي حكمه ربي عشر من الناس وما يعدلش يجي معك مغلول يوم القيامة.
2: تحب نجاوبك على مذهب مالك ولا مذهب حنيفة ولا مذهب أحمد محمد ولا مذهب الشافعي؟
1: المذهب اللي تراه قدر برشا ناس توجعوا منها وناس تتعمد وليت معناتها.
0: واضح يا غالي. عندك حاجة أخرى؟
1: ربي يبارك لك وربي يبارك فيك وربي يشفيك.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية.
2: أنا اتحلت قضايا الأمة كلها مازال كان مش
0: للأسف الشديد. نعم. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
3: سعيدة من السواسي.
0: سعيدة
3: من السواسي.
2: من السواسي. مرحبا
0: السواسي. مرحبا يا سعيدة.
3: عايش وبيت عايش.
0: تفضل. لا
3: عندي سؤال مستد مثل سيد الشيخ.
0: نعم. لله
3: عندي رجلي مغشاش ويشرف الدوية من مرة طش علي قال لي أنت طالق بثلاثة، أنت طالق بثلاثة وأشهد عليه يا ربي راي طالق بثلاثة، شنو هو الحكم في ذلك؟
0: قلت مش المفتي الشيخ فادي
2: نجيبه في العموم إن شاء الله.
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: هذا هو السؤال. ربي يعاون.
0: نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. انقطعت المكالمة. خلينا شيخ نعود المجدة من سيدي بوزيد وتقول لك أنا كنصلي العشاء. حاضر المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. قطعت المكالمة الله يسامحك. نمر لأختنا مجدة من سيدي بوزيد تقول لك أنا كنصلي العشاء فكري نركز في الركعة الأولى والثانية وبعد فكري نعم. يمشي مع ننسى معاش نعم. نعرف نعمل. نعم.
2: وهل هناك مصل لا يسرح فكره؟ خلينا نبدأ برواحنا.
0: نعم.
2: احنا نجم نصلي صلاة كاملة دون أن تذهب عقولنا يمينا وشمالا وفي الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل.
0: نعم. صرت حاجك في عهد الصحابة الشيخ وقال له
2: طبعا.
0: نعم.
2: طبعا هذا أمر فطري في الإنسان.
0: نعم.
2: وبالمجاهدة
0: نعم.
2: بالمجاهدة يمكن أن يصل الإنسان في فترة من فترات حياته إلى درجة من الرقي الروحي والوجداني
0: نعم.
2: اللي يصبح فيه كيف اللي ذكروا في كتب الطبقات وغيرها أنه يسقط شطر الجامع وما يفقش به والصحابي اللي قصوا له رجله وهو ساجد وما فاقش بها إلى غير ذلك من هذه الحالات اللي نعم. هي حالات
0: نعم.
2: وليست هي الحالة الطبيعية
0: نعم.
2: الحالة الطبيعية من الإنسان أن يحضر في صلاته بحيث يعقل ما يقول وما يفعل هذا
0: نعم.
2: المطلوب
0: نعم.
2: أما الخشوع
0: نعم.
2: فهو فضيلة وليس فرضا لأنه لا يتأتى من عامة الناس. الخشوع مدرسة متى؟ في الليل وخاصة في الثلث الأخير من الليل. هناك قال رب العزة سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي النافلة التي ينشئها المسلم في الليل
0: نعم.
2: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
0: نعم.
2: يعني العبادة اللي تنشئها في الليل، الصلاة اللي تقوم في الليل وخاصة في الثلث الأخير ولا في الثلث الثاني ولا نعم. حتى في الثلث الأول
0: نعم.
2: حين تذهب عنك الأشغال ويقل من يشغلك
0: نعم.
2: فتتفرغ وتقبل بقلبك وعقلك ووجدانك على رب العزة سبحانه وتعالى فيتواطأ قلبك ولسانك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا
0: نعم.
2: وأقوى مقيلا. لسانك وقلبك يمشيوا الاثنين مع بعضهم متوجهين الرب العزة سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله أكبر علمت أنك تقف بين يدي الله
0: نعم.
2: الذي هو أكبر من كل
0: شيء
2: ما سواه سبحانه وتعالى. عندما تقرأ الحمد لله فأنت تخاطب رب العزة وتستحضر موقفك بين يديه وأنت تحمده على نعمه الظاهرة والباطنة التي تعلمها والتي لا تعلمها
0: نعم.
2: الرحمن الرحيم وتفهم أش معناها الرحمن وش معناها الرحيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ملك يوم الدين. لو فكرنا في هذه وحدها ملك يوم الدين
0: نعم.
2: ذكرك رب العزة سبحانه وتعالى أنك ستقف بين يديه يوم الدين وستسأل وستحاسب. ونسأل الله ألا نناقش الحساب.
0: أمين يا رب.
2: في كل صلاة تذكر أنك ستقف مثل ما أنت الآن واقف بين يدي رب العالمين
0: نعم.
2: ستقف يوم الدين. أين الملوك؟ أين أصحاب الضغوطات؟ لا المجتمع ولا المال ولا السلطان ولا ولا ولا. كل هؤلاء أمام الله لا شيء. فأنت تذكر هذا الكلام وتقول ملك يوم الدين
0: نعم.
2: تذكر جيدا أنك ستقف بين يدي ربك يوم القيامة يوم الدين. ثم نعم. إياك نعبد وإياك نستعين وهي قلب الفاتحة. أن تخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه
0: نعم.
2: وأن لا تسأل إلا الله وبالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى وتواصل القراءة. لو تدبرنا ومتى مش في صلاة الظهر وانت تستنى وقت باش تكملها باش تمشي الخدمة لا باش تدبر في صلاة الليل في ركعتين من قيام الليل وقت الليل وحدك وما لزك حتى حد قمت وحدك لله رب العالمين
0: عندك حتى ضغوطات
2: صحيت باش تقرأ. انت كنت تثبت في التشهد وحده. مرة واحد عالم
0: نعم.
2: جاه مسلم قالوا سيدي راني نسيت القنوت. قالوا اليوم ما كذبتش على ربي انت مساس يومين تكذب على ربي
0: نعم.
2: قالوا انت اليوم بالذات كي نسيت القنوت ما كذبتش على ربي لانك انت تقول ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك. طبقنا هذه
0: سبحان الله
2: مش هذا الولاء والبراء طبقناش هذا اللي نقرأه كل يوم في صلاة الصبح
0: نعم.
2: ونخلع ونترك من يكفرك
0: نعم.
2: نخالط في الزنديق وفي الفاسق وفي اللي شجع فيها على المعاصي. هل طبقت هذا؟ هل خلعت هذا من حياتك ومن قلبك؟ إن لم يرحمنا الله
0: يا رب
2: لنا الله لنا الله. الله
0: أكيد لنا الله وبشرح.
2: ثم نعم. وانت تقرأ في التشهد أقرأ كلمة كلمة ما تقراش صبة كانك تعرض في محفوظات، لا أقراه وتمعنه. شو معناها التحيات لله والزكيات لله؟ وهل أنت تقدم الزكيات لله سبحانه وتعالى وتقدم الطيبات لله سبحانه وتعالى؟ ماذا نقدم لرب العزة سبحانه وتعالى؟ هذا في التشهد واحد. وقت اللي تقول له السلام عليك أيها النبي وانت تخاطب في رسول الله خطاب الحي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجيب التشهد كامل. عندما تقوم بهذه الأعمال وانت حاضر وقلبك معاك ولسانك ينطق وقلبك مع لسانك،
0: نعم.
2: مش لسانك ينطق وقلبك في بقعة أخرى. هوك قالك ربي راه هالبدر سهادي راي راي في الليل، إن ناشئة الليل ناشئة الليل العبادة التي تنشئها في الليل،
0: نعم.
2: هي أشد وطئا وأقوى قيلا. هذه المدرسة،
0: نعم.
2: تربى هنا تو خد تربي يسلم لك القلب متاعك وانت تقف في الصلاة
0: إن شاء الله يا رب.
2: أما أنا ما نشردوش فرض المرة، فهذا طلب المحال والمستحيل،
0: نعم.
2: من منا لا يشرد في صلاتي؟
0: نعم شيخ، مش يقولوا أن الخشوع ولو لحظة في الصلاة نتاعك هذا يعتبره الفرض؟
2: الخشوع ليس فرضا لا في جزء، نعم. من الصلاة ولا في كل الصلاة. الحضور هو الفرض،
0: نعم.
2: والحضور ليس الخشوع. الحضور هو أن تعقل،
0: نعم.
2: ما تفعل ما تفعل،
0: نعم.
2: وتحضر ما تفعل، هي، نعم. أن تعقل وتحضر فيما تفعل، تعرف راك واش قاعد تعمل.
0: الخشوع
2: راك تقرا. الخشوع درجه زائده،
0: درجة
2: هي من هي من درجة صح، هي من درجات الاحسان،
0: نعم.
2: درجه اخرى قلت راهي تجي باش بالمجاهده. قال ربي، نعم. سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
0: سبلنا.
2: هاك عطاك ربي وقتاش باش تجاهد نفسك باش تكسب الخشوع، نعم. راهي في مدرسه الليل ولو، نعم. حتى ركعتي،
0: نعم. شكرا، نعم. كذلك يا أختنا ماجد قلت حب نعرف السر والجهر. يا أخي صلاة المرأة فيها سر وجهر؟
2: المرأة لا سر لها ولا جهر. المرأة تصلي صلاتها سرا، ما عندهاش صلاة سرية وصلاة جهرية،
0: نعم.
2: كل صلاتها سرا،
0: نعم. عندنا سي محمد من توزر يقول لك ثاني العيد،
2: نعم.
0: يصلي في صلاة العصر وراء، نعم. الإمام، يقول لك الإمام هو يصلي الجمعة الثانية،
2: نعم.
0: وبحيث وعد ما يستيقظ الجمعة يقعد يصلي العصر هو بالناس،
2: نعم.
0: قال لك صلى العصر كمل الركعات الأربعة العصر وقام،
2: نعم.
0: بعد ما شاهد قام، كي قام قال لك كبروا له الناس، بعد ما كبروا له الناس على أساس أنه باش يرجع يعاود يشاهد وتحيور الإسلام ويكمل الصلاة تصلح صلاة. قال لك هو هز روحه وخرج،
2: نعم.
0: ولا سلم ما قال حتى يزرح وخرج.
2: أولا،
0: نعم.
2: لابد أن نحسن الظن بالناس،
0: نعم.
2: ولا نتصيد عيوب الإمام،
0: نعم.
2: ونحمل
0: نعم.
2: ما نظن نحن أنه خطأ،
0: نعم.
2: على أحسن المحامل،
0: نعم.
2: من أدرانا أن هذا الإمام لما قام وذهب أنه لم يكن قد أحدث ولا يجوز له المقام هناك، يجب عليه أن يخرج. هنا أنت كمأموم،
0: نعم.
2: يا سيدي الإمام ما قالكش،
0: نعم.
2: وما استخلفش،
0: نعم.
2: وخرج ونحن، نعم. لا ندري لما خرج،
0: نعم.
2: لعل حدث له طارئ،
0: نعم.
2: أرغمه على الخروج،
0: نعم.
2: فهمتي؟
0: نعم.
2: أش نعمل سيدي؟ إذا كان أنت ما سلمش سلم، انتهت الصلاة، صلى بك أربعة ركعات،
0: نعم.
2: وتشهد وقام للخامسة،
0: نعم.
2: أمتي ومرجعش،
0: نعم.
2: ليش مرجعش؟ لعله انتقض وضوءه وهو في تشهده،
0: نعم.
2: ولعله لم ينتقض الوضوء فقط، بل ربما حذر وحث يجب عليه أن يخرج حتى لا يلوث،
0: نعم.
2: المسجد،
0: نعم.
2: فخرج مسرعا،
0: نعم. نعم.
2: أنت شنو هو دورك؟
0: المأموم.
2: أنت هناك كمأموم والإمام كمل أربع ركعات، أن تسلم وتخرج من صلاتك،
0: نعم.
2: ولا تبطل صلاتك.
0: إذا الإمام خرج،
2: خرج الإمام نلتمس العذر،
0: نعم.
2: لا ندري نحن، لا ندري ما هو عذر الإمام،
0: نعم. والناس كل تسلم
2: وكه وانتهى الأمر، وانتهى الأمر،
0: صلاة صحيحة
2: والصلاة صحيحة،
0: واضح،
2: نعم.
0: لأن العملية واضحة
2: ديما الشمس. ديما نقول، نعم. لإخوتنا المصلين،
0: نعم.
2: بجاه ربي سيسو
0: نعم.
2: سيسو الإمام.
0: لكن شيخ زيد نقول لك حاجة، سامحني لاني برشا اشياء برشا اسئله تجي تحس
2: نعم.
0: هناك اناس سامحني باش نقول انا على هوني هذه رساله للناس الكل له المنبر المحراب مو سهل
2: طبعا
0: اذا انت تعرف روحك قد المحراب قدم اذا ما تعرفش روحك قد المحراب ما تهز امانه على ظهرك انا كنت في الجنوب وجاي صليت العشاء صليت العشاء ورا شخص ورا امام ظنيته اللي هو امام بعد ما كمل للاسف الشديد في الفاتحه في الفاتحه ثم ايه قراها معناها التلاوه اللي تلا بها الايه طبط للصلاه
2: نعم
0: باهي بعد ما كمل جيت قلت اسمعني بس ننصحك نصيحه من خو لخو ما بيناتنا قلت يا اخي انت الامام الهوني والا تعوض هك قال لي لاني انا ما عندناش امام هنا لاني الجامع مازال جديد يظهر لي مازال جديد الجامع بزروا مرك حوش اللي طار نتاع
2: حتى ولو جديد ما تعطيش الوزاره التكاليف
0: نعم قايلني نحن انا نعوض قلت له اسمعني يا الايه هذه تصلح والا يا خويا له امانه ما عادش تقدم الصليب الناس
2: نعم
0: معناها ثم زاد انا الشيخ للاسف الشديد هو ما يعرفش الشيء هذاك وقادم انت ما تعرفش كيف تصلح اركان الصلاه كيف تصلح الصلاه خطا في الصلاه اذا وقع لك وتقدم الصليب الناس علاش
2: ما تنساش اللي عدد المساجد اليوم
0: نعم
2: في ارتفاع دون مبرر
0: نعم
2: انا ما نحكيش على بقعه فيها الجامع ويزمي تبنى فيها جامع
0: نعم.
2: لا انا نحكي على مساجد كثيره
0: نعم
2: لو طبقنا عليها حكم الشرعي لكانت مساجد ضرار اما ان تغلق
0: نعم.
2: واما ان تحول امتي
0: نعم
2: جامع في جنب في جامع في جنب جامع اللي نحتاجه بكلهم فارغين لا في الجمعه ولا في الخمس طيب مع عدم وجود مؤسسات التي تخرج مختصين
0: نعم.
2: في الإمامة رو ما يكفيش أنه إنسان متخرج من كلية الزيتونة ولا غيرها
0: نعم.
2: ينجم يكون متخرج من كلية الزيتونة وهو لا يحسن الخطابة
0: نعم.
2: وأنا مش نعطيك مثال
0: نعم.
2: وهذا المثال الجمعة هذه إمام نعم. طلع في الجمعة يخطب على العراء والقراء والحياء
0: نعم.
2: وبدأ الخطبة متاعه بأقصر خطبة في التاريخ الطاهر بن عاشور اطلع فوق المنبر وقال من ساها اللي في الشارع متاع شكون انسالي في الاسواق متاع شكون انسالي فين متاع شكون سكتوا قالوا اقيم الصلاة وهبط من المنبر اولا ساعة دي كذبة
0: نعم.
2: الطاهر بن عاشور رحمه
0: نعم.
2: الله تعالى على
0: نعم.
2: جلالة قدره
0: نعم.
2: لم يكن خطيبا ولم يخطب ابدا حتى وهو شيخ جامع الزيتون لم يخطب البتة لا اقصر نعم. خطبة ولا اطول خطبة ما يخطبش نهائيا ولده الفاضل بن عاشور الإمام العلامة
0: نعم.
2: السيد الجليل القدر هذا كان خطيبا مفوها
0: نعم.
2: الأستاذ العلامة سيد الطاهر بن عاشور لم يكن خطيبا وفما هكو تسجيل متاع درس
0: نعم.
2: عامله
0: نعم.
2: ليس مؤهل لخطابه هو أكبر علماء عصره على الإطلاق هو الأستاذ
0: الله.
2: اللي هي أكثر من شيخ الإسلام أمتي.
0: سبحان الله.
2: لكنه لم يكن خطيبا ولذلك
0: نعم.
2: نقول أن المؤسسات العلمية
0: نعم.
2: مش بالضرورة تخرج الخطباء لا هي تخرج علماء لكن ليس كل عالم خطيب
0: نعم.
2: هناك معاهد خاصة كانت فما شعبة الخطابة قبل كانت موجودة في كلية الشريعة
0: نعم.
2: اتنحت المفروض تعود ثم كانت هناك شعبة الوعظ والإرشاد وأنا
0: نعم.
2: بيه دخلت فيها
0: نعم.
2: في عهد سيدي كمال تيرزي رحمه الله تعالى
0: رحمه الله
2: نعم. وخرجت أجيال من الوعاظ
0: نعم.
2: منهم العلامة سيدي الحبيب بن طاهر
0: نعم.
2: هذا كان متخرج من شعبة الوعظ والإرشاد في القيروان ثم هنا في تونس همتي. ومنهم سيدي محمد الرئيس بتخرج من شعبة الوعظ والإرشاد في القيروان
0: مازال في القيروان هذه درس
2: لا ما عادش أغلقت للأسف الشديد وهذاك علاش حنا نقولوا على الاقل على
0: نعم.
2: الاقل هالجمعيات تو الموجوده اللي قاعد تعلم في العلوم الشرعيه
0: نعم.
2: علاش ما تعملش شراكه
0: نعم.
2: مع المؤسسات نتاع الدوله
0: نعم.
2: باش تخرج هالناس هذوما والا حتى اذا كان انسان كلفناه بالخطابه في صفه وقتيه
0: نعم
2: يلزم يثني الكاب ويمشي يقرا في المؤسسات هذه
0: نعم.
2: باش يتخرج منها خطيب
0: هذه المشكل شيخ ثم برشا كثير من الدورات نتاع الفقه وتاع لكن
2: ما
0: يمشوش
2: ما قلنا ما يكفيش الدورات
0: نعم.
2: ما تكفيش لابد من التعليم وتخريج ناس اللي هما مختصين في الوعظ والإرشاد وفي الخطابة
0: نعم.
2: الخطابة علم يا سيدي بشير
0: نعم
2: نعطيك مثال
0: نعم
2: نحن نقرأ في الخطاب عن سيدي عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى.
0: نعم.
2: الخطيب مش كل كلمة يعيط فيها.
0: نعم.
2: الخطيب يختار الكلمات اللي مش يرفع فيهم الصوت متاعه. ووقت اللي نعملوا كالجوذاذة اللي توفى ما برشا عاملين الواحد يخطبوا من روسهم قال شنو هاو يرتجل في الخطبة. لا يا سيدي يلقاه يتطوح يتطلفح يمين وشمال. اضبط روحك بالورقة عايش لي خويا باش تعرف روحك فاش تقول. وكل كلمة اللي هي مفتاح في الخطبة
0: نعم.
2: تحط فوق منها سهم أحمر طالع الفوق باش كدالي انت تقرأ في الورقة متاعك.
0: نعم.
2: كي تجي قدام الكلمة ديك اللي فيها سهم أحمر ترفع الصوت متاعك. المثال كررته كم مرات عديدة في عبر المصدح الإذاعة اللي هو إن
0: نعم.
2: الدين عند الله الإسلام هذه
0: نعم.
2: آية
0: نعم.
2: باي هي جزء من آية
0: نعم.
2: إلى المقطع هذا من القرآن يمكن باش يكون في خطبة اللي هي على الدين وممكن باش يكون في خطبة اللي هي على الله وممكن باش يكون في خطبة على الإسلام. إذا خطبتك على الدين تقول إن الدين عند الله الإسلام. وإذا خطبتك على الله تقول إن الدين عند الله الإسلام. وإذا خطبتك على الإسلام تقول إن الدين عند الله الإسلام. مش لازم اني تدخل فوق المنبر وانت تعيط في
0: ليل
2: الواحد يخرج راسه منفوخ خاصة من كثرة العياط. شبيه الخطبة عياط هي
0: حتى يتقلقوا المصلين
2: اكيد خاصة عاد اذا كان الابواق مش مليقلة
0: مرة
2: ثم وقت اللي تتكلم انت على الخير
0: نعم.
2: تشير للمصلين. كي تتكلم على الشر
0: نعم.
2: ما تشيرش بيدك لقدامك
0: نعم.
2: شيري بيدك لوراك
0: نعم.
2: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال اقوام يفعلون ويفعلون مش يقول تفعلوا تفتل. لا يا سيدي هذا ليس من أدب الخطيب.
0: تقصد فيه
2: وإذا كنت تتكلم عن الخير فالتفت يمينا فلا يجوز لك أن تلتفت شمالا عندما تتكلم عن الشر. وإنما تتكلم عن الخير وتلفت يمين ويسار وتتكلم عن الشر وتلفت يمين ويسار يجيني الآخر يقول لك لا وفهم حديث قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلتفت وكان يخطب في الناس وكأنه منظر جيش يقول صباحكم مساكم. ما فهمت الحديث وما عرفش الظرف متاعه كيفاش الظرف متاعه
0: نعم.
2: المنبر متاع المسجد النبوي لم يكن في وسط القبلة كما هو الآن في مساجدنا
0: نعم.
2: المنبر كان في ركن المسجد وقت اللي يوقف النبي عليه الصلاة والسلام كل المسجد في استقبال نظره
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه في الركن مش محتاج باش يدور يمين ويسار. أم أنت اليوم تخطب وانت في الوسط ما تجيش تتحدث مثالك السكرجية والسكر وتشير هكا بيدك للناس قدامه وتخزر الجنب واحد وبعد تحكي على أهل الجنة وتدور على الجنب الآخر. هنا شو اللي الناس اللي قدامك اللي انت قاعد تثبت فيهم وتخزر لهم وتشير نعم. لهم بيدك كل واحد منهم يقول أنا هو المقصود
0: نعم.
2: بهذا فعلاً. الكلام
0: نعم.
2: بل علمنا الله يرحمه سيدي وقت اللي تخرج فوق المنبر مش جبتك بتاع كل يوم تلبسها فوق المنبر. فوق المنبر الجمعة بتاعك زي ما تكون أطول. عليش؟ لأن كل ما تصعد أنت وترقى درجة كل ما تتكشف على الناس اللي تحتك لبستك أصلا
0: نعم.
2: اللي اليوم تو يطلع لي في قميص يخطب في الجمعة. لا يا سيدي المنبر عنده كسوته. الشيخ خليفة جامع عقبة سنوات ربي يخطب عشرات السنين
0: نعم.
2: عنده كسوة خاصة
0: بالمنبر.
2: كسوة بيضة الجبة بيضة والبرنوس أبيض والكسوة اللي تحتها بيضة هذيك اللي يخطب بها الجمعة خاصة بالجمعة
0: الجمعة.
2: ويندب للإمام أن يكون له كسوة خاصة بالجمعة ومندوب أن يكون عنده رداء البرنوس احنا
0: نعم
2: تو
0: برنوس نعم.
2: باش يكون مغطي الاكتاف ومغطي الظهر هذا يستحب في حق الإمام. فالإمام من جملة الآداب اللي يتأدب بها أنه يحفظ هالسنن والآداب والسمت
0: نعم.
2: ما يطلعش فوق المنبر يذب كان ود شكون يحصر فيك. اطلع بوقار وبهدوء
0: نعم.
2: وبسكينه. كثير من الاشياء هذم كل يتعلموهم كان في شعبه الخطابه
0: نعم.
2: كيفاش تحضر خطبتك كيفاش تختار النصوص
0: نعم.
2: كيفاش تربط بين الخطبه والواقع اللي تعيش فيه فهمتي والواقع اللي يعيشوا فيه الناس
0: نعم.
2: اللي انت مش تخطب فيهم اللي كدالي تخطب في باديه مش كما تخطب في مدينه مش نفس الخطبه ما يجيش
0: نعم.
2: أنك تأخذ من الانترنتك هواك فما كما قالوا هما سيت كاملة متاع خطب جمعية تأخذ خطوة وتطلع تقرأ فوق المنبر مش معقول خطبتك حضرها يا سيدي ما تعطي ما تطولش أربعة دراج ربع ساعة فيه البركة لكن كلمتين خفاف نظاف مرتبين في موضوع واحد يصبوا في حاجة واحدة يخرج المصلي يرحم لك على والديك فعلا مش نطب فما بعض ايام اللي مشدي ساعتين غير ساعه غير ربع وفوق المنبر
0: في الاخر يطلع
2: ساعه غير ربع ما فهم شيء والله حاجة. لو كان فما حاجه نقول لك ساعه غير ربع ما فهم شيء حل الصوره حتى الخيط ما تلقاهاش سبحان الله
0: شكرا سيدي
2: وذلك علاش نقولوا لابد الى ما توجدش معهد على الاقل فما شراكه بين هل الجمعيات الزيتونيه اللي خذوا فروعها موجوده في وكذلك في جمعيه الجمعيه كما عملنا مع جمعيه الجمعيه القرانيه اليوم الائمه ما شاء الله اليوم الائمه الخمس ما شاء الله في اكثر المساجد كلهم قراء منين
0: ما شاء الله
2: ما كان الجمعيه هذيك الجمعيه القرانيه هي اللي خرجت لك وعندها شراكه مع الوزاره نفس الشيء ما فيها باس باش تولي فما شراكه مع الجمعيات اللي تخرج في العلماء ويعملوا اختصاص معين اللي هو علم الخطابه
0: نعم كذلك عندنا سيد احمد من القروان يقول لك انا عملت برشا عمرات ولكن ثم عمرات غطيت فيهم حطيت المظله على راسي
2: نعم السنه في العمره ان تكون عمره واحده في السنه طيب اتكينا على المذاهب الاخرى قالوا ما يسالش اعمل قد اللي تحب من العمرات مش عارف ايش يحلق في راسه هذا هو في مشيه واحده معنا المشي ثلاث جمعات كان طارت
0: نعم
2: عمل فيهم
0: ست عمرات
2: همتي عمر الخالتي وعمتي وغيرها وغيرها وغيرها يا سيدي ربي يتقبل ما قلنا حد شيء
0: نعم
2: همتي لكن اللي غطيت فيهم راسك ما عليك كانت تدير فدية
0: نعم
2: لأنه المحرم يتجرد من المحيط والمخيط ومن جملة المحيط هو المظلة اللي حطها على راسه فيفدي عمل ثلاثة عمرات وعمل فيهم البس فيهم المظلة يفدي ثلاثة فديات
0: ويسأل الفدية بقديش
2: نعم.
0: قال ذلك عن السعيدة من السواس تقول لك راجلي تغشش
2: نعم
0: قال لي أنت طالق بالثلاثة
2: أولا فماش واحد يطلق وهو فرحان
0: نعم
2: هذه ما خاطر أي واحد يطلق يقول لي أنا طلقت وأنا في حالة غش
0: نعم.
2: هو فم واحد يطلق وهو فرحان يجي هك عامل جو مع مرته يضحك ويلعب ويقول لا يا برا مش نفرحك بطلقة تجيش هذه
0: ما تجي
2: ما فماش طلاق إلا هو فيه إلا هو في غش
0: نعم
2: باه هي ما قالش كونه عنده غش فقط لا قالت راه مريض بالأعصاب
0: نعم
2: إذا المرض متاعه يقول الطبيب كونه مؤثر على عقله
0: نعم
2: ونطق بذلك الكلام في حالة من ذهاب العقل
0: نعم
2: فهذا لا طلاق له أما إذا نطق بالطلاق
0: نعم
2: متغش ناس كل يطلقوا متغشي
0: نعم
2: لكن عقله معاه
0: نعم
2: فالذي عليه كل دور الإفتاء أنه تلفظ بالطلاق ثلاثا ولا ثلاث مرات يعتبر طلقة واحدة هذا المفتى هذا المفتى به حتى عندنا في دار الإفتاء في تونس لا يفتون بالطلاق الثلاث أنه بائن وإنما هو طلقة واحدة ما دام في مجلس
0: واحد نعم
2: ما
0: حتى مشكل
2: ونحاول باش نحيهم لساناتنا شو على برا غادي قالها انت طارق كريم
0: مشكله
2: ربي سماه ميثاق غليظ واحنا نستهتروا به ونلعبوا به
0: نعم
2: هو علاش طلعت لك القوانين هذه اللي خلات الراجل يهز على كتافه ويبلع ويغص
0: نعم
2: لولا ظلمه هو سابقا
0: نعم
2: الظلم ماشي يجيب الظلمات الظلم ظلمات حتى في الدنيا
0: نعم
2: فجاتك هالقوانين هذه لانك استهترت بحق نعم. ملكك الله هذا الحق فاستهترت به
0: نعم.
2: الطلاق ليس لعبة في يد نعم. الرجال
0: نعم.
2: لا يكون إلا إذا كان لمداوات وهو جرح
0: نعم.
2: حبينا ولا كرهنا
0: نعم.
2: هذه أسرة كان باش تتهد
0: نعم.
2: فأحنا المرأة هذه حسب الظاهر أجبناها
0: نعم.
2: إذا كان عندها حاجة أخرى نقول لها اتصلي بدار الإفتاء
0: نعم.
2: هذا الأصل
0: شكرا
2: نعم.
0: شيخ زهير بارك الله فيك نتوقف عند هذا الحد الله يجزيك كل خير
2: أحبابي
0: الكرام نتوقف عند هذا الحد في هذا البرنامج تحية من وصول طارق طيب مخرج البرنامج تحية من وصول سوسن الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر وكذلك هي في التنسيق نلتقي غدا في نفس الوقت في نفس التوقيت في نفس البرنامج برنامج شق الحياة إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إشهار
5: هذا البرنامج برعاية
6: صبرا طبخ المبدعين
4: إشهار

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون وذلك من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتون للفؤاد.

0: التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم والمستمعات الفضليات على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح رز الأماني وجتهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا يا سيدي، ربي إن شاء الله يفتح علينا فتح العارفين بالله إن شاء الله.
1: أمين أمين سيدي، ربي يكرمكم وربي ينفعنا بكم يا سيدي. سيدي، الحصة الماضية الحمد لله أكمل القواعد 90 المتعلقة بفرش حروف سورة البقرة.
2: الحمد لله
1: الحمد لله،
2: ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: أمين، ربي يبارك فيكم سيدي وربي ينفعنا بكم. بقي لنا تنبيه ولا فائدة ولا مجموعة من الفوائد متعلقة بالمواعظ والحكم،
2: هذه خاصة بالشرح هذا والحمد لله.
1: نعم، هذه من انفرادات هذا الشرح.
2: انفرادات نأخذ الموعظة الأولى سيدي.
1: نعم، ذكر الإمام الشاطبي قارئ القرآن الكريم بالمواعظ الحسنة التالية في الأبيات اللي خذيناها في فرش حروف سورة البقرة.
2: البيت رقم،
1: الموعظة الأولى في البيت رقم 464.
2: أش قال سيدي؟
1: وحسن مقولة.
2: ما شاء الله، هذه تحفظ يزم.
1: أيه.
2: تحفظ وتطبق، خد قارئ القرآن راه أمر مخطر، وإحنا كنا نقرأه ونعلمه ونقريه. إن شاء الله يا ربي ربي يحسن أقوالنا إن شاء الله.
1: والله الكلمة الطيبة. أيه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صدقة.
2: أي نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام الفاحش والبذيء ونحو.
2: هات نقرا شنو معناها سيدي بالنسبه
1: الامام رحمه الله يوعظ كل قارئ للقران بان يكون حسنا في نقله على الائمه، بان ينقل عنهم بصدق وامانه.
2: اي نعم.
1: ولا يتحقق له ذلك الا بكثره البحث والتمحيص وحسن اختياره للنقول الصحيحه الموثقه باقوال العلماء المحققين.
2: مير.
1: وترك كل ما فيه اجتهاد وقياس عملا بقول الامام الشاطبي، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا.
2: تو تعرفش علاش هو يلزمنا النقل، معناها نتحرى النقل، نقل عن المراجع والكتب، ونتحرى عمن معناها ننقل عنه.
1: نعم.
2: أي معناها المقول من الأقاويل.
1: صح.
2: وحسن مقولا، ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول ولو تقول علينا
1: بعض الأقاويل لأخذنا منه،
2: معنى رسول الله وما أدراك.
1: صح.
2: وحاشاه أن يتقول على الله.
1: صح.
2: فهمت، ولكن ربي سبحانه وتعالى معنى ينهانا عن التقول.
1: نعم.
2: وعند ذكرت في الشاطبية في باب المد هذه قال وقول.
1: نعم، المغلبون قال وقول.
2: قال وقول غيره.
1: صح.
2: فهمت، عاد احنا ربما نقول غيرنا
1: ما لم يقوله،
2: ما لم يقوله.
1: نعم.
2: وهذا خطر كبير.
1: لم يقصده.
2: لابد ان ننتبه الى هذا، لان الاقاويل هذه مش باهيه، خاصه في العلم، في نقل العلم.
1: صحيح.
2: ما يجيش واحد بأن ينقل شيء هو ما فهموش، ينقله غلط،
1: ينقله غلط ويقول الناس،
2: ويقول الناس ما لم يقولون. ولهذا إن شاء الله ربي يجعلنا. أمين. من المتأدبين إن شاء الله في. أمين. هذا المجال. أي
1: الموعظة الثانية نجدها في قول إمام الشاطبي في البيت رقم 478، وانقاد معناه يعمل.
2: أي نعم.
1: يعظنا الإمام رحمه الله فيقول مخاطبا قارئ القرآن أن كل مسألة علمية صعب عليك حلها، أو كل معلومة تعب فكرك في إدراكها وفهم حقائقها، إذا أنت أخلصت لله تعالى في طلب العلم وتوكلت عليه سبحانه وتعالى في فهمها وإدراكها، سهل الله لك ذلك وجعل كل ما تريده من الفهم وما تأمله من وضوح ينقاد إليك معناه بيسر وسهولة.
2: نعم.
1: ويعطيك الله سبحانه وتعالى قوة في عقلك وفي تفكيرك تشبه القوة التي منحها للجمل القوي في السير والمطبوع على العمل.
2: اي نعم.
1: انظر المعنى اللغوي لكلمة يعمل في قيمة المفردات اللغوي.
2: اي نعم.
1: فهي كأنه إشارة إلى التوكل على الله في طلب العلم، فيذلل لك الصعاب التي تعترضك في هذا الصدد،
2: مع تنقاد إليك
1: تنقادها.
2: العبارات والتوضيح
1: والكل،
2: إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى في كل مسألة.
1: صح.
2: احنا تعترضنا في بعض الأحيان مسائل معناها، ويبقى إنسان مدة أسبوع ولا أكثر هو يدرس فيها ويقرأ ويبحث باش يفهمها. بحول الله إذا يخلص لله تنقاد له كالصعوبة هذيك وتولي سهلة وكل شيء. أي نعم. صح. الحمد لله. أي؟
1: الموعظة الثالثة نجدها في قول إمام الشاطبي في البيت رقم 491: دم شكرا.
2: الله الله.
1: يوجه الناظم قارئ القرآن بصفة خاصة إلى أن يحرص بأن يكون دائما الشكر لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا يكون شكره باللسان فقط، بل يجب أن يكون نابعا من قلبه ومعبرا عنه بلسانه، وأن يكون شكره لله تعالى واضحا في عقيدته وفي عباداته المختلفة وفي سلوكه ومعاملته وفي أقواله وأفعاله وفي تعامله مع غيره من الناس.
2: هذا وين يظهر الشكر، مش يظهر كان في اللسان. لا
1: صح،
2: نحن لسانه تلقاه أرطب كما نقولوا احنا في تونس.
1: صح.
2: وسلوكه معنا في شيرة وعقيدته ممهله لو. لا غيرهم.
1: ويجب أيضا أن لا يكون شكره عادة من العبادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا.
2: هذيك مش من العبادات، من عادة من العادات.
1: نعم
2: صحيح. يلزم إصلاح هذه إن شاء الله.
1: عادة من العادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا في مجتمعه ونافعا لغيره.
2: ماله دمش واعملوا شكرا.
1: اعملوا آل داود شكرا.
2: اعملوا آل داود
1: شكرا. نعم.
2: معنى اعملوا، معنى يولي الشكر عمل.
1: صح.
2: مش معنى ذكر باللسان فقط. الشكر. صح. يظهر الشكر في الإنسان في تصرفاته، في معاملته مع نفسه ومع غيره، يظهر في عقيدته، في إيمانه. ما إن شاء الله ربي يجعلنا من الشاكرين إن شاء الله.
1: أمين.
2: باللسان وبالجوارح إن شاء الله.
1: أمين. الموعظة الرابعة نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 535: فافهم محصلة. يتوجه الناظم بهذه الموعظة الحسنة إلى قارئ القرآن بصفة خاصة قائلا له: فافهم، أي احرص على أن تكون فاهما لكل ما تراه وما تسمعه ولكل ما تقوله وما تفعله. وإذا وفقك الله للقيام بعبادة أو بعمل صالح أو بفعل خير، فأدي ذلك كله بفهم وبإدراك وبحب وإخلاص. ثم ختم الناظم موعظته بقول محصلة، أي إذا تحليت وتخلقت بالفهم المذكور فإنك تكون بحول الله جامعا لخصال الخير ومميزا بين أفراد أمتك ومجتمعك.
2: ها تحب تحصل على مجامع الخير والعمل الصالح، افهم. لأن الفهم هو الإدراك. صح. إنسان يدرك الشيء.
1: سيدي بهذا نكون قد أكملنا بكل ما يتعلق بفرش الحروف في سورة البقرة، وبعدها طبعا أبيات فرش الحروف، قواعد فرش الحروف لسورة آل عمران.
2: جنان كلهم إن شاء الله مش نلقوهم في
1: سورة آل عمران
2: في الاختلافات وال.
1: طبعا. على البيت رقم 546.
2: نعم.
1: إلى البيت رقم 586.
2: هذا كهو.
1: يعني 40 بيت.
2: ما شاء الله.
1: فيهم فرش الحروف في سورة آل عمران. طبعا اللي تكرر في سورة البقرة هذا كمرة في سورة البقرة. بس نبدأ بالقاعدة رقم
2: تو القاعدة قواعدها سورة العمران 49. مش
1: نعم.
2: مش كما سورة
1: سورة البقرة. نعم. فرش حروف سورة آل عمران عدد أبياته 41 بيت وعدد قواعد 49. القاعدة رقم 1: من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور كلمة التوراة
2: حيثما وجدت.
1: نعم. روى الأئمة التوراة أو التوراة روى الأئمة أبو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها بإمالة فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا.
2: تو مرة شكون يقرأ معنا يحضر في الدروس اللي ربي عيني على
1: آمين
2: على تبليغها
1: آمين،
2: عادي قال لي التوراة ما لقيتهاش في باب الإمالة
1: اللي موجودة في آل عمران في أيوة.
2: أي برشا كلمات هي مش توا كيما ألف لام راء
1: صح،
2: كل هذوما تلقاهم في فرش الحروف. اي نعم
1: سيدي، راكم اشرتم اليها جمعتموها مع قواعد فرش الحروف في
2: أي.
1: قواعد الامام
2: هذاك بالنسبه لي، اما بالنسبه للامام الشاطبي معناها التوراة يذكرها هنا
1: صح،
2: لانها ذكرها في اي سوره آل عمران في فرش الحروف.
1: نعم. روى الائمه ابو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها باماله فتحه حرف الراء الممدوده فيها وجها واحدا، حيثما وردت في كلام الله تعالى وكيفما تصرفت. وروى الإمامان ورش وحمزة قراءتها بتقليل فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا بالتقليل. وروى الإمام قالون قراءتها بجواز الوجهين التقليل أو الفتح الخالص، والوجهان صحيحان مقروء بهما في جميع القرآن. وروى الأئمة الباقون وهم المكي وهشام وعاصم قراءة فتحة حرف الراء في كلمة التوراة حيثما وردت بالفتح الخالص وجها واحدا.
2: معنا عندنا أربعة أوجه.
1: أربعة إيه؟ أوجه نعم. إما إيه؟ بالإمالة.
2: إمالة كبرى معنا.
1: وجها واحدا نعم. إيه؟ للإمام الأئمة أبي عمرو من ذكوان والكسائي. وإما بالتقليل وجها واحدا. الإمامين ورش وحمزة. وإما بجواز الوجهين التقليل أو الفتح. الإمام قالوا. وإما بالفتح وجها واحدا لباقي الأئمة.
2: إيه بارك الله فيك، تلخيص مهم.
1: نعم الله يبارك فيكم سيدي.
2: هي الآية رقم 3.
1: أي نعم، سورة
2: وأنزل التوراة والإنجيل
1: من قبل.
2: وأنزل، كان تقرأ هنا الإمالة الكبرى.
1: نعم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. الإمالة والتقليل والفتح.
2: أي نعم بارك الله فيك.
1: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وإضجاعك التوراة ما رد حسنه.
2: ما هذيك
1: الميم رمز للإمام بن ذكوان، والراء رمز للإمام الكسائي،
2: والحاء
1: من حسنه رمز للإمام بن عمرو البصري. وقلل في جود
2: الجيم
1: الفاء من
2: الفاء
1: والجيم رمز الإمام حمزة، والجيم نعم رمز الإمام ورش،
2: وبالخلف
1: بلل
2: الإمام قالوا
1: باء من بلل رمز
2: ولا الأئمة الباقون بالفتح الخالص. ويؤخذ من الضد
1: نعم،
2: وما كان ذا ضد فإني
1: بضده غني فزاح
2: بالذكاء
1: تفضل. طبعا الملاحظة، مراد قول الناظم بالإضجاع الإمالة الكبرى، وبالتقليل الإمالة الصغرى، وقد يعبر عن التقليل بالإمالة بين. وإذا أطلقت الإمالة فيراد بها الإمالة الكبرى، مع التذكير بأنني قد ألحقت هذه القاعدة الخاصة بكلمة التوراة بمسائل باب الفتح والإمالة، انظر كتاب جلاء المعاني قسم الأصول بالصفحة 321.
2: أي
1: نعم.
2: تو هنا كما تكلمنا قبيلة على الاختلاس والروم
1: نعم.
2: مش هو الأخ
1: والإخفاء
2: ثلاثة مفردات كلهم معناها شيء واحد.
1: نعم. إمالة الصغرى أو التقليل
2: إضجاع وإمالة
1: إمالة
2: ويورد بها إمالة كبرى، وإذا زدناها صغرى إمالة صغرى وتقليل.
1: نعم. والإمالة بين
2: كثرة التعبيرات بينما الذي أراه والله أعلم أن الإمالة هي إمالة
1: الأصل فيها أنه
2: لا كبرى ولا صغرى، والفرق بينهما فرق
1: بسيط
2: ضئيل معناه لا يكاد يضبط، إنما العلماء رحمهم الله قسموها إلى قسمين كبرى وصغرى. نقول نعم. كبرى تقريب الفتحة من شنو والألف من الياء، والصغرى
1: أقرب للفتحة
2: يعني. أيوة ولهذا معناه توا قريت بارك الله فيك التوريت
1: نعم
2: ري، لكن الملاحظ هنا وانت ذكرت توا بالنسبة يقرأوا برواية الإمام ورش خاصة يرققون ولا يميلون.
1: نعم التوراة.
2: التوراة أرى فراء هذه ترقيق
1: وليس تقليل صح.
2: أي لأنه الغالبية خاصة اللي حفظوا قبل على المأدبين يقرأوا فيها التوراة توراة ولا مثلا الإيمان الرأي كلها.
1: نعم
2: يميلوها يرققون ولا يميلوا بينما لابد من ما يلان الصوت.
1: صح
2: لابد.
1: بيسري بهذا نكون قد أتينا على الوقت قبل الفاصل، ينبغي أن نأخذ فاصل
2: باي
1: ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا في هذه الحصة مع برنامجكم جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه الثاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن طيب الأنداري. سيدي، قبل الفاصل بدأنا في قواعد فرش حروف سورة العمران، واخذين القاعدة رقم واحد المتعلقة بالفتح والإمالة والتقليل في كلمة التوراة اللي ذكرها الإمام الشاطبي في أول بيت من أبيات فرش حروف سورة العمران. والقاعدة الآن مع القاعدة رقم 2 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران فقط، الكلمتان ستغلبون وتحشرون.
1: اي نعم.
0: كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع، روى الإمامان حمزة والكسائي قراءتهما بياء الغيب سيغلبون ويحشرون، وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب في اللفظين ستغلبون وتحشرون.
1: اي نعم.
0: والشاهد منظمة الشاطبية وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا.
1: في الفاء.
0: نعم، من في رمز للإمام حمزة، والراء من رضا رمز الإمام الكسائي.
1: معناه يقرأوا سيغلبون ويحشرون.
0: سيغلبون ويحشرون.
1: والأئمة الباقون بالتاء.
0: نعم، والأئمة الباقون بالتاء. لعل نقرأها، نقرأ الآية.
1: إي اقرأها لنا.
0: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: بارك الله.
0: القاعدة رقم 3 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة ترونه روى كل أئمة القراءات السبعة إلا نافعا قراءتها بياء الغيب يرونه، وروى الإمام نافع وحده قراءتها بتاء الخطاب ترونهم.
1: اي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وترون الغيب خص وخلل.
1: خص
0: رمز الأئمة لكافة القراءة السبعة مع عدل من نافع.
1: اي نعم. ترونهم مثليهم،
0: ترونهم مثلين مثليهم ويرونهم مثليهم ولا مثليهم عن قراءتها. القاعدة رقم 4 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع سور القرآن.
1: الكلمة هذه تتكرر.
0: ورضوى.
1: اي نعم.
0: روى الإمام شعبة قراءتها بتحريك حرف الراء فيها بحركة الضم، حيثما وقعت في القرآن الكريم وكيف ما تصرفت مثل ورضوان ورضوان رضوانه رضوان باستثناء الموضع الثاني من سورة المائدة الآية 16، فقد روى قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر كما القرآن الكل. وروى الأئمة الباقون قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر في جميع مواضعه في سورة القرآن الكريم.
1: يعني هذا توا احنا عندنا في النطق التونسي اللي هو اسمه رضوان نقول رضوان.
0: هي قراءة الإمام شعبة.
1: نعم.
0: الشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح.
1: الله الله.
0: الصاد من صح رمز الإمام
1: شعبة.
0: شعبة. هو أزواج مطهرة ورضوان من الله.
1: نعم.
0: القاعدة رقم 5 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمة إن من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
1: أن وإن.
0: أن الدين وإن الدين. الآية 19. روى الإمام الكسائي قراءتها بتحريك همزة القطع فيها بحركة الفتح أن الدين، فتكون قراءة الأئمة الباقين بتحريك همزة القطع بحركة الكسر إن الدين. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها إن الدين بالفتح رفل.
1: الراء.
0: الراء من رفل رمز الإمام الكسائي. القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط، كلمة ويقتلون روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء وفتح
1: هو
0: حرف
1: ويقتلون الثاني.
0: الثانية
1: من الآية 21.
0: أي في الآية 21. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين هذيك مختلفة.
1: ويقتلون الذين يأمرون
0: ويقتلون الذين هذه مختلفة بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط.
1: روى الإمام حمزة.
0: هذه في الشرح الأصل فيها أن يقول يقال روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء الثاني،
1: أي
0: الكلمة الثانية، نعم.
1: ويق
0: ويقتلون ويقاتلون،
1: ويقاتلون.
0: الثانية رواها يقاتلون. وروى الأئمة الباقون قراءتها بفتح حرف الياء وسكون حرف القاف مع ضم حرف التاء بعدها ويقتلون. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا.
1: يا الله،
0: طبعا لأنه قد احترز الناظم بقوله الثاني عن الموضع الأول في نفس الآية وهو: ويقتلون النبيين بغير حق، فقد اتفق الأئمة السبعة على قراءته ويقتلون بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء.
1: الثانية اللي فيها الاختلاف،
0: نعم.
1: وهي
0: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط،
1: أيوه،
0: قرأ الإمام حمزة
1: ويقاتلون.
0: ويقاتلون الذين يأمرون. سيدي بهذا نكون قد أتينا على
1: نهاية
0: نهاية الحصة، توقيت حصتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني وصلنا للقاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران، وإن شاء الله في لقائنا القادم نواصل ابتداء من القاعدة رقم 7. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. سيدي ربي يبارك فيكم،
1: والله يجزيك خير.
0: آمين سيدي،
1: وربي إن شاء الله ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم إن شاء الله.
0: آمين آمين يا سيدي. إلى هنا ينتهي توقيت حصتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، جلاء المعاني، برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من لها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب، الكتاب المبارك، يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
6: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
5: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. وسدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا. واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. فنصرت بالرعب وقفنا عندها. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر. لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر، لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
5: رضي الله عنه،
6: رضي الله عنه وأرضاه. ولولاه لضاعت الأمة. والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من خياننا يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. احنا قدش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة. في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس. سيدنا أبو بكر في العقد السادس. 61 سنة. بينه وبين رسول الله 2 سنين. وتلك مدته 2 سنين. مدة سيدنا أبو بكر 2 سنين. ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح. أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الناس دخلت ما صدقوش هذا، ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله وما أنزل في كتابه وما محمد رسول.
5: قد خلت
6: من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف هذه الآية تنساها الصحابة، كلهم نسوها. وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
5: أقول ملاحظة شيخ، نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت، أكبر ابتلاء وأكبر مصيبة مصيبة
6: عظم
5: الموت.
6: الله مصيبة الموت،
5: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت له أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه وجواره
6: يجهل
5: يخرج ساعات يخرج على السيطرة.
6: ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
5: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت أفضل شيء في حياتها. خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان اللي هو سيد الخلق.
6: في هذه النقطة سيد بشير، لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: من يقول أن محمدا قتل أضربن عنقه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي أنا علاش جبت الموضوع هذا؟ جبته كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة. فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: لأنه أقرب الناس ليه.
6: هو لا في البيت. والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها. وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته. وثاني حاجة، لو تركهم كما هما لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل. سيدنا علي بن أبي طالب عمره، قلنا علاش نذكر في العمر هذا؟ لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر. ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين عبد الله بن السلول، رأس المنافقين، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله، يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه يريد صده، يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير، لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ هكذا. وهو نفسه سيدنا عمر يقول: ندمت على ما فعلت. ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر،
5: عمر بن الخطاب،
6: أو ناحي انسى سيدنا عمر، تولها سيدنا علي. ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور أنت أي قرار بش يتخذه سيدنا علي، كيف يكون حال سيدنا عمر معه، خاصة إن لم يعجبه؟ إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق، سبحان الله، سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه. إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا، يعني
5: كبيرة.
2: نعم. كبيرة جدا.
5: نعم.
2: فضل من الله. ولكن سبقته سنتين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق.
5: صديق.
2: لهدأت الأمور وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله. حرب الردة، جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق.
5: نعم.
2: تمت هذه. أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ. يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
5: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه أنه قالوا كيفاش تبعث طفل صغير
2: في بعثة سيدنا أسامة. في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه. قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا.
5: نعم.
2: قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه.
5: نعم.
2: وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين.
5: نعم.
2: هذه مآثر سيدنا أبو بكر الصديق على سيدنا.
5: نعم.
2: عمر رضي الله عنه وأرضاه. كل ما يتذكر سيدنا أبو بكر الصديق يقوم يبكي.
5: نعم.
2: فهو السباق هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين لا أعتقد لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي. كان يثور عليه خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
5: نعم.
2: كان شديد.
5: الشيخ عندما نركز على كيف كان سيد النبي يتصرف في آخر حياته نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
2: بالطبع وخاصة في الإمامة.
5: نعم.
2: شوف يا سيد البشير وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير يقول السيدة عائشة مري أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها.
5: نعم.
2: لا حدثت أباها وقالت له يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس.
5: نعم.
2: لا توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب.
5: نعم.
2: وقالت له صلي بالناس.
5: يا سبحان الله.
2: شوف هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف.
5: نعم.
2: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة.
5: نعم.
2: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لا هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
5: نعم.
2: مري أباك فليصلي بالناس تتجه لسيدنا عمر.
5: عمر بن الخطاب
2: صوته جوهري تقدم صلي بالناس. فتقدم سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
5: نعم.
2: فقال ما هذا مري أباك فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبي لرجل أسيف أو في رواية والله لا يرضى الله هذا. يعني.
5: نعم.
2: لا يرضى فيش في الإمامة بالصلاة بالناس ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بنقول لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي
5: الله.
2: سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما
5: الله.
2: بينه وبين الله أمرك بهذا ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله وتقف بينه بينك وبينهم يوم القيامة.
5: نعم.
2: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله هو سيدنا أبو بكر.
5: أبو بكر الصديق
2: رضي الله عنه وأرضاه من أعظم لولاه لضاعت الأمة قلت لك.
5: نعم.
2: إيش قولك أنت الإسلام بلا زكاة؟
5: سبحان الله.
2: شنو رأيك؟
5: بلا ركن.
2: ما رأيك؟ هو فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله هم يقولوا خليهم أنا بطلوا الزكاة ما عشان زكيهم. تصور الإسلام قال أينقص وأنا فيه أينقص وأنا فيه يعني ناخذ كامل وينقص عندي.
5: سبحان الله.
2: وهذه الزكاة وبعدها شنو ممكن الصيام زاد.
5: نعم.
2: وبعد الصيام يكون الحج وأبني الإسلام على خمس.
5: خمس.
2: أينقص وأنا فيه. شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
5: نعم.
2: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين فتولى سيدنا عمر بن الخطاب وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا. كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
5: سبحان الله.
2: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله لماذا عينت هذا ولم تعين هذا.
5: سبحان الله.
2: وهو صهره سيدنا علي صهره
5: قمة الأمانة.
2: ليه وشوف سيد البشير رجل أم كلثوم بنت الإمام علي صهره ولم يعينه. يعني يقول القائل لماذا لم يعين سهرة يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه غضب. كلهم انسحبوا الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة قعدوا قديش قعدوا سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان. عشان نقولوا احنا هنا
5: سبحان
2: الله. نقول امها في ظل كلها في ظلال، كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. دي حتى يقال أهل، يقول أهل السيرة لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشح كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا، الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
5: نعم.
2: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
5: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم مازلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل الشيخ معك،
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن أبي بكر وعن عمر
2: رضي الله عنهما
1: عن الخلافة. نعم
2: شيخ. نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة،
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة،
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق،
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فرغ للبحث عن الخاتم، ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش لا لا لا يخشانا أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتزوا معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح ما حفظ الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء، أحد الأمراء لما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
2: نعم.
1: دار.
2: نعم.
1: الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمارة إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم. هذا ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ضامة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيد البشير. نعم. سؤالك سأحن جاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله،
1: وهذا الكلام شيخ سمحني العليا. هذا الكلام لو يخص كان الأمر يخص
2: نعم. هو السؤال اللي بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
2: يبقى أمير هو،
1: أمير هو،
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراء.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه؟ ما يهز معه شيء، كان عمله،
1: كان العمل
2: فيتحسر بتاعه. عليها.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء،
1: وهذا
2: لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا عليش السؤال تو يعم عند الناس عامة.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس العامة،
1: عامة تامة الناس،
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسخط على ربه.
1: الزهد.
2: لا، الزهد فمكان التربية النفسية أن تزهد في الشيء.
1: نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس،
1: نعم،
2: وكبرياء، وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة.
1: لا.
2: لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب.
1: لا.
2: حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط، نعم،
2: يغلط في نفسه
1: فعلا.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: بعرض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.

0: مسلم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: اعتزازي فقهي أما باعتزازي. فكم طين يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، وعلى كل السادة والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والمستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يبث في أثيرها. آمين. آمين. من هذا العلم النافع. آمين. ومن هذا الخير الكثير العميم
1: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي جهاد. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة، والتي تجعلنا نشتاق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا.
2: آمين.
1: وقد بدأنا بابا سماه باب يعني زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال أذكركم بكلامه ثم أترك لكم المجال سيدي. قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نعم.
2: الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف العرب والعجم، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى والظلم. إذن قال وسر لقبر المصطفى
1: صلى الله عليه،
2: صلى الله عليه وسلم في أدبي. وقبره الشريف صلى الله عليه وسلم وروضه المنيف صلى الله عليه وسلم بأرض طيبة الطيبة المدينة النبوية الشريفة المنورة التي تلألأت أنوارها من أنوار رسول الله
1: صلى الله عليه،
2: واستمد ضياءها من نور سيدنا رسول الله
1: صلى الله
2: كيف
1: عليه
2: لا
1: وآله
2: وقد
1: وسلم.
2: وصف لنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه دخول النبي لها فقال أضاء فيها كل شيء.
1: إيه نعم.
2: قال
1: إيه نعم.
2: أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء في المدينة كل شيء.
1: إيه نعم.
2: أضاء في المدينة كل شيء.
1: أكيد.
2: فلما كان اليوم الذي قوبض انتقل فيه رسول الله إلى الرفيق الأعلى صلى الله وسلم وبارك وعظم، قال أنس أظلم في المدينة كل شيء.
1: نعم.
2: فهي المدينة المنورة التي استمدت الضياء والنور
1: منه صلى الله
2: من حضرته صلى الله عليه وسلم، لطيبة عرش.
1: نعم.
2: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
1: إيه والله صلى الله عليه وسلم.
2: بالله عليكم، أين يطيب المقام؟
1: نعم.
2: وأين يرغد العيش.
1: صحيح.
2: إذا لم يطب في مدينة الأسرار والأنوار.
1: صحيح.
2: وفي حضرة المختار صلوا عليه.
1: صلى الله عليه وآله.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: ولذلك سيدي كان سيدنا عمر يدعو ربه دعاء كان هو بيد يستغرب من دعائه، ولكن يقول الله. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
2: نعم.
1: يعني يسأل ربه أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت شهيد. يعني فيقول لا يعني كيف تموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جميل، ولكن قل سألت ربي سبحان الله.
2: هذه حفصة.
1: أي نعم.
2: أمنا رضي الله بنت سيدنا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قالت يا أبتي.
1: نعم.
2: موت شهادة في سبيل الله وقتل في موت في سبيل الله وقتل في مدينة رسول الله تريد أن تموت شهيدا وأنت في المدينة.
1: نعم.
2: يعني تعجبت وأنكرت عليه، قال قتل في مدينة رسول الله وشهادة في سبيل الله. فقال يا حفصة سألت ربي وأسأل الله أن يلبي أن يستجيب.
1: سبحان الله. هو
2: فكان لعمر بن الخطاب
1: هذا هو، وكان يحرص على أنه يدفن في المدينة. المدينة قلنا احنا في الحصص الفارطة فيها أعظم مخلوق، ثم البشر بعد الأنبياء والرسل
2: أفضلهم
1: سيدنا أبو بكر
2: الذي
1: الصديق.
2: لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لوسع لرجح إيمان أبي بكر.
1: يعني
2: وهذا سوف نتحدث عنه لما نتحدث عن زيارة سيدنا أبي بكر،
1: لكن أنا فقط أردت يعني إشارة إلى هنا، وربما زاد أشير إلى لأنه الفقهاء يقول لك وش بهم هذوما تو المالكية يختلفوا والمدينة، لا المالكية لا يختلفون هكذا اعتباطا. وبخلاف أنه تعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتصل به، يقول لي يا أخي هاو النبي صلى الله عليه وسلم جاء خارج من مكة يا سيدي جهاد وقال والله إني أعلم أنك لأحب البلاد إلى الله، يقول لي توازع شنو أتقول لي
2: وفي رواية إلى نفسي
1: ونزيد نقول الزوز موجودين فهيش تقول لي ما لا شنو هتخالفوا في الحديث؟ لا، نقول لا نخالف الحديث، نقول هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أم بعد الهجرة. إذن ما زالت المدينة لم تتنور بحلول رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: ناسخة.
1: نعم، لكن هل قاله بعد الهجرة قال كلاما مثله؟ لا. لم يقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
2: فيقول آخر كلامه ناسخ لأوله.
1: ثم تقول لي طيب يا المسجد الحرام أفضل من نعم تقول لي والجمهور طيب دقيقة المالكية لم يختلفوا هكذا. الحديث في الموطأ النبي وغير الموطأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، أو كشوف وهذا اللفظ في الموطأ موجود لمن أراد أن يراجع موطأ سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذة. صلاة في مسجدي هذا خير من صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول هاي واضحة إلا المسجد الحرام. نقول اربأ على نفسك، أنا سأعطي بعض الأمثلة ولن أدخل في شرح الحديث. علاش؟ باش ما يقولوش الناس راهو ما هم العلماء المالكية هكذا يبدأوا يختلف. لا لا لا مش هكذا. علماؤنا كانوا يبدأوا من أقول لكم فاش اختلفوا في الحديث هذا، اختلفت الأمة فيه الحديث هذا وفي معانيه. ملازم سيد جهاد يفهم الناس أن النصوص هذه تدرك باللغة العربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لم يقل الصلاة، قال صلاة. طيب هل تدخل فيها النافلة والفرض؟ اختلف العلماء. اختلف العلماء، ارجعوا لمن هو طالب علم.
2: الصلاة تكون الألف واللام العهدية تكون المفروضة.
1: قال صلاة سواها. اختلفوا الآن واختلافا يعني في أدلة قوية. بعد قال في مسجدي هذا، اسم الإشارة هذا، اختلفت الأمة تقريبا، اختلف العلماء هذا شنو هذا. البعض قال هذا الموضع اللي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توسعة سيدنا عمر ما تدخلش. البعض قال لا موش هذا، على كلمة هذا يا سيدي جهاد راه على كلمة هذا
2: إشارة.
1: ثم نجي نكمل ما يسالش، أفضل خير يعني هي أصلها أخير. خير تأتي اسم وتأتي اسم تفضيل سيدي جهاد، لكن هنا هي اسم تفضيل وأصلها أخير، لكن العرب يعني تريد التخفيف، فنحات الهمزة والألف هذه وتصبح خير لشدة استعمالهم لهذه الكلمة، ومثلها كثير من الكلمات. ولكن ليس هذا الموضوع، سامحوني قاعد نزرب، لأنه إحنا ما نش في درس حديث ولا لغة ولا منحبها الحصة تبقى دسمة، لكن فقط أريد أن أبرئ السادة المالكية، لأن كثير من الناس يتهم علماءنا جزافا هكذا وكأنهم هم أرادوا أن يختلفوا. لا، علماؤنا يدققون في الألفاظ الشرعية أخواني. قال خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب إيش هي المعنى هذا الحديث؟ المعنى فما معنى المنطوق هذاك، وفما تفهم المعاني متاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر المنطوق قال خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ما يمكننا أن نفهم في الحديث في اللغة العربية؟
2: يعادله
1: ثلاثة أفهام.
2: أي نعم،
1: إما أن يعادله أو أن يكون أفضله أو يكون أقل منه. بعض المالكية قالوا يعادله من الحديث هذا من اللغة العربية، وبعضهم قال يفضله.
2: حتى القاضي عياض أورد
1: الله
2: مسألة، قال وأما مسألة وصلاة في المسجد الحرام 100,000، قالوا قبل أن ينسخ هذا بدعوة من رسول الله لما قال صلى الله عليه وسلم اجعل في المدينة ضعفي
1: أي ضعف من البركة وضعف.
2: فإذا كان المسجد الحرام 100,000 ففي المسجد النبي 400,000، ضعف 2000
1: نعم
2: 200,000 وضعف آخر 400,000.
1: نعم، وهذا الدعاء معروف يعني اللهم إن إبراهيم نبيك وخليلك
2: وإني حرمت المدينة من كذا،
1: ثم دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم بضعفي البركة التي جعلها رب العزة في مكة. ولذلك لهذه الأدلة وغيرها، احنا رانا في هذه الحصة ما جبناش كل الأدلة وبقينا نفصل فيها يا إخواني،
2: نحن نمر على المعاني مرورا
1: بالضبط.
2: نعم،
1: ولكن فقط أنا في بالي ثلاث دقائق خفتنا شوية، أردت سيدي جهاد أن أبين بمعيتكم، وأنتم كان واحد أغلط شيخه يصلحوا، أن سيدي أن علماءنا، أنا علاش تحز في نفسي أني أرى مرات في وسائل التواصل الاجتماعي من بضاعته في العلم قليلة مثلي أنا، ويتكلم في علمائنا والأدلة واضحة. يا أخي كان جات الأدلة واضحة ما اختلف فيها العلماء الأفذاذ، مش أنت باش تقول معناها عليك أنت نسكر كل شيء والأدلة واضحة. فلذلك إخواني نتواضع للعلم ونتواضع لشرع ربنا، والاختلاف رحمة، نحن لا نلزمك برأينا ولا بمذهبنا،
2: ولكن لا تستنقص من علمائنا.
1: هذا فقط أردت أن أشير في هذا سيدي، وسمحني.
2: جميل جدا.
1: والكلمة لكم
2: وهذا سيدي. الكلام يثري. إذن وسر لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأدب.
1: إيه نعم.
2: إذن يقوم الحاج أو المعتمر أو الزائر بزيارة النبوية الشريفة،
1: صح،
2: ويقف عند مكان اسمه المواجهة الشريفة، وكأنه يقف وجها لوجه أمام أنوار سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فاستحضر هذه المعاني لتستمد من هذه الأمداد والأسرار والأنوار والتجليات، معظما قدر من تقف بين يديه، معظما قدر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال سيدنا الإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري في الحكم، من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استفاد منها، استمد منها.
1: نعم صحيح.
2: وكان عند الله عظيما.
1: نعم.
2: ومن نظر إلى الأشياء بعين التحقير، بعين التقليل، استمدت منه، أفرغته من الطاقة الإيجابية، من الشحنة الإيمانية.
1: نعم سيدي.
2: وكان عند الله حقيرا. وإذا كان من المعلوم أنه يستوي في رد سلام المسلم عليه القريب والبعيد،
1: نعم،
2: من سلم عليه عن قرب رد عليه النبي السلام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ومن سلم على النبي عن بعد السلام عليك يا رسول الله رد عليه النبي السلام صلى الله عليه وسلم. فإن سيدنا عبد الله بن عمر
1: رضي الله عنهما
2: من فقهاء الصحابة،
1: نعم،
2: من المعروفين بتشددهم نسبيا،
1: نعم، وشدة اتباعه،
2: نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ما كان يجهل هذا الأمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه قريبا كان أو بعيدا. ما كان يجهل هذا المعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل كان يكرر ويعيد السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم عن قرب، عن قرب، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عن القريب وعن البعيد، ولكنه كان يصر إصرارا على أن يسلم على حضرته الشريفة الكريمة عن قرب، عن قرب مكان. ولا شك أن القرب المادي، القرب الحسي في وصال الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم
2: له معنى عظيم. هذا المعنى لا يتحقق بالبعد والبون، البون هو البعد.
1: صح.
2: قال كعب بن زهير بن أبي سلمة: بانت سعاد أي بعدت، فقل اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. نعم. وقد قيل قديما: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت اقتربت، إذا دنت الديار من الديار. إذا اقتربت أكثر فأكثر من حبيبك زاد شوقك إليه.
1: صحيح.
2: ولذلك قيل أيضا: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من يهواك ليس بذي ود. فإذا وصل المحب للمدينة النبوية وشاهد مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، أين كان معتكفه، أين كان مصلاه، أين كان دخوله وخروجه وملاقاته للوفود، أين كان تبتله وتحنثه صلى الله عليه وسلم، على أرضه كانت جبهته الطاهرة النبوية تسجد، وعلى تربته المباركة كانت عبراته ودمعاته الكريمة تسكب في قيام الليل تراق. هذه المدينة وهذا المسجد دار، وأكرم بها من دار سكنها سيدنا الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ثم أعظم من ذلك ضمت جسمه الشريف
1: صلى الله عليه وآله وصحبه،
2: ولا أقول ضمت أعظمه.
1: نعم.
2: قال الأعرابي: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لبيت أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته
1: صلى الله
2: عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. أحدهم حفظ هذه الأبيات وجاء يلقي هذه الأبيات، هذه قصة العتبي.
1: نعم.
2: قال: إلحق الأعرابي وبشره بالمغفرة، أو كما ورد. أحدهم تلقى في هذه الأبيات وأخذ يكررها في درس يلقيه على عامة الناس: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فرأى النبي في المنام
1: صلى الله عليه وسلم
2: يقول له: يا فلان، أرأيتنا أعظما حتى تقول دفنت في القاع أعظمه؟ فقام فزعا وذهب إلى درسه وأنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع حضرته، أو في الترب حضرته، وأبدل الأعظم بالحضرة تأدبا
1: مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
2: هذه مواطن استنشق هواءها سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه،
2: فعطرها بأنفاسه الزكية، فعطرها وضوعها بأنفاسه المحمدية
1: صلى الله،
2: فطاب بهذه الأنفاس كل شيء.
1: نعم صحيح.
2: الناس يأتون المدينة وقد أصابهم ما أصابهم من التعب والنصب والعياء، طائرة 4 ساعات تزيد، إجراءات في المطار إلى ساعتين.
1: نعم.
2: حافلة تنقلك عادة من مطار جدة إلى المدينة أو من مكة إلى المدينة 6 ساعات أقل شيء، 470 كيلومتر أو 500 كيلومتر. نعم. تزيد. فيأتي الزوار المدينة وقد أصابهم ما أصابهم من التعب. فما إن تلوح لهم القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي الشريف المبارك حتى يطيش العياء ويذهب التعب ويمح النصب.
1: سبحان الله.
2: يقول البوصيري في همزيته: فترى الركب طائرين، الركب من مكة إلى المدينة، فترى الركب طائرين من الشوق إلى طيبة لهم ضوضاء، فكأن الزوار ما مست البأساء خلقا منهم ولا الضراء. كل نفس منها ابتهال وسؤل ودعاء ورغبة وحياء.
1: جميل.
2: إلى أن يقول
1: بهذا
2: أختم:
1: نعم،
2: فحططنا الرحال حيث يحط الوزر عنا وترفع الحوجاء، وقرأنا السلام أكرم خلق الله، السلام عليك سيدي يا رسول الله، وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء، وذهلنا عند اللقاء وكم أذهل صبا من الحبيب لقاء، ووجمنا من المهابة حتى لكلام منا ولا إيماء، ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه صلى الله عليه وسلم، ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه وللجسوم من حناء صلى الله عليه
1: وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيدي،
2: نسأل الله أن يعجل الزورة.
1: آمين يا رب العالمين، وزادكم آمين الله بسطة آمين في الفهم والعلم والصحة والجسم. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم، من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم مرة أخرى أخوكم هيثم الإمام، يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أولى باعتزاز فقه أولى باعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: يا ليمي بالك تلوم، حيرت عني.

0: تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي صلي لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمعه لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع. ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: في ظلال تدبر القرآن الكريم ومع التفسير الموضوعي لآيات الكتاب الحكيم سيدي، وكنتم قد ذكرتم يعني في الحصة السابقة مواضيع عدة استنبطتموها من القرآن الكريم، كما قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه. ففي مجال الاستنباط القرآني والتفسير الموضوعي سيدي، ما هو موضوع هذا اليوم؟
2: موضوع مهم جدا، هو الحق والباطل. ثنائية الحق والباطل.
1: جميل.
2: وهي ثنائية حاضرة بعمق في القرآن الكريم. هذه الثنائية

0: الحق وثبت الاستقرار اليقين الراسخ الذي لا يزول القطع، بينما الباطل يتضمن معاني التلاشي الزيف إلى عدم. إذا هذا التأسيس الاصطلاحي ضروري للانتقال من الفهم السطحي للكلمات إلى إدراك ثقلها الفكري والتشريعي. في خصوص المسار التاريخي، القصص القرآني مثلا،
1: نعم،
0: عندما نقرأ القصص القرآني نجد أغلب القصص القرآني إنما هو سرد واستعراض لصراع الحق والباطل، فلا يعني هو لا يعنى بتاريخ الأحداث أو تحديد تواريخها الزمنية وتفاصيل أشخاصها كما قلنا ذلك أكثر من مرة، بقدر ما يضبط منهجية المسار، منهجية المسار في الصراع بين الحق والباطل. فالنص إذن القرآني يعيد صياغة الأحداث التاريخية في إطار هذه الثنائية، ليقرأ القارئ هذه مسألة أسباب صعود الحضارات وأسباب انهيارها من خلال موازين الحق والباطل، يعني الذين ينحازون إلى الحق مصيرهم، والذين ينحازون إلى الباطل مصيرهم في الدنيا والآخرة. ثم الصراع الحق والباطل ليس مجرد فكرة نظرية، هي اشتباك دائم في صميم العقل الجمعي والنفسي، يتجلى في الحياة من خلالها التجاذب المستمر بين الإرادة الحرة وبين الهوى، بين الأهواء وبين الوعي، بين يعني الموضوع هذا يدخل حتى في علم الاجتماع الجماهيري أو سوسيولوجيا
1: الجماهير.
0: إذن تكمن مركزية الموضوع من هذا في كونه فرقانا، نحن القرآن سمي فرقانا من أسماء الفرقان لأنه جاء يفرق بين الحق والباطل، وهو فرقان صارم وحدي ليس فيه
1: تداخل،
0: لكن يلبسون الحق بالباطل. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
1: ليس هناك مداهنة.
0: نعم، ونحن في عالم تختلط فيه المفاهيم وتلتبس فيه الأفكار ويحتار فيه الإنسان، لذلك هو في حاجة إلى فرقان
1: تضيع فيه الهوية في زمن الهوية السائل.
0: أيوة، الزمن السائل.
1: نعم،
0: في حاجة إلى فرقان مبين. والعلم الحقيقي هو علم التفرقة، فمن لم يفرق بين الأشياء وسوى بين الخير والشر والحق والباطل والجميل والقبيح وما إلى ذلك فلا علم له ولا دراية، لأن الفرقان هو أساس العلم، وأهم ما ينبغي التفريق فيه إنما هو التفريق بين الحق والباطل. إذا نبدأ بالمدخل المعجمي للحق. في لسان العرب ومقاييس اللغة يدور الجذر الثلاثي حقق حول معنى مركزي واحد، هو المطابقة والموافقة والثبات ولا الوجوب واليقين. الثبات والوجود، الحق شنو من الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو الواقع الذي لا شك فيه، إنه حق وواقع مثل ما أنكم تنطقون. لكن فرق هنا بين الحق والصدق. الصدق يقابل الكذب في الأقوال، بينما الحق يقابل الباطل في الأعيان، يعني ثبات الواقع، الواقع في حد ذاتها وقعت. ولذلك الله سبحانه وتعالى، يعني هذه النقطة مهمة، الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه الحق.
1: نعم، حق المبين
0: وهو الحق، ولا يوصف بأنه صدق. ما قلوش الله صدق، هو صادق ولكنه ليس صدق.
1: نعم،
0: الله تعالى هو الحق. ليش؟ لأن وجوده سبحانه وتعالى واجب ومتيقن ولا يعتريه زوال ولا بطلان. كيف استعمل القرآن إذن كلمة الحق أو شبكة الدلالات؟ النص القرآني لم يستخدم، ما استخدمش الحق في سياق أحادي، نقله من التجريد اللغوي واستعمله في عدة
1: مجالات،
0: في عدة سياقات وجودية ومعرفية وتشريعية. مثلا أولا الاستعمال الأول والأهم أن القرآن استعمل الحق بمعنى الله تعالى،

0: فالله تعالى هو الحقيقة المطلقة، وهو الوجود الأزلي، وهو أعلى مراتب الحق، والحق كله يصدر منه، فالله هو المبدأ الأول الذي تستمد منه جميع الحقائق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، هنا الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذا الدلالة المتاحة أن الوجود الإلهي هو الوجود الثابت المطلق الذي لا يزول ولا يحول. استعمل الحق كذلك في القرآن بمعنى الغاية والقصدية من الخلق، وهذا موجود، يعني القرآن دائما ينفي العبثية. عندما ينفي العبثية يقول إنه خلق الشيء بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وفي آية أخرى ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. شنو الدلالة؟ يعني الكون هذا ليس مسرحا للفوضى، إنما تحكمه سنن وقوانين دقيقة، وهذا من شأنه أن يعطي دافع للعقل الخالص، تحدثنا عليه في حصص أخرى، في للعقل الخالص باش يستكشف السنن الكونية والتاريخية اللي ربما نتكلم عليها في حصص أخرى. منعنا الحق بمعنى الله، الحق بمعنى يعني الغاية والقصد من الخلق، الحق كذلك بمعنى الوحي والدين، يعني المصدر المعرفي والمنهج القويم. يعني القرآن يطلق الحق على الرسالة الخاتمة، الإسلام هو الرسالة الخاتمة، القرآن نفسه. فالإسلام ليس دينا باطلا ولكنه دين الحق ومنهجه الحق، لأنه يتضمن القواعد الثابتة. الشاهد القرآني قول الله تعالى والذي أوحي إليك من ربك الحق، من هنا القرآن الحق، وإلا وقل جاء الحق وزهق الباطل. إذن الدلالة هنا أن الوحي هو الحق، ليش؟ لأنه هو الميزان، هو الفرقان الذي يضبط يعني سلوك الإنسان فكرا وعملا من ويحصنه من انحرافات الأهواء. هناك كلمة الحق كذلك تستعمل بمعنى المآل، بمعنى الحتمية، وخاصة في الموت واليوم الآخر. يعني القرآن استعمل اللفظ ذايا للدلالة على النهايات الحتمية التي لا مفر منها، والتي كثيرا ما يحاول العقل الجماعي المنكر تغيبها أو تناسيها. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونحن نقول دماء الموت حق، وأشهد أن الله حق، وأن الجنة حق، وأن الملائكة حق، وأن الآخرة حق، كل ذلك حق. وجاءت سكرة الموت بالحق، والموت هو الحق. هنا الدلالة هو اليقين، يعني يقين الوقوف أمام يقين الموت الذي يشمل الجميع لا يستثنى منه أحد، ويقين الوقوف بين يدي الله تعالى للحساب. يستعمل كذلك الحق بمعنى العدل وبمعنى القسط في التشريع، وخاصة في حقوق الأشخاص. هذا حق فلان وحق فلان. هنا نقول الحق بمعنى العدل والقسط، مفهوم العدل يتنزل إلى مستوى الواقع، إلى مستوى الوجود الاجتماعي، إلى مستوى العلاقات بين الناس في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخره. يعني ولذلك شنو يعني هنا؟ يعني النصيب الواجب للفرد، هذاك حقه، حقك هو نصيبك، ولا إقامة العدل في القضاء. القرآن ما يذكر الاستعمال هذا، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في المكاتبة، تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يقول ربي وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه. عليه الحق يعني هو الذي سيعطي الحق للآخرين. ولا في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني نصيب واجب مفروض وفي الآية أخرى وفي مالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن فالدلالة هنا مقصود بها حفظ التوازن في البناء الاجتماعي. إذن الاستقراء هذا وضح لنا كيفاش أن مفهوم الحق انتقل من المركز الذات الإلهية ليتسع فيشمل الكون. وقلنا الحق الله هو الحق، الكون خلقه الله تعالى بالحق، الوحي اللي هو مصدر المعرفة حق، ثم المآل اللي هو الآخرة والموت حق، باش ينتهي بتنظيم حركة الأشخاص في الواقع الاجتماعي اللي هي العدل والقسطاس المستقيم. هنا نأتي إلى وقفة مهمة جدا مع سورة معروفة للجميع ومحفظة يعني، هي سورة العصر.
1: نعم،
0: سورة العصر اللي هي تعاوننا على معرفة كيفاش القرآن يختزل لنا المسار. والعصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باختصار يعني تفسير سريع،
1: ها؟
0: النص يبدأ بالقسم بالزمن، الزمن المطلق. عنا في الأقوال في سقط العصر، ولكن أغلب العلماء يقولوا أن العصر هنا هو الدهر. فالعصر إذن ليس مجرد إطار زمني لقياس أعمار الأشخاص، بل هو استدعاء لحركة الإنسان عبر التاريخ، ولحركتك أنت كإنسان في عصرك، لحركة مجتمعك أنت في عصرك. والقسم هنا يقول ويندد بظاهرة الضعف والانحسار والخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكيف لا يكون في خسر؟ متى يكون الاستثناء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الأمر جلل والأمر خطير، والعصر أي والدهر والزمن الذي يحتوي حركة الإنسان. إنك أيها الإنسان بوصفك فردا أو بوصفك مجتمعا أو دولة أو بوصفك الإنساني العام، الغالب عليك أنك سائر نحو الخسران. أولا أنت كلما تقدم بك الزمن خسرت الفرصة المتاحة لك من العمر، ثم أنت في خسران وأنت في انهيار وفي حالة من السيولة وفي حالة من الخطر، إلا عندك سفينة نجاة أو بنية نجاة مهيكلة من أربعة أشياء: قصر السعادة، قصر الحضارة، الركن الإيمان إلى الذين آمنوا، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. بل هنا ما اكتفتش الآية بأن قالت الحق، شوفوا التفاعل، بل قالت التواصي بالحق. صيغة التواصي هذه وزن على وزن تفاعل، هي لغة، صيغة لغوية تدل على المشاركة، على التبادل بين طرفين، مثل التحاور والتعاون والتجانس. في العمق التشريعي والعمق الاجتماعي في الآية أن الحق في الرؤية القرآنية لا يعيش في فراغ تنظيري. لا يكفي بأن نقول الحق حق، وأن كذلك الفرد وحده لا يستطيع أن يثبت وحده على الحق. هنا يأتي مهما بلغ الشخص من صلاحه الفردي لابد من عملية التواصي. لا ينبغي أن يبقى الحق مجرد اقتناع شخصي، ما أنت عارف أن هذاك حقي، وأسرتك ومحيطك ومجتمعك والعالم الذي تعيش فيه. وبالتالي طرف التعبير بالتواصي بالحق هو أفضل مما يقال، عبارة عن عقد اجتماعي. لكن العقد الاجتماعي تحدث عليه الفلاسفة ورسو عقد مصلحي، لكن هذا عقد اجتماعي على الحق، مش عقد اجتماعي على المصلحة، لا، عقد اجتماعي على الحق. يعني هو عهد أمان، إن شئنا التعبير، عهد أمان حقيقي، مش عهد أمان زائف، شبكة أمان، يعني كل فرد يوصي غيره بالحق، لكن في الوصف ينبغي عليه أن يتقبل الوصية.
1: الوصية نعم.
0: أقرش أوصي أوصي، لا قال التواصي، أن توصي وأن تتقبل الوصية، أن تنصح وأن تتقبل
1: نصيحة،
0: وأن تتقبل النصيحة. فإذا هذه السوسيولوجيا أو اجتماعية التواصي هي القصد منها هو حماية اللب من الضغط بتاعك العقل الجماعي على المستوى النفسي. فالتواصي إذن يأتي كأداة مؤسسية، ليش؟ لمقاومة استبداد الهواء الجماعي، لأنه غريب مرة إن شاء الله نعمل مرة حس على خطورة الأكثرية والسيكولوجيا الجماهير وفقه الأقلين، مش فقه الأقليات.
1: وهذه كلها معاني قرآنية عظيمة،
0: كلها معاني عظيمة جدا في النص القرآني. إذن هناك تلازم حتمي وتتابعي بين الصبر، وهذاك علاش أن توصي بالصبر، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن توصي بالحق، يعني سيكثر أعداؤك.
1: نعم.
0: وستكثر أمامك الصعوبات. لماذا؟ لأن الحق ثقيل، فالحق بطبيعته ثقيل. ليش؟ لأنه يصادم المصالح ويصادم الأهواء، ولأنه يقيد الرغبات المنفلتة ويتحدى المسلمات الساذجة ويصطدم. فالنتيجة أنه لا بد لحماية هذا الحق، ولحماية هذا الحق يجب أن يتسلح الإنسان بالصبر، بمعنى التمسك بالحق والدعوة إلى هذا. وبهذا يصبح التواصي بالحق هو الضامن لاستمرارية الأمة وحيوية. هي عملية صيانة مستمرة للتماسك الاجتماعي. فهذا بعد ذلك يعني ما زال الكلام على الحق
1: نعم. يطول نعم، وقت البرنامج قرب على النهاية،
0: إن شاء الله نواصل كلامنا على الحق ثم بعد ذلك على الباطل
1: إن شاء الله
0: بحول الله تعالى.
1: حول الله تعالى. شكر الله لكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملاً وتفاؤلاً، قلب عامر

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلك

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين، ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسك لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم.

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيماً.

اغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيراً.

أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.

0: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل.

0: تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: نبي الشريف عفي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
6: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ زهير الجندوبي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج فقه الحياة.
8: مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية خالصة لكل مستمعينا، مستمعي هذه الإذاعة الغراء التي تحمل اسم أعظم عالم في ومعلم في هذه البلد، بل في كل ربوع البلاد الإسلامية، الزيتونة المباركة. ومن مصدحها وعلى أثيرها نشيد بالمبادرات التي يقوم بها كثير من أهل البر والإحسان في تشييد معالم لتعليم القرآن الكريم في كثير من النواحي. زرنا كثير منها، وأنتم أيضا زرتم الكثير منها، ورأيتم هذا المعمار الفاخر الذي فاق بعض الجامعات. فنحن في صفاقس مثلا نجد مدرج مثل ما تجد المدارس في الجامعات، وهو خاص بالمحاضرات التي تعلم رواد هذه الجمعيات القرآنية التي تشرف على تحفيظ القرآن وتعليم علومه ومبادئه وتحقيقها في واقع المسلمين بعيدا عن كل التيارات والأحزاب. وكذلك رأينا في البحيرة 2 معلم أيضا تحت الجامع البحيرة 2 جميل جدا رائع جدا. نعم. قاعات المحاضرات فيه نعم. ممتازة. أدوات التعليم أيضا على أرقى مستوى من حيث السبورة الذكية. نعم. من حيث المصدح لأنه كم من محاضرة يفسدها المصدح.
7: نعم.
8: كذلك التلميذ والصغير وكذلك الشاب اليافع يجد راحته في هذه الأماكن من حيث المنظر من حيث العناية من حيث المستوى الذي يقدم من ناحية المادة العلمية. كذلك رأينا ذلك في منزل جميل في بنزرت في كثير من الأماكن في مساكن. كلما يممت وجهك شطر مدينة من مدن تونس العظيمة إلا ورأيت معلما للقرآن يشاد بارتفاعه بسعته بقاعاته الرحبة بوسائل التعليم المتميزة بالطاقم وهو الأساس طاقم الحفاظ للقرآن. نعم. الكريم الذي فيه خيرة الحفاظ والمقرئين. تحية الخونة مراد الجدلي في حمام الشط. تحية الكثير من رجال تونس الأبرار الذين يعلمون كتاب الله يعلمونه حفظا ورواية ودراية وعلما وعملا وأدبا وهذا هو الأساس.
7: نعم شيخ علي أنت قلت هذه لفتة كريمة ونحن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم هي تشجع على هذه البادرات وهذه هي الفروع خلينا نقول الفروع لأن هي فروع موجودة في كامل تراب الجمهورية ثم تقريبا فوق من 500 فرع تابع للرابطة الوطنية للقرآن. نعم. الكريم تشرف. نعم. عليها خلينا نقول من هذا المنبر هي فكرة جميلة جدا واستحسنها كل الفروع. تحية المدير الإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم اللي هو السيد هيثم الإمام جاب لي فكرة في يوم من الأيام قال لي علاش ما نعملوش هكا برنامج بالشراكة مع الرابطة الوطنية نعرفوا بهذه الفروع.
8: نعم.
7: حقيقة عملنا هذه الشراكة ما بين الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وبين إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وزرنا عديد من هذه الفروع في جل كثير من الولايات بنزرت سوسة سليانة المنوبة صفاقس
8: حتى المهدية حتى في الكاف وفي جندوبة في كثير. نعم.
7: اللي ما مشي لناهمش بإذن الله باش نمشوا
8: جابس أيضا.
7: نعم باش نمشوا بإذن الله
8: جميل جدا.
7: زرت بالحق أنت قلت مدارس أنا زرت كثير من الفروع حقيقة كل الظروف تلقاها موجودة في هذه الفروع مهيئة لتدريس القرآن الكريم.
8: نعم.
7: وهذه باش تكون عينا حجة يوم القيامة.
8: نعم.
7: ما عندك ما تقول تلقى فيها أعز الأساتذة أعز القراء تلقى فيها كما قلت أنت الصبورة الموجودة تلقى فيها كل أماكن التعليم مهيئة للتحفيظ فقط.
8: نعم.
7: من حاجة شيخ باش نقول هذه لفتة وباش تعرف العمل الصادق له يقعد في سيدي علوان هكا أنا ديما نحكيها باش نعرفوا ما معنى قيمة العمل الصادق.
8: نعم.
7: هذه فرع في سيدي علوان تحية لكل أهالينا في سيدي علوان مشيت ثم فرع مبني على الثالث يظهر لي فيه ما شاء الله. يقول لي المؤسسي هذا الفرع يقول لي هذا المكان كان شخص رجل كبير من منذ سنوات كان يسموه كسر الحجر كان رجل كبير يكسر في الحجر ويجيب باش يبني جامع الأرض نتاعو. نعم. أهب هذه الأرض للجامع.
8: نعم.
7: قالك وبدأ يبني حفر الساس وعباه كسر الحجر وعباه الساس بالحجر على أساس باش هو يبني الجامع لكن الرخص نتاع الجامع ما حضرتش ثم ظروف توفى الأجل هذا الرجل والأرض هذيك رجعت للأولاد للشركاء للتركة. بعد سنوات جاءوا الناس هذوما حبوا في سيدي علوان يبنوا مدرسة ما لقاوش حتى أرض مشاو للناس هذوما قال لهم بربي تنجموش تعطونا أرض باش نبنوا فيها مدرسة قرآنية.
8: نعم.
7: قال لهم تفضل الأرض قدامكم خذوا اللي تحبوا قالوا خذينا جزء من الأرض قال بعد ما خذينا الأرض وكتبنا كل شيء وبدينا باش نخدموا قال حفرنا الأسس نتاع هذه الفرع نتاع القرآن قال سبحان الله العظيم الأسس نتاع المدرسة اللي بنيناها تبنات على أسس الجامع اللي خلاهم ذلك الرجل اللي وهب. نعم. هذه الأرض لله. نعم. لله
8: ولا فرق بين أن تكون صدقة الجارية في.
7: نعم.
8: جامع.
7: نعم.
8: أو في مدرسة
7: أو في
8: مستشفى.
7: نعم.
8: أو في أي منحى عمومي يعود خيره على المسلمين عموما. ومن هذه النشاطات التي نشيد بها وهي أول مرة تقع في تونس وبالذات في مدينة مساكن. تضافرت جهود كثير من الجمعيات سواء كان من الجمعيات القرآنية أو الجمعيات التعليم الزيتوني أو الثقافية وغيرها، وقامت ب حفل زفاف جماعي في ليلة العيد.
7: ما شاء الله.
8: تتصور أنت قديش الطلبات توصل اللي سمعت بها الناس، وتشوف قديش الشباب متشوف أنه يملك نص دينه، وبالفعل يملك نص دينه في هذا الزمن المليء بالفتن. الفتن الجارية والسارية. والمزاحمة أيضا.
7: خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
8: والشاب يتشوف لأن يتزوج ويرتاح من هذه الكوابيس التي يراها في كل مكان. في شغله وفي طريقه وفي كل مكان يومم إليه وجهه. وكذلك كثير من الفتيات يريدنا أيضا الزواج. لكن هذه العادات وهذه التقاليد وهذا الضغط الاجتماعي، وخاصة إذا تطوع له الأب والأم والأخوات والخالات والعمات. وانت فرحة عمرك وانت مش عارفة تعمل كيف يجيلك وندادك، وما تكونش محقورة وما تكونش ناقصة وما تكونش كذا، فأصبح الحلال صعبا والحرام متاحا بل معروضا على قارعة الطريق. هذه المبادرة وصلت الطلبات فيها إلى 500 مطلب.
7: ما شاء الله.
8: أتصور أنت 500 مطلب كلهم يريدوا أن يشارك في هذا الزواج الجماعي. قاعة واحدة تضم ما شاء الله من العرسان رجالا ونساء في ليلة واحدة، وكله بجهد جماعي من أهل البر والإحسان.
7: تحية ليهم شيخ.
8: تحية ألف تحية
7: والله.
8: لأن الذي ييسر الحلال هو من أعظم الناس طاعة لله. والذي يدخل السرور إلى قلوب الناس وخاصة قلوب الناس الذين سيتعففون عن الحرام ويبتعدون عن الزنا ويغلقون بابا فتحه الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا تأخير الزواج ووضع العراقيل أمام الزواج، من فتح بابا ييسر فيه هذا الباب من أبواب الحلال فهو على درجة عظيمة جدا من رضا الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم الثواب الذي يناله من الله سبحانه وتعالى. ثم كلما تناسلت هذه العائلات كانت الحسنات جارية، والذي ساهم في هذا المشروع في قبره بعد سنين مديدة إن شاء الله
7: شيخ.
8: والحسنات مضاعفة. هذه صدقات الجارية، هذا هو العمل الإسلامي داخل المجتمع، هذا فعل المسلم في المجتمع، أن ييسر أبواب الحلال وأن يغلق أبواب الحرام سواء كان في الزواج أو في التجارة أو في القروض أو في غيرها من حاجيات الإنسان. لا بد للمسلم أن ينظر في هذا، والإعلام أيضا خليهم الإعلام سهل مش بسهل. كل من ساهم في إبلاغ صوت الحق وصوت العدالة وصوت القيم الإنسانية التي تتفق على العقول، كل ذلك فيه أجر عظيم وفيه ثواب جار يصل صاحبه حتى بعد وفاته سنين وقرون طويلة، ما دام ذلك تلك الثمرة تنتج وتزهر وتينع وتعطي ثمارا جديدة
7: إن شاء الله. شيخ الناس اللي شرفوا على هذه البادرة إن شاء الله، إن في حاجات أخرى نلقاهم عملوها في الجنوب، نلقاهم عملوها في الشمال، في جندوبة، في باجة، في سليانة، في الكاف، في جابس، في مدين، إن شاء الله يواصلوا علينا.
8: على كل حال هي مساكن كانت المبادرة وكل من تبع مساكن بإذن الله تعالى يكونوا في نفس الخط ومع نفس الثواب والعطاء وإدخال السرور على الأمة الإسلامية بتزويج الرجال بالنساء في الحلال بعيدا عن كل هذه الضغوطات. ضغوطات عظيمة جدا، يلزم سهرة ويلزم كذا ويلزم ساغة ويلزم ويلزم ويلزم
7: ظروف صعبة الحقيقة،
8: وأختها تحب تعمل كذا وأمها تحب على كذا وبوها يحب على كذا، هو ساعة لو البوها لم محال على التقاعد الإجباري.
7: إن شاء الله الشيخ يفرح كل
8: الأم والأخت شيء من الأقل.
7: إن شاء الله ربي يفرح كل بنت وزوج متزوجين قاعدين
8: مستنيين. فرحة عظيمة جدا، وخاصة تشوف قلت لك فرحة عظيمة جدا وأنت تشوف في مجموعة كبيرة من العرسان أمتي والعرائس يتصدرنا لفتح باب من الحلال وإغلاق أبواب من الحرام.
7: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
9: وعليك السلام عايشك ربي يبارك فيكم عايشك
7: إن شاء الله ربي نورك مرحبا لله ينور ذاتك الاسم الكريم سيدتي
9: يعيشك فاطمة فاطمة من ولاية ريانة
7: مرحبا يا فاطمة
9: يعيشك عايشك أنا حبيت نسأل الشيخ زهير عايشك إن شاء الله يعاوني أنا عندي بابا عنده دار وأنا من السما بنيتها معاها من اللوتة وعندي أربعة عندي تويكة عايشين معاها ثلاثة أخواتي أولاد وخويا الرابع عنده داره في سيدي حسين على تقنين بايو ما حبش يبنيه ديما يقول كي توفى بابا مبيع الدار أنا خايفة على خويا عندي خويا عنده ثلاثة بنات وعامل جلطة وعندي خويا الاخر زوالي وخويا الاخر متياسر الحال وعندي تقول عازب زادة زوالي قلت أنا ناخذ بايو ورغم أنه بابا على فكرة راه وقال ما يورث حد شيء وما نعطيه شيء ومتغشش عليه أنا قلت لا ميسالش حتى كان بابا متغشش عليه أنا نبنيها وكي تأثر علي الحال نخلصه به بالنسبة لبابا قال لي أنا مدامك أنت تعبتي معايا وكل شيء نكتبها لك هيبة بحكم أنا مانيش متفاهمة أنا وراجلي وعندي زوز أولاد قال لي نكتبها لك هيبة قلت له بابا اكتب لي أنا راني باش نسوي وضعية الملكية على خاطر عنده اشتراك في الملكية قلت له بابا نعمل يعني الحجة ومن بعد بابا عايشك نحبك تحج في دارك تكتب لخويا اللي عامل جلطة وتكتب لأخوتي الزواولة الكل معايا يا أخي خويا اللي عنده داره وهو بايو رغم أنه متعد حد شيء فيها وصرفت عليه وكبرت وهذا يقول لي أمي يقول لي أمي وجعني برشا خطر أنا تفرقت أنا وراجلي قديش مرة يسمعني الكلام يقول لي أنت خربتي دارك تحبي تخربيني داري رغم أني أنا الفرحة نشوفها في عينيها وأنا نفرح هذيك فرحتي المهم سامحني
7: سامحوني
9: هذيك الكل طحن سيل الطاق وقفنا معاه كل ما يصير له اكسيدون يقفوا معاه طوى كي جيت أنا نبني وقف لي وقال لي تحسيني يا حقي قلت له حقك هي الدار مازالت باسم بابا ما الدنيا ماهيش مكتوب لحتى شيء حتى حد ديجا في تسوية وكل شيء أنا حبيت نسأل شيخ كي بابا نسوي له الحجة ويكتب لي هيبة يا هل دارها بابا يدخل النار
8: أبوك موجود ولا مش موجود
9: بابا حي
8: ما أنتم تقسموا في التركة أبوكم حي
9: لا بابا هو قال لي أنا نكتب لك هيبة على خطر على موت على حياة أنا قلت له بابا باش تكتب هيبة لي أنا تكتب لأخوتي الكل يعني
8: غير عندي بما فيهم بما فيهم خوك هذا اللي هو أبوكم متخشش عليه
9: بويا أخويا المتغشش عليه بابا قال مانيش راضي عليه وما نعطيه حق
8: ما عندوش حق باش بوك يقول له ما نعطيكش حقك لا يلزم كيما يكتب لك أنت يكتب
9: أنا
8: لخوك
9: بالنسبة لي أنا واعدة ربي سبحانه قلت حتى كي باش ناخذ أنا البايا ذاك راني بقدرة ربي باش نخلصه ما نحبش ندخل الحرام على صغار أنا ديجا مشيت عينت قالوا لي تعمل 10 ملايين قلت نلم العشرة ملايين ونعطيهم له أنا سديته وحده وقلت له اسمعني عايش خويا أنت وخويا وربيتك وتعبت عليك أنا نعطيك يعني حقك نعطيه لك أما استنيني نلم بالسياسة ونعطيك خاطر أنا نخدم في الديار قلت له استنيني نلم ونعطيك يا أخي هو اش قال لي أنا معناتها ما دخلي حد شيء بري أعملي ورقة أنت ومرتي لو جعني يعني دخل مرته اللي أنا هو أخويا يعني كيفاش جيغنا سامحني أنا راني كلمت على روحي راني لبست عليا أنا فلوسي الكل مشيت على أخواتي ما ضيعت حتى حد في كل شيء في حبوسات في مرض في كل شيء حتى توا نخدم وحق صغاري كي نشوف الجيعة
7: باهي لا لا لا لا اسمعني أختي فاطمة باهي توا باش يجاوبك الشيخ اسمع الشيخ باش يجاوبك شنو تعمل شرعا جاوبها شيخ باش نتعدوا المكالمات الموالية جاوبها شيخ
9: يعني
7: نعم اقعد معنا تو جاوبك الشيخ مباشرة جاوبها شيخ
9: يعني
8: نعم شوف اختي الكريمة احنا غضب الاب على صغير من صغاره هذا ما ينفيش حق الصغير في الاعطية واحنا عندنا العطية في الحياة يعطي كالذكر كالانثى كيما يعطي البنات كيما يعطي الاولاد اذا مش كتب لك بوك يكتب للناس الكل بما فيهم خوك هذا هو تو ما عندوش حق لا انت عندك حق ولا اخوك عنده حق هذا الحق بكله حاليا نتاع الوالد نتاعك اللي هو مازال موجود فايش دخله هو باش يقول لك اعطيني النصيب نتاعي والوالد في حد ذاته مازال حي خدمه تقسمه في تركه مش موجود مش تركه هي حاليا نعم. هي ملك للوالد والوالد ما دامو موجود هو اللي يتصرف في المال نتاعو وتنجم انت تبني لكن راك تبني للمجموعه مش تبني روحك انت برك
10: وما تحملش نفسك أكثر من طاقتك. مكش مسؤولة أنت باش تكون قائمة بأخواتك وقائمة بفلان وقائمة بفلتان وانت عندك صغارك وعندك.
7: نعم. الرسالة وصلت للا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: مرحبا مرحبا. اسم الكريم سيدتي. اسم الكريم أختي.
11: صبيحة من نابل.
7: صبيحة من نابلة. مرحبا صبيحة.
11: عايشك عيدكم مبروك وكل عام وانتم تحيين بخير يا رب.
7: مرحبا للا وكل عام تحيين بخير. نعم.
11: عايش خير. نسأل أنا عمنا والحجيت وأثناء مشيت باش نقيد البابا وبابا ميت الله يرحمه. فقال لي ما تجمش خطر انت حجيت ما تجمش أملي باش تحج تقعد تعطر في روح برا مشي صدق علي بنية الحج. وليت عندي تو وليت صدق علي بنية الحج. ما أنا حبيت نسأل أني أنا الموت ما نعرفش عليها غدوة عام الجاي 20 سنة 100 سنة وكيف أنا ما نخافش باش نكمل الحج. أنا عندي راجل يعطيني في الشرية قارة وقام يتصرف فيها ذلك وقلت له انا باش نحب قال وافقني راجلي انا مثلا ما كملتش خلصت الحجه يعني نوصي اولادي ولا كهو قصت مع الموسم تاع مع الموسم تاعي ولا كيفاش.
10: انت حجيت اختي ولا مازلت؟
11: وانا مثلا
7: اختي يا صبيحه يا صبيحه انت صبيحه حجيت انت ولا
11: اي انا حجيت عملنا ولا
10: حجيت اي حجيت ما شنو الحجيت اللي تلم فيها تلم لشكون
11: البابا البابا الحجة بابا مات وما حجش وما عملش عمره.
10: اي وابوك خلى فلوس باش تحجلوا بيهم؟
11: بابا احنا خذينا ورث خلانا ورث خذينا
10: ورث. اي الورث هذاك الورث ولا ملكك انت حبيت تحج معناها تحب انت من ملك نتاعك باش تحجج بوك.
11: اي اما مش الفلوس نتاعه شريت بها وقت ذهب ودخلت في مرانتي وكل شيء.
10: يا اختي الكريمه الفلوس نتاعه ما عادش نتاعه. اسمعني مليح يا اختي الفلوس اللي خذيتهم من بوك بعد ما توفى بوك ما عادش نتاعه هذاك ورث فلوسك انت. ما نخلطوش المفاهيم. اي انسان مات التركه نتاعو الكل ما عادش ملكه انتهى وقف اليد نتاعو راهو في عت.
11: ايوه
10: فهمتي يولي الملك كامل للورثه. اقسمت انت واخواتك وخذيت انت النصيب نتاعك. طيب خذيت النصيب نتاعك هذاك ولا ملكك انت معنى انت تو تحب تحجج بوك من ملكك انت.
11: صحيح
10: واضح اختي.
11: أنا صرفت الفلوس هذوك أنا مش نقدر على كل شهر نعطي فلوس من من من شريتي.
10: عندي ماكش عندي ماكش مطالبة باش تحجج بوك أو الحن.
11: أي قادرة أما أنا تو على الموت نخمم على الموت كيف الموت أنا حاجة مش خالصة.
10: هاني حاجة اللي تحب تخلصها بالله.
7: هذاك مش مطالب
10: يا بنتي بوك مش بوك ما عادش بوك ما عادش مطالب بالحج يا أختي الكريمة أفهمني. بوك بوك ما عادش مطالب بالحج.
7: انت مش مطالبه باش تحج على بوك يا لالا.
11: اه صار اه تو كيف انا نزكي عليه يعني نعطي مش نزكي نعطي
10: صدقه مطلوب الحمد لله. ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا.
7: واضح عندك حاجه اخرى لالا؟
11: لا لا محمد رسول الله عندي بربي واحد من العائلة كان حانوت دارال حانوت متاع تجاع خارج منه ياسا العرفور تقوماس ولا شو يأخذوك البوت يطلب بيه ولا
10: الصوت
11: ما
10: الصوت يا نعم مفهوم مفهوم السؤال متاعك نجاوبك بعد
7: جاوب يا شيخ. هاي نمر المكالمة الموالية. شكرا نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
7: مرحبا اسم الكريم.
12: منير مليكم السيد بوزير.
10: تشرفوا بيك
7: منير. مرحبا سيدي منير. تفضل خويا الغالي.
12: والله يا سي بشير سمعت في زوج حصص مع الشيخ عمر بن عمر وسي بقاسم قاسي قال لك ذبحان يعني القطاطيس والكلاب مش جايز.
7: نعم
12: سي زهير يضحك.
7: نعم
12: والله تو انا نحب نعرف تو ثم ناس يشد قرطوس مازال صغير ما ياكلش الماكله ويلوحوا في حفره ويحطوا حتى في شكاره ويهزوا اللوح. هذا مش عذاب مش الذبح يكون اسهل احسن. تو برشا من الناس يهبطوا في حفره
7: في شكارة وحي. واضح عندك سؤال آخر.
12: عندي سؤال آخر.
7: تفضل خوي.
12: بالله عندي ولادي.
7: نعم.
12: دواء ذلك تنادي فيه باسم محمد تنادي ما يسمعك حاشاك تقول له يا بهيم يقول لك كلام
7: حول ولا قوة بالله العظيم
12: والله ذلك تنادي فيه يسمع فيك ما يسمع ما يسمعك تقول له كيما هكا يقول لك كلام والله يغشوها صغار توتية
7: ايوه انت ربيته خويا ربيته انت ربيته التربية الصحيحة وهو صغير
12: متربين متخلقين
7: اسألتهمش اسألتهمش على شي يعملوا هكا
12: ذلك متوجه في حاجة
7: اي سألتوش على شي يعمل هكا يا استاذ سألتوش على شي يعمل هكا
12: سألته
7: واضح عندك حاجة أخرى؟
12: لا لا شكرا
7: شكرا بارك الله فيك نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
13: عليكم السلام ورحمة الله
7: مرحبا اسم الكريم
13: وبيك أكثر الله مبروك عيدكم إن شاء الله أنت
7: بارك فيك شكرا الاسم الكريم خوي
13: عون بن عون من زعفران ومعتمدية دوزة جنوبية ولا تقبل لي
8: مرحبا

0: يعني سكر التجارة اللي كان يخدم فيها ومعاش محتاج للدكان، يجب عليه أن يعيد المحل لأصحابه دون مطالبة بأي شيء. وقت اللي القانون يعطيك حق لا يعني أنه ذلك حق.
1: اسم التجاري.
0: وإذا كان سلبك من حق لا يعني أنه هالحق بتاعك ضاع. احنا عنا الأصل التجاري. وكان قبل الأصل الصناعي. حذف الأصل الصناعي وترك الأصل التجاري. ليش؟ لأنه هذا قانون وضعي. لماذا حذفنا الأصل الصناعي؟
1: على تحذف.
0: وما دمنا عنها ما دمنا قادرين على حذف الأصل الصناعي وقد حذف. فلماذا نصر على إبقاء الأصل التجاري؟ تقول لي بيع المنافع، نقول لك يا سيدي أنا نحب نتفاهم أنا وياك نهار اللي تكمل الخدمة وإلا نهار اللي يكمل المجال متاع العقد ترجع للمحل متاعي. نهار اللي وفاء التاريخ متاع العقد. وإلا مول الخدمة ما ربحش في الخدمة متاعه وسكر الحانوت. وإلا بدل الشغل بدل القلم. فهمتي؟ ووقت يظهر يطالب فيه مول المحل بالهبوط اللي هو يفوت في بعض الأحيان النسبة الكرا اللي خذاها
1: ما برش.
0: حط روحك انت عضو خمو، احنا ما القاعدة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي
1: أخيه
0: ما يحب لنفسه. حط روحك انت في عضو مول المحل. هل ترضى انه انسان انتهى شغله اما بالافلاس واما بتغيير نوعية العمل والانتقال الى مكان اخر ربما ارقى واحسن، فهمتي؟ وإلا بانتهاء مدى مدة العقد التي اتفقنا عليها. وإذا بيك طول تصعب عدل المنافس تقول له يعطيني بأي حق تأخذ ذلك.
1: أنا الحق التجاري
0: الفقهاء متاعنا اللي تكلموا على الأصل التجاري كمنفعة تباع وتشترى وتورث. هذا إذا كان فما اتفاق من قبل على ذلك وهناك معلوم مالي أخذه صاحب المحل على التبقية، وإلا كان في دكاكين الدولة التي تكترى على 100 عام و99 عام. فهمتي؟ فأصبحت عنده يد على هذا المكان ويستطيع أن يبيع ويشتري هذه المنفعة. لكن اتفقنا على أن يشتكري عندي الحانوت هذه 5 سنين. أنا بعد 5 سنين ولدي مش يكبر مش نحل محل متاع تجارة في هالمكان هذا بالذات. تجيني أنت تقول لا والقانون يسمح لي باش وعنا ما تفهمناش، احنا ما تفهم تقول لي القانون. وقت اللي جيتني تكري من عندي قلت لي القانون، كي جيت تكري من عندي دخلت جلدي ودخلت بين ظفري ولحمي. وقلت لي راني وخيك مسلم وخيك نخاف ربي واحنا يجمعنا بيت ربي واحنا مصلين واحنا نحتكم الشارع على ربي سبحانه وتعالى، ونهار تلي حاجتك بالمحل متاعك تاخذ محلك
1: وبعدني كلفوله
0: وبعد يدور علي. ليش؟ لانه يعني عنده عصا القانون معاه. فإذا كان انتهت لمدة اللي اتفقنا عليها وإلا صاحب الشغل انتهى شغله إما بإفلاس وإلا بتغيير لما هو أحسن ولا بانتقال إلى محل آخر ربما خير من هذا المحل،
1: وإلا باش يبطل منه.
0: لا وإلا ولا يخدم كما تو يخدم على الانترنت، فمبرش على سكرة الحوانت بتاعها ولا تخدم على شبكة التواصل الاجتماعي ويصوروا ما شاء الله يرتاح من الأدوات ويرتاح من كثير من الأشياء. فخرجت ترجع المحل مالي ما تطالبش بالله
1: معنى اللي طالب الأصل التجاري غير شرع غير جيد.
0: أنا قلنا إلا إذا كان دخل من أول الاتفاق على التبقية.
1: اتفاق
0: أنا قلنا دخل على التبقية. وإلا ادفعت له كذلك هالأصل التجاري مسبقا نخذاه. وعلاش قلنا فما اتفاق فهمتي. أما فماش اتفاق واخذيته كان باسم القانون فقط، نقول لك لا لك غلط في حساباتك، ونقول لك قيس روحك بصاحب المحل. حط روحك أنت صاحب المحل، هل ترضى لنفسك أن يفعل بك كما تفعل أنت بصاحب المحل؟ ما نصور أنه إنسان يقبل على روحه
1: أنه
0: أخذها مثال برا قول 100 مليون يا سيدي. أخذها مع 10 سنين، كل 10 سنين ياخذ 10 ملايين كيرا. أمتي؟ بعد 10 سنين مش يخرج سيوخينا من المحل، يقول له يا سيدي هبط عليه قاضية ويطلع له 100 مليون أصل تجاري، يعني اللي يدفعهم إكراه اقبضهم اصل تجاري. هل هذا معقول؟ باي حق نقتطع اموال الناس بالباطل؟ باي حق؟ لا يجوز هذا.
1: كذلك شيخ عنا سيمونير يقول لك سمعت ان ذبح الاقطاطس غير جيد، وهذا شرعا معناها للاسف الشديد ساعات جينا حاجات

0: عادش تنجم تجاوب عليها أصلا، ما تجاوبش خير. ساعات يشد الحيوانات يعذبها،
1: اتخاذ الحيوان غرضا يعني يحطوا محل للتعذيب ولا للقتل ولا غيره، هذا لا يجوز أصلا.
0: نعم،
1: حتى في الصيد.
0: نعم،
1: ما يلزمش تصطاد بحاجة اللي هي تعذب.
0: حتى في الذبح النبي صلى الله عليه وسلم
1: التعذيب أصلا لا يحل لمسلم أن يعذب أي حيوان.
0: نعم،
1: فهمتي؟ وإذا كان مش تقتل كما الفواسق.
0: نعم،
1: كما الكلب العقور اللي هو السبع اللي يدحم على الناس
0: نعم،
1: ويهجم عليهم، فهمتي؟
0: نعم،
1: كما الحداية اللي هي تنقل النار من مكان إلى مكان، تكون شعلة هنا ينقلها بالمنقارة متاعه ويهز النار ويحطها في بقعة أخرى، هذا يقتل أيضا في الحل والحرامي.
0: نعم،
1: أنت كما الأفعى السامة
0: ولا
1: العقرب.
0: نعم،
1: نقتل ولكن نقتل قتلا دون تعذيب.
0: نعم،
1: التعذيب لا يجوز لا في الحيوان ولا في الإنسان ولا في أي ذي روح، لا يجوز. نعم، فعل ما يؤذي إلا للضرورة.
0: نعم،
1: أنت أخوي عندك قطوسة ولدت لك، سيبها خلي ترضي تعيش صغارها بعيد عليك،
0: يكرمها هي بعدها عليك،
1: هذا هو.
0: لا تقتلها لتحطها في صاشي
1: ولا على ربي تكرم اللول.
0: نعم،
1: ولا ربي أنثى وعقمها، ما تحب عليها ما تنجبش صغار لك، مش هي تنجم وانت تحطهم في الماء أحياء ولا تحطهم في حفرة وتردمهم هم حيين، لا يجوز التعذيب.
0: معناه الطب تطور تجهز للطبيب ويعمل،
1: لا يجوز ذلك.
0: نعم، شكرا شيخ. كذلك سيمونير يقول لك عندي أولادي كي ناديهم ما يرجعوش عليا، كنقول لهم كلمة خايبة كي نسمعتها.
1: شوف سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير كل الأسماء القبيحة.
0: نعم،
1: وإلا اللي فيها نوع من الكبر والعجب.
0: نعم،
1: العاصية يسمها جميلة.
0: نعم،
1: الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الأماكن.
0: نعم،
1: حتى الأماكن إذا كان يكون المكان الاسم متاعه فيه نوع من ما يجلب الشؤم وما يجلب الشر يغير الأسماء، يستحب فيها تحسينها.
0: نعم،
1: وكذلك الألقاب وكذلك الكونة. ما يلزمش المسلم يجي لولده ينادي له يقول له يا كذا كذا باسم حيوان.
0: نعم،
1: ربي يقول لقد كرمنا بني آدم، ربي كرم الآدمي حتى ولو كان كافرا، ويجي الإنسان ويذله باسم. ولا تنابزوا
0: بالألقاب
1: بئس الاسم
0: الفسوق.
1: سبحان الله،
0: وضع ولدك وبنتك،
1: ولا كان ولدك نعم، مش من حقك باش تناديه باسم اللي ربما يحطم له الشخصية متاعه، وربما تلصق الكلمة ذيك وتولي طلعة متبعته حتى من صغار يقولوا ولاد شكون ولاد كذا.
0: موجود يا شيخ،
1: موجود طبعا.
0: نعم، للأسف الشديد
1: لا يجوز هذا. لا نعم، يجوز أنه الإنسان ينادي غيره أو يلقب غيره أو يذكر غيره بعيب باسم قبيح. ولنكن على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يغير الأسماء إذا كان فيها نوع من مما لا يليق، كما صخر. صخر يبدله سهل. ليش سميه صخر؟ إلا إذا كان الاسم فيه نوع من القيمة. نعم، مثال حنلقاه في سلسلة النسب متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاب.
0: نعم، كلاب. نعم،
1: ما هي كلاب؟ حتى الكلب عندنا احنا حاليا هو الكلب المعروف.
0: حيوة.
1: لا، الكلب. نعم، في اللغة العربية هو السبع.
0: نعم،
1: ولذلك ولد أبو لهب اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا سيد النبي كدعا عليه، قالوا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فتسلط عليه الأسد وأكله الأسد.
0: سبحان الله.
1: فكلاب هي سباع، وهي الشجاعة والقوة، وهذا هو المعنى المقصود، فنجد هذا الاسم.
0: نعم،
1: انت في العمود النسب بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام
0: الله يسلم،
1: من فلان من فلان من فلان إلى تلقى كلاب.
0: والرجل الولد جاي يشكي للنبي قال ابويا سماني جعل ولا حاجه،
1: لا هذا يشكي سيدنا عمر بن الخطاب.
0: عمر.
1: نعم، قال له.
0: نعم،
1: سماني جعل.
0: نعم،
1: والجعل هو كرمكم رب البودرنا.
0: نعم،
1: امتي عاش. قلنا احنا الاسماء السيئه والاسماء التي فيها نوع من التشاؤم لا يجوز ان ننادي بها ابنائنا. ولدك وقت لا تناديه باسم جميل وبلقب جميل تنفخ في صورته معاني ذلك الاسم الطيب.
0: نعم.
1: واختي تسمي الصغير متاعك باسم آخر ولا تناديه باسم آخر سيأخذ من ذلك الاسم. يقول العرب في المثل
0: نعم.
1: لكل امرئ من اسمه نصيب. فهمتي؟
0: سبحان الله.
1: واختي سيد النبي عليه الصلاة والسلام حبش يبدل اسم الأسماء وصاحب الاسم حبش يبدله قال لا ما بدلش أنا أسمني به بابا. فهمتي؟ فبقي بذلك الاسم وفيه حزونة. الذرية متاعه قالوا بقيت فينا تلك الصفة يحملوا فيها
0: نعم.
1: يحملوا في صفة الحزونة في ذريتهم. ليش؟ لأنه الإنسان الاسم قد يؤثر
0: نعم.
1: قد يؤثر على المسمى.
0: شكرا نعم. شيخ. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بسم الكريم سيدتي.
2: فاطمة من تونس.
0: مرحبا يا فاطمة.
2: فيك عشت. نسأل سيد الشيخ سؤال.
0: تفضل. لا
2: قريبتي مزدل في العدة معناه.
0: نعم.
2: قريبها توفى هي.
0: نعم.
2: اي مشت له.
0: نعم.
2: مشت له.
0: نعم.
2: عليها اسم ولا؟
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
2: فما اللي يقولها تنجم تمشي. فما اللي يقولها ما تنجمش تمشي.
0: نعم عندك حاجة أخرى؟
2: لا لا عايش. ركز لي على ذي.
0: الله يبارك فيك ونجاوب وخذ معنا لا تجاوبك الشيء. خلينا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام سيد بشير.
0: مرحبا اخوي الغالي الاسم الكريم.
3: عايز مبروك انت سيدي زهير.
0: بارك فيك اخوي الغالي الاسم الكريم.
3: الله يبارك فيك سيد بشير.
0: شكرا.
3: لا يا سيدي عندي
0: اسمك ذكرني باسمك. ذكرني باسمك اخوي.
3: محمد صالح من سوسه.
0: مرحبا سي صالح.
3: الله يبارك فيك ان شاء الله.
0: تفضل اخوي.
3: عبد الله سيدي زهير ما هي اداب زياره المقبره؟
0: نعم. ما هي؟
3: وماذا يقول للترحم على ابيه وامه؟
0: زيارة أداب المقبرة. نعم.
3: يا سيدي البشير وعندي سؤال.
0: نعم.
3: عندي في كل صلاة حاضر نصلي معاه صلاة قضاء.
0: نعم.
3: يا سيدي لكن يلا ندرى نصلي صلاة القضاء نصلي قبل الوتر ولا الوتر خلينا نصلي بعد القضاء؟
0: الوتر؟
3: أي أي.
0: نعم.
3: مقبل القضاء ولا بعد القضاء؟
0: نعم.
3: خلي يقول واجل آخر الصلاة تكون وتر.
0: عندك سؤال آخر؟
3: عندي سؤال آخر.
0: نعم.
3: سيد بشير.
0: نعم.
3: ماذا يقول الشرع في صبغ الشعر؟
0: نعم.
3: صبغ الشعر. سيدي زهير بربي.
0: نعم.
3: عنده برامج تلفزيونية ولا؟
0: نعم. شيخ عندك برامج تلفزيونية؟
3: مرة برك شوفوا في قناة لا
0: ما غيرت القناة خويا ما ذكرش القناة.
1: شوف سيدي الغالي بالنسبة للأمر هذا
3: شوف عنده برامج تلفزيونية
1: معروف أني ما نقبل إلا البرامج المباشرة.
3: فهمتي؟ أي قناة تلفزيونية
1: ما علينا أي قناة. شوف سيدي الغالي اسمعني يا شيخ الغالي أي قناة تلفزيونية سواء كانت قناة متاع الدولة ولا قناة خاصة
3: نعم
1: تقترح حاليا باش نجاها في برنامج مباشر أنا نمشي على راسي وعيني مهما كانت هذه القناة. أي قناة تقول لي مسجل نقولها لا. القناة اللي تحكي لها أنت البرنامج هذا أنا ما عملتوش لها هي عملته لغيرها. فهمتني؟ وهي شريته وإلا أخذته وإلا هداوه لها ولا هذا أمر ثاني لا أتحمله أنا المسؤولية. واضح أخوي الغالي. واضح أخوي الغالي.
0: شكرا أخوي الغالي. نمر المكالمة الموالية. نعم شيخ عندك نظيف شيخ. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: مع السلامة.
0: مرحبا بسم الكريم.
4: ماذا أبو عزيز من سيدي بوزيد.
0: مرحبا يا نادية سيدي بوزيد. نعم ماجدة. مرحبا ماجدة.
4: عايز نشكركم كله والله يرحم والديكم فردا فردا وربي سبحانه وذات الزيتونة أفواقكم حنينة تختاروا فيها مختار الله يبارك لكم.
0: شكرا.
4: ونهاية سؤال نوحب بي يصلي مش ما يصلي سبحان الله نحب عليه كيف نصلي في صلاة العشاء نبدا بك معناها نصلي وكيف روحي هكا وواجده فكري نصلي الركعتين الاولانيين ونايا فكري يمشي طول اللطف يا ربي ننسى قديش صليت من ركعه.
0: نعم
4: والله يرحم والديكم تعمل عليه مزيه هاني قيت ورقه قدامي مكتوب فيها الظهر والصبح والعصر قولوا لي اناهي السر واناهي الجهر باش نصليهم بالبيه الله يرحم والديكم.
0: نعم أين السر وأين الجهر. نعم
4: معناها كل معناها الظهر كذا وكذا الصبح كذا وكذا هاني ما عندي ورقة وسيلة باش نقيد.
0: واضح يا ماجدة. عندك حاجة أخرى ماجدة؟
4: والله لا الله يرحم والدي.
1: شكرا. من غير ما تقيد جوابك سيتم جوابك علي.
0: نعم شكرا. هناك مكالمة أخرى على ما أظن. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
5: محمد منطوب.
0: مرحبا سي محمد.
5: احتراماتي وسيدي واحتراماتي لسيد السيد الدكتور الجندوب ولا سيادتكم.
0: شكرا مرحبا. بارك الله فيك حبيبي. نعم
5: عندي سؤال واحد. هو عندي أثناء ثاني عيد نهار الجمعة أثناء في صلاة العصر.
0: نعم.
5: أثناء التشهد الأخير حي الإمام ومرقد الإمام الخطيب هو كان نعم. يصلي بالعصر عشان الجمعة ضاية الجمعة انتهى ثانية.
0: نعم.
5: أثناء التشهد حي وشاهد وقام وبدأ في الله أكبر الله أكبر طب حول الناس يا ودي رحمة السلامة تخص السلام أزرعه وخرج خلى الناس طب اللي يسلم وحده وسلم اللي يسلم الأخابات والناس كل قد حارف الجام نو الشرع يقولك
0: معناه بعد ما تحف التشاهد الأخير قام كيسبحوا له أزرعه ومشى.
5: اي هما هما طقس السلام.
0: نعم
1: ايش ني الصليت
0: صحاك صلاة العصر
5: تودي راك نسلم ما سلمت تودي راك سلمت ما هز روح وتخرج
0: صلاة العصر. صلاة العصر
1: وهذا امام راتب والا نايب
5: هو كان هو ما جامعة بيصلي جمعة الثانية
1: هي امام راتب ولا نايب
5: الخطيب
0: وامام الجمعة
5: يصلي بالعصر.
0: واضح واضح امام الجمعة. نعم تو نجاوبوك شي خي
5: بارك الله فيك سيدي.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. شيخ نعود الخونة عون من قبلي يقول لك حب يعرف وقتاش يبدا وايمه التشريق وقتاش ينتهي وقتاش يبدا التكبير وقتاش ينتهي في المذهب المالكي. السؤال هذا كنت باش نجاوبك فيها واش قال هو في بلاصتي انا
1: ايام التشريق هي اليوم الموالي ليوم العيد.
0: نعم
1: والذي يليه والذي يليه.
0: نعم
1: تسمت أيام التشريق كانوا يشرقوا فيها اللحم
0: أول عيد وثاني عيد وثالث عيد.
1: لا ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد
0: معناه العيد السنة جاب الأربعاء.
1: الأربعاء عندك الخميس والجمعة والسبت.
0: والسبت
1: بأي وقت ايش يبدأ التكبير؟ نعم. التكبير يبدأ في الظهر متى يوم العيد.
0: يوم العيد في الظهر
1: وينتهي ثالث أيام التشريق في صلاة الصبح عندنا.
0: صلاة الصبح.
1: نعم
0: نعم
1: آخر نهار اللي هو نهار الرابع عيد.
0: نعم
1: في الصبح متى نهار الرابع عيد.
0: نعم.
1: وقتها يوفى التكبير هذيك نهارتها آخر تكبيرة نقوم بها.
0: هذا في المذهب المالكي.
1: نعم
0: هو ثم شكون يقول لو ينتهي في اليوم الثالث في صلاة العصر
1: فليقل ما يقوله.
0: نعم
1: أنا لا أتكلم عن بقية المذاهب
0: نحكي عن المذهب المالكي.
1: المذهب المالكي اليوم نحن نكبر
0: اليوم الرابع
1: معنا. يوم العيد بعد الظهر مباشرة.
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: نعم
1: الله أكبر.
0: نعم
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: ويكبر المأمومون وراءه جهرا.
0: نعم.
1: جماعة.
0: نعم.
1: يوم العيد شعلنا ظهر وعصر مغرب عشاء.
0: عشاء.
1: من غدوة كان عشنا اليوم. نعم. ثاني يوم العيد اللي هو أول أيام التشريق.
0: أول أيام التشريق. نعم.
1: صحيح عندك من صلاة الصبح حتى صلاة العشاء.
0: نعم.
1: تكبير.
0: نعم.
1: بعد كل تسليمة من الصلاة.
0: نعم.
1: صلاة الفريضة.
0: واضح.
1: ثم يوم ثالث عيد اللي هو ثاني يوم ثاني التشريق نفس. نعم. الشيء. ثم يوم ثالث التشريق اللي هو يوم رابع عيد في الصبح.
0: في الصبح
1: بعد ينتهي. الصبح نكبروا أربع تكبيرات وانتهى التكبير.
0: هذا في مثل الملك. شكرا شيخ. هذا سؤال سي عون قبلي. توا عنا أختنا فاطمة كذلك من تونس تقول لك قريبتي توفيت وما زالت في العدة.
1: نعم.
0: عندها قريبها توفى ومشات بسمع بستعزي.
1: نعم.
0: تقول لك ماذا عليها يا أخي جايز أو غير جايز؟
1: المرأة مطالبة عبادة.
0: عبادة
1: يجب أن نحط الملحوظة هذه باش ما يظنش البعض أنه هو سجن.
0: نعم
1: الإسلام لا يسجن المرأة ولا يسجن الرجل.
0: نعم في صالح المرأة هذا الكل يصير. نعم.
1: هي عبادة.
0: نعم
1: لو كلف بها الرجال.
0: نعم
1: لوجبت علينا.
0: واضح
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي كلف الرجال بمشاق.
0: نعم
1: وكلف النساء هي هو التكليف ما هو هو. نعم. طلبوا ما فيه كلفة.
0: نعم
1: ايش معنى طلبوا ما فيه كلفة؟ يعني ما فيه مشقة.
0: نعم
1: تخشي تتكلف شرب الماء شرب الماء سهل، يقول لك احفظ تشرب ماء.
0: نعم.
1: ولذلك لا نقول تكلفت شرب الماء.
0: نعم.
1: انا اللي قلت تكلفت شرب الماء الى كم من يمشي عدي.
0: نعم.
1: فالتكليف هو طالب ما فيه كلفة، اي ما فيه مشقة.
0: نعم.
1: هالتكليف هذا اللي هو العدة مطلوب من الزوجة المطلقة كما هو مطلوب من الأرملة التي مات زوجها.
0: نعم.
1: لولا عندها 3 قروء، الثانية عندها 14 و10 أيام بالحساب.
0: نعم.
1: الأربع عشر وعشر أيام هذا لا تبيت إلا في بيتها.
0: نعم.
1: ولا تلبس لباس الزينة.
0: نعم.
1: ولا يخطبها الرجال.
0: نعم.
1: كملت 14 و10 أيام تلبس لباس الزينة وتتزين وتتهيأ للزواج مرة أخرى.
0: نعم.
1: طيب جاتها تخدم مثلا معلمة.
0: نعم.
1: قابلة فلاحة.
0: نعم.
1: فتبطل الخدمة. قال لا في العدة لا ما تبطلش. نعم. الخدمة تخرج تخدم على روحها.
0: نعم.
1: عندها أوراق مش عندها. نعم. عندها منحة رأس المال عند الوفاة لازم تحضر الأوراق متاعها باش تاخذها.
0: نعم.
1: وإلا كان عندها قصر باش تحضر الأوراق متاع القصر باش يصبوا لهم النصيب متاعهم في خزينة الدولة.
0: ولاد صغار يقراوا
1: يقراوا ولا ما يقراوش أي. نعم. واحد تحت السن الرشد.
0: نعم.
1: عنده حق في منحة الوفاة.
0: نعم.
1: الزوجة والقصر فقط.
0: نعم.
1: ما هيش ورثة.
0: نعم.
1: إنما هي للزوجة وللقصر وللزوج أيضا.
0: نعم.
1: القارين خلنا نحطها بصفة عامة.
0: نعم.
1: هي للقارين. نعم. إما الزوج كان مات الزوج وهي تخدم، وإلا للزوجة إذا كان مات زوجها وهو يخدم.
0: نعم.
1: باش تخرج تقوم شؤونها الخاصة، تمشي تقضي من السوق إذا كان ما عندهاش كون يقضي لها.
0: نعم. ولا
1: لكن لا تبيت إلا في بيتها.
0: نعم.
1: ما تحضرش الأفراح بلباس الزينة.
0: نعم.
1: مش تمشي تعزي في أقصر وقت لقريب، مش معناها أي إنسان مش تقعد تدور من بقعة لبقعة.
0: نعم.
1: تحاول أنها ما تخرج إلا في ضرورياتها وحاجياتها.
0: نعم.
1: مش في التحسينيات.
0: نعم.
1: مش نمشيو العرس إلا إذا كان ولدها مثلا.
0: نعم.
1: ولا بنتها ما نأخروش على الزواج متاع أولادها وبناتها لأن. نعم. أبوه توفى.
0: نعم.
1: إذا كان قدرنا مش نوخره حتى توفى العدة ما فما حتى إشكال، لكن لو فرضنا أنه ما العراب المدفوعة والعرس بقى محلول ومات الأب مثلا.
0: نعم.
1: والمرأة في العدة.
0: نعم.
1: تحضر وقت الزفاف فقط.
0: واضح شيخ. وتوى نحن على قريب أبواب نجاحات إن شاء الله ربي ينجح كل اللي توى حضر في البكالوريا. أنا ثم عائلة عندها شكون نجح في البكالوريا ويت في العدة نجم تمشي تهني تفرح وترجع.
1: هي راهي ماشي ممنوعة من ذلك ولكن يكره ذلك. قلنا المرأة اللي في العدة الأحسن أني ما تخرج إلا للضروريات والحاجيات.
0: نعم.
1: هذوما مش تهني وغيرها يسموه تحسينيات.
0: نعم.
1: مش محتاجتهم والناس كل تعرفها لكوني هي بالعكس هم يشيلوموا عليك فشي في العدة ماشي تهني وماشي.
0: لكن للأسف شيخ ثم الناس عقولاتهم غير ذلك حاجة كمكتية ترصي في مقاطعة معناها ما جتنيش ما
1: يعني في المجتمع متاعنا يعرفوا كون المرأة اللي هي في العدة ما تجيش.
0: نعم.
1: هذا معروف.
0: نعم.
1: يحترمون ذلك وهي كما قلت ليست سجنا هي. نعم. عبادة. لو فرضت علينا كرجال لقلنا سمعنا
0: وأطعنا. نعم.
1: تخرج في قضيتها، تخرج في خدمتها، تخرج في حاجياتها وتخرج. نعم. في ضرورياتها.
0: نعم.
1: لكن ما تخرجش الأمور التحسينية.
0: نعم.
1: علاش قلنا احنا كان ولده مش يعرس ولا بنته مش تعرس ما توخرش العرس وتحضر ما فما حتى اشكال لكن بدون زينة.
0: واضح سيدي.
1: ومش حاب تقوم الزغرت في الرجل الميت وهي قايمه الزغرت في العرس.
0: نعم. كذلك عندنا سي صالح من سوسه يقول لك ما هي اداب زياره المقبره وشنو.
1: نعم.
0: يقراوا الدعاء المستحسن النجم ويقراوا على
1: زياره المقابر سنه.
0: نعم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور المقابر في الليل وفي النهار.
0: نعم.
1: القصة المعروفة وقت اللي خرج من الباب متاع بيت عائشة وهو يحل فيه بالسياسة وسكره بالسياسة.
0: نعم.
1: حتى لا يوقظ السيدة أم المؤمنين عائشة من نومها.
0: نعم.
1: هذا في الليل فقاب الليل وتفطنت السيدة عائشة فتلحفت وخرجت مباشرة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاتها الغيرة.
0: نعم.
1: فذهب إلى البقيع وانتم ما تعرفوا بين البقيع وبين بيت النبي عليه الصلاة والسلام مش حاجة كبيرة.
0: نعم.
1: فدعا لأهل البقيع ثم قفل راجعا، فأسرعت عائشة، أسرع الرسول عليه الصلاة والسلام فأسرعت هي أكثر، دخلت البيت قبله ودخل بعدها، قال ما لك حشية رابية، يعني تتهز في الملح من فس متاحة مقطوع بالسيف، ما كان جد دخل تجري،
0: واحد يجي يقعد
1: تجري دخل وتسلس تحت الفرش، يغزلها اللي حافق منها طلع هابط.
0: نعم.
1: وتهز في النفس بالسيف، هذا كمان حشية رابية.
0: نعم.
1: الرب وهو العلو بالنفس.
0: نعم.
1: طيب قالها أنت اللي نلمح في السواد متاعك في جرتي؟ قالت له نعم يا رسول الله.
0: سبحان الله.
1: أي. قال أجاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم. قالت أو معك شيطان يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. شوفوا أنت قيمة السيدة عائشة في ورغبتها في طلب العلم حتى وهي في مقام اللوم والعتاب.
0: سبحان الله.
1: ومع ذلك كانت تهتبر الفرص لكي تتعلم.
0: سبحان الله.
1: قال لها سيد النبي عليه الصلاة والسلام أظننت أن يخيس بك الله ورسوله؟ ظنك النبي عليه الصلاة والسلام مش يظلمك ويمشي معنا الضرر من ضرار متاعك؟ إنما جاءني جبريل فأمرني أن أذهب إلى البقية وأستغفر لأهل البقية في الليل. قالت له عائشة أم المؤمنين، قالت له ماذا أقول يا رسول الله عندما أذهب إلى المقابر؟ شوفوا امرأة طلعة تسأل على الشقيقة والرقيقة، تبحث على العلم، راغبة في العلم، تستغل الفرص لطلب العلم. ومن هنا من الحديث هذا بالذات لو أن زيارة المقابر للنساء ممنوعة لقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا تبحثين عن ما تقولين في المقبرة؟
0: وليش تتبع فيه؟
1: وش هزك أنت أصل الجبانة؟
0: نعم
1: أنت. فزيارة المقابر مطلوبة لأنها تذكر الآخرة.
0: نعم.
1: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. المنع كان موجود ثم نعم. نسخ بالإباحة.
0: نعم.
1: والإباحة على عمومها.
0: نعم.
1: تقول لي ها فما حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زائرة القبور؟ نقول لك هذا الحديث ورد بلفظين، بلفظ زائرات ولفظ زوارات، فما اضطراب سعلول في المتن هذا الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث معارض بحديث عائشة أولا وبحديث المرأة التي مر بها رسول الله وهي في الجبانة تبكي على ميتها فقال اصبري واحتسبي، قلت لو أصابك ما أصابني لما قلت هذا الكلام. فمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجاوزها، جوا قالوا هذا كرار النبي مش تجي، قلت يا رسول الله ما ظننت أنك رسول الله؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
0: لا.
1: لو كانت زيارتها ممنوعة لو قال مشي روح لدارك.
0: نعم.
1: ما يقول ليش اصبري واحتسبي.
0: نعم.
1: وكانت كذلك السيدة فاطمة.
0: نعم.
1: تذهب إلى مقبرة أحد، وانت تعرفش معناها بين بيت السيدة فاطمة عليه السلام وبين أحد. تذهب إلى أحد فتزور عمها حمزة وشهداء أحد وتبكي هناك وتعود رضي الله تعالى عنه وعليه السلام.
0: نعم الشيخ انت قلت في الحديث زائرات وزوارات،
1: وزوارات
0: ما نعم. الفرق بينهما؟
1: الزوارات هن المكثرات، يعني تضيع الحق متاع زوجها وأولادها بكثرة زيارة المقابر.
0: نعم.
1: وعندما نذهب إلى المقبرة ماذا بماذا ندعو للميت؟
0: نعم.
1: أولا من السنة، مش كما قلنا بدعة، وهو نعم. سأعطيك الأدلة.
0: نعم.
1: من السنة
0: نعم.
1: أن قراءة الفاتحة على الميت تنفعه، ودل الدليل من القرآن والسنة على استحبابها.
0: يا سبحان الله.
1: قل لي وين؟
0: نعم فعلا.
1: أما مش يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك.
0: نعم.
1: طيب يا سيدي السنة ما هو تعريفها؟
0: يقولوا إن الإنسان إلا ما سعى.
1: السنة السنة نعم. السنة ما هو تعريفها؟
0: نعم.
1: السنة قول رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وفعل رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وتقرير رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ثلاثة هكا ولا؟
0: قول وفعل وتقرير.
1: وتقرير. نعم. بأي وقت اللي تقولي هذه ما فعلهاش الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ضيعت لي ثلثين السنة.
0: نعم.
1: لأن السنة مشي قوله مشي قول مشي فعله فقط. السنة قوله وفعله وتقريره.
0: نعم.
1: وكم من أشياء دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه نعم. وآله وسلم ولم يفعلها.
0: قوله فهمناه وفعله فهمناه وتقريره ما معنى.
1: تقريره يعني الصحابة عملوا شيء
0: نعم
1: ولم يلمهم على ذلك هو أو دعمه. استحسنه دعمه. كما هل مش نشوفوه تو في الحديث بتاع الفاتحة
0: نعم نواصل شيخ مو ساعات ثم حاجة شيخ نعم. نسألوها باش المستمعين يفهموا نعم
1: سيدنا أبو سعيد الخدري نعم. خرج في سفر مع مجموعة من الصحابة في الطريق احتاجوا إلى ضيافة قراء نعم. وهذا من مما نقول احنا من صفات العرب الكرم
0: نعم
1: تعدوا على قبيلة طلبوا القراء الضيافة نعم. فمنعوهم الصوت العربي اللي كان كريم امنع ليش لأنه كل عدو ترجى مودته إلا الذي عاداك في الدين وقت ولات العداوة في الدين
0: نعم
1: وتخلوا على الخلق متاحهم على الشيمة متاحهم فلم
0: الله.
1: يكرموهم
0: نعم
1: جاءوا بعد شوية وخيموا اللحظة جت الجارية قالت إن سيد القوم سليم هل من راق سيد القوم سليم يعني ملدوغ
0: نعم
1: ويقولوا له سليم تفاؤلا بالسلامة من تلك اللدغة
0: نعم
1: قام سيدنا أبو سعيد الخدري قال بشرط أنه تجعلون كذا كذا من رؤوس غنم إلى كان أرقيته وصح وبراء
0: نعم
1: قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب أقرأ وأتفل نعم. يقرأ نقول احنا الفاتحة ويتفل نعم. يعني هو ما دون البصاق رمكم الله
0: نعم
1: فبرئ الرجل سيد القبيلة برئ
0: نعم.
1: فأسقاهم اللبن وأعطاهم الجعل اللي هو قطيع من الغنم
0: نعم.
1: قالوا الصحابة خذوا الحليب خذوا شربوه لكن الجعل هذا اللي هو قطيع الغنم قالوا ما تمسوش حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أخذ الجعل على الرقية
0: نعم.
1: الجعل مش الأجر
0: نعم.
1: الجعل هو أنك بعد ما يشفى المرقي
0: نعم.
1: مش كما تو كنت سعلوله بعد يرقيك
0: ارتاح ولا مرتاح
1: لا يا سيد
0: نعم.
1: الجعل لا يكون إلا بعد تمام الشغل
0: نعم.
1: براء تاخذ ما براش ما تاخذش
0: نعم.
1: لما عادوا إلى رسول الله
0: صلى الله عليه
1: وأخبروا
0: وسلم.
1: الخبر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أدراه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم يعني سيدنا أبو سعيد الخدري
0: نعم.
1: ما كانش عارف اللي كون الفاتحة هي رقية ما خذاهاش بنص من رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: ولا بفعل من رسول الله
0: نعم.
1: وإنما أخذها باجتهاد منه
0: اجتهاد منه.
1: منين الاجتهاد جاء
0: نعم.
1: جاء من حديث وآية
0: نعم.
1: أما الحديث فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي كم من صحابي
0: نعم.
1: يعني سيدنا أبي وغيرهم وقالوا لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن
0: نعم.
1: اللي هي فتحة
0: الكتاب
1: باهي هذه السنة والآية قول ربي سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء
0: ورحمة للأمة
1: ما هو شفاء سيدنا أبو سعيد الخدري خذا أن الفاتحة ورقية من حديث أن أعظم سورة في القرآن هي
0: نعم.
1: الفاتحة ومن أن القرآن فيه شفاء
0: شفاء
1: مجموع الآية والحديث استنبط منه جواز الرقية بالفاتحة
0: سبحان الله
1: ثم نكمل أحنا الآية
0: نعم.
1: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
0: رحمة.
1: يعني الفاتحة كي تقراها رحمة كما الفاتحة كي تقراها على الملدوغ ولا على المريض يشفى لولا استنبط سيدنا أبو سعيد الخدري وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الاستنباط وكذلك أخذ المسلمون من باقي الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة خذوا منها أنه كي تحب تنزل الرحمة على الميت
0: نعم.
1: ولا على مكان ولا على حال من الأحوال تقرأ فاتحة الكتاب ومما أشار إليه الإمام السيوطي في شرح الصدور بأخبار الموتى والقبور أنه يستحب قراءة الإخلاص 11 مرة تهدى للميت
0: للميت
1: نعم
0: المقابر تقرأ
1: تهدى للميت وتدعو له بالرحمة ما شئت واقرأ ما شئت من القرآن
0: نعم
1: قالوا ليش كو قالك القرآن يوصل لله نعم. هاو سيدي مالك بيدو قال لا نقولوا راهو احنا المدرسة المالكية ماشي قائم على مالك وحده
0: نعم.
1: مالك هو مؤسس المدرسة
0: نعم
1: كما المدرسة الشافعية مؤسسها الشافعي لكن
0: نعم.
1: تلامذته قالوا بأقوال لم يقلها الشافعي بل هو نفسه
0: نعم.
1: الشافعي عنده فقه القديم وفقه الجديد
0: نعم.
1: فقه في العراق غير فقه في مصر ماهوش كيف كيف وكذلك أبو حنيفة. نعم. فهي مدارس فقهية.
0: مدارس.
1: وبالتالي مالك قال مثال كونه هذا ما يوصلش ولا ماوش ما عندناش نص ولا غيرها، لكن المدرسة المالكية أقرت ذلك، وأقرته المدرسة الحنبلية، وأقره ابن القيم في كتابه الروح. وقت اللي حاججناهم بالكتاب هذا قالوا لا هذا كتاب ما يصحش نسبته لابن القيم، لا مكذوب عليه. الناس تلعب على ألف حبل،
0: للأسف الشديد
1: الناس تلعب على ألف حبل ولا يعوذ بالله. ابن القيم ماذا يقول؟
0: نعم.
1: قال من أدراكم أن الصحابة والسلف الصالح لم يفعل ذلك وقد كانوا يخفون فعل الخير. شكون قال لك اللي كانوا الصحابة ما يقرأوش القرآن؟
0: سبحان الله.
1: بل وثابت وعند الحنابلة وفي مسلم إمام أحمد وفي غيره أن الصحابة قرأوا القرآن على القبور، وبالتالي جائز، ما فهم حتى إشكال، ما فهم حتى إشكال. لكن من الآداب ألا نذكر الأموات بسوء.
0: نعم.
1: كفاهم هم فيه، ترضاش أنا ميت
0: واحد
1: يجي يقول فيه كلام وأنا في القبر نسمع راني الميت، الميت راه يسمع،
0: لقد أفضى إلى مولاه
1: يسمع. نعم. تجي في القبر وتذكر بسوء، هذا لا يجوز أصلا.
0: نعم.
1: كذلك لا يجوز أن يكون ثياب الزائر لا يليق.
0: نعم.
1: مش الإنسان كاشف عورته ماشي يقرأ في فتح على القبور. ولا يجوز التدخين في المقبرة لأن نعم. الميت يتأذى بالنار.
0: نعم.
1: ولا يحب ولا رؤيتها،
0: ولا مرأة في لباس غير لا يخدر تدخل
1: نعم.
0: المقبرة وتقرأ.
1: ما يجيش جبانة نعم. تكيفها كما نعم. السحنة متاع الجامعة مش مجعول باش تكيف فيه، لا يجوز. نعم. التدخين برا دخل في مكان آخر، نتن مكان آخر.
0: نعم.
1: لكن الجبانة والمسجد نعم. لا يمكن أن نتعاطى فيها التدخين، هذه أماكن مقدسة كما المحكمة.
0: نعم.
1: أيضا مكان مقدس.
0: نعم.
1: شرعا مقدس، مش مقدس معنا في القانون.
0: نعم.
1: لا مقدس شرعا.
0: نعم.
1: ما نرتكبوش فيه مثل هذه الأشياء. ولذلك الإنسان يتأدب ويمشي باش يتذكر الآخرة، يتذكر أنه مش يتمد في هاك الأشبار هذيك وشوف روحه شنو هز معاه.
0: نعم.
1: قداش من رزق أخته كلا، قداش من رزق أمه تعدى عليه، قداش من أرض تعدى على حدادة متاحة.
0: نعم.
1: قداش من إنسان أذاه في عرضه ولا أذاه في ماله ولا أذاه في أولاده، وإلا فكلوا البقعة متاعه بالكتاف وبالمحسوبيات وبالرشاوي.
0: نعم.
1: هذاك علاش الإنسان زوره، يقول سيد النبي عليه الصلاة والسلام أتبع الجنائز، زوروا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة.
0: سبحان الله.
1: باش تتفكر هاك المادة متاعك، هاك الشبر اللي باش ترقد فيه.
0: نعم.
1: نعم.
0: كذلك شيخ نختم قبل نمشي فاصل بشي كلا سؤال سي صالح، يقول لك أنا كل صلاة نصلي معها قضاء.
1: نعم.
0: لكن في الوتر يقول لك نصليه قبل القضاء ولا بعد القضاء؟
1: الوتر الحاضر.
0: نعم.
1: هو الذي نصليه، أما الوتر لا نقضيه.
0: الغاية
1: نحن لا نقضي إلا الفرائض.
0: نعم.
1: أما الوتر هو وقته موسع.
0: نعم.
1: تحب تصليه بعد صلاة العشاء مباشرة فما نعم. حتى إشكال، لأن صلاة القضاء ليس لها وقت.
0: نعم.
1: تصلى في كل الأوقات.
0: أوقات.
1: تحب تصلي أنت العشاء القضاء وبعد تصلي الوتر، الأمر واسع، تصلي الوتر في يدك حتى الأذان الفجر.
0: نعم.
1: نعم.
0: كذلك يقول لك ماذا يقول الشرع في صبغ الشعر؟
1: يجوز الصبغ لمن يليق به الصبغ.
0: نعم.
1: لأن الحديث متاع غيروا شيبه وجنبوه السواد، هذا في أبي قحافة.
0: نعم.
1: أبو قحافة جاء به إلى رسول الله مسلما في آخر أيام المدينة.
0: نعم.
1: وشعره كالنغامة يعني كالصوفة.
0: نعم.
1: أبيض. علاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جنبوه السواد؟ لأنه التصابي لا يجوز. رجل كبير عمره 80 عام يصبغ في اللكح المولى باس، اصبغ له بالاحمر، اصبغ بالكتم اللون نتاعو كستناي، اصبغ باي لون اللي يليق بحاله باش ما يظهرش عليه التصابي، لان التصابي من مخرومات المروءه. احنا بدينا نقولوا شوف الشيب والعيب، شوف الكبير السن ويفعل في افعال نتاع ذر. فتجنيب السواد هنا لانه لا يليق بحاله. لكن اذا كان الشخص في الخمسين وفي الستين وشعره أبيض وحب يسبغ فلا بأس، وصبغ أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير من أهل المدينة كانوا يصبغون بالسواد وبغير السواد.
0: نعم.
1: إذن فهي لحالة معينة، وهي نعم. أن الرجل الكبير اللي وصل له عمر معين لا يليق به، أنه يرد روحه شباب ويخلي روحه ضحكة للذري.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك حبابنا الكرام. تحية لطارق التايب اللي التحق بنا الآن. العفو خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم.

بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى،

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيد الكريم. سيدي
1: أحمد القيروان.
0: سيد أحمد من القيروان، مرحبا سيد أحمد.
1: بس ماشي بداية عشان ملاحظ أنا من دول في مشاهد مرة وما على في متاع ساعة كتاب السيرة ما حلطنيش وما كلمونيش، حاولت نتصل قش مرة ما نجمت.
0: كيف
1: شاركت أنا مرة في واحد وربحت كتاب تاع سيرة وما وصلنيش وما كلمونيش من
0: وقته. وقتاش خويا لما حلا مش وقته وما وقتاش ربحت انت معنا؟
1: عندها تقريبا شهر ولا اكثر.
0: اي تو المره الجايه يكلموك خويا، مازال ما بعثناش تاع شهر مازال.
1: خاطر حاولت نتصل ما
0: لا لا تو نكلمك انا، انا نكلمك خويا الغالي.
1: اي ربي يبارك لك.
0: عندك سؤال
1: الشيخ هاي ربي يبارك وربي يكتب. الشيخ انا عملت عمره في 2010.
0: نعم.
1: وعملت تقريبا قعدت مدة في رمضان وقت عملت تقريبا 7 عمرات. اللي نتذكر فما منهم عمرات لبست المظلة، ما هو جاتني ضربة نتاع الشمس فهمتني وبريت منها، قالوا لي حط مظلة على الشمس فهمتني ونسيت الحكاية. فما 3 أو 4 عمرات لبست فيهم المظلة.
0: نعم.
1: كيفاش نصلح هذوم؟
2: ودي 3 أو 4 عمرات هذوم عملتهم في عمرة واحدة؟
1: في عمره واحده يا عملتها.
2: ما انا مشيت مره واحده وعملت هذا قداش من عمره؟
1: عملت 6 عمرات تقريبا في اخذت فرصه جيت عرفت روحي صعيب ان 2010 نحاول نمشي وما سهلش يا رب. مبارك عملت مع
0: نعم. عندك حاجه اخرى؟
1: للوالد وللوالد
0: عندك حاجه اخرى؟
1: وباش نسال فيما يخص الكوره، فتو الحكم كي يبدل حقائق في المقابله يدخل في حكم مع اللي يجي مع من اللي حكمه ربي عشر من الناس وما يعدلش يجي معناتها مغلول يوم القيامة.
2: تحب نجاوبك على مذهب مالك ولا مذهب أبو حنيفة ولا مذهب أحمد بن حنبل ولا مذهب الشافعي؟
1: المذهب اللي تراه قدر برشا ناس يرجعوا منها وناس تتعمد وليت معناتها.
0: واضح يا غالي. عندك حاجة أخرى؟
1: ربي يبارك لك وربي يبارك فيك وربي يشفيك.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية.
2: أنا اتحلت قضايا الأمة كلها مازال كان مش
0: للأسف الشديد. نعم. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
3: سعيدة من السواسي.
0: سعيدة
3: من السواسي.
2: من السواسي. مرحبا السواسي.
0: مرحبا يا سعيدة.
3: عايش وبيك. عايش.
0: تفضل. لا
3: عندي سؤال استاذ مثل استاذ الشيخ.
0: نعم. لا
3: عندي راجلي مغشاش ويشرف الدوية. من مرة طش علي قال لي أنت طالق بثلاثة، أنت طالق بثلاثة وأشهد عليه يا ربي راي طالق بثلاثة، شنو هو الحكم في ذلك؟
0: قلت مش المفتي الشيخ فادي
2: نجيبه في العموم إن شاء الله.
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: هذا هو السؤال. ربي يعاون.
0: نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. انقطعت المكالمة. خلينا شيخ نعود الماجدة من سيدي بوزيد وتقول لك أنا كنصلي العشاء. حاضر المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. قطعت المكالمة الله يسامحك. نمر لأختنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول لك أنا كنصلي العشاء فكري نركز في الركعة الأولى والثانية وبعد فكري نعم. يمشي ننسى معاش نعرف نعمل. نعم.
2: وهل هناك مصل لا يسرح فكره؟ خلينا نبدأ برواحنا.
0: نعم.
2: احنا نجم نصلي صلاة كاملة دون أن تذهب عقولنا يمينا وشمالا وفي الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل.
0: نعم. صرت حاجك في عهد الصحابة الشيخ وقال
2: طبعا
0: نعم.
2: طبعا هذا أمر فطري في الإنسان.
0: نعم.
2: وبالمجاهدة
0: نعم.
2: بالمجاهدة يمكن أن يصل الإنسان في فترة من فترات حياته إلى درجة من الرقي الروحي والوجداني
0: نعم.
2: اللي يصبح فيه كيف اللي ذكروا في كتب الطبقات وغيرها أنه يسقط شطر الجامع وما يفقش به والصحابي اللي قصوا له رجله وهو ساجد وما فاقش بها إلى غير ذلك من هذه الحالات اللي نعم. هي حالات
0: نعم.
2: وليست هي الحالة الطبيعية
0: نعم.
2: الحالة الطبيعية من الإنسان أن يحضر في صلاته بحيث يعقل ما يقول وما يفعل هذا
0: نعم.
2: المطلوب
0: نعم.
2: أما الخشوع
0: نعم.
2: فهو فضيلة وليس فرضا لأنه لا يتأتى من عامة الناس. الخشوع مدرسة متى؟ في الليل وخاصة في الثلث الأخير من الليل. هناك قال رب العزة سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي النافلة التي ينشئها المسلم في الليل
0: نعم.
2: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
0: نعم.
2: يعني العبادة اللي تنشئها في الليل، الصلاة اللي تقوم في الليل وخاصة في الثلث الأخير ولا في الثلث الثاني ولا نعم. حتى في الثلث الأول
0: نعم.
2: حين تذهب عنك الأشغال ويقل من يشغلك
0: نعم.
2: فتتفرغ وتقبل بقلبك وعقلك ووجدانك على رب العزة سبحانه وتعالى فيتواطأ قلبك ولسانك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا
0: نعم.
2: وأقوم قيلا. لسانك وقلبك يمشيوا الاثنين مع بعضهم متوجهين الرب العزة سبحانه وتعالى. فإذا قلت الله أكبر علمت أنك تقف بين يدي الله
0: نعم.
2: الذي هو أكبر من كل
0: شيء
2: ما سواه سبحانه وتعالى. عندما تقرأ الحمد لله فأنت تخاطب رب العزة وتستحضر موقفك بين يديه وأنت تحمده على نعمه الظاهرة والباطنة التي تعلمها والتي لا تعلمها
0: نعم.
2: الرحمن الرحيم وتفهم أش معناها الرحمن وش معناها الرحيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ملك يوم الدين لو فكرنا في هذه

0: اسقاط
1: لا المجتمع ولا المال ولا السلطان ولا ولا ولا، كل هؤلاء أمام الله لا شيء. فأنت تذكر هذا الكلام وتقول ملك يوم الدين،
2: نعم،
1: تذكر جيدا أنك ستقف بين يدي ربك يوم القيامة يوم الدين. ثم نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، وهي قلب الفاتحة، أن تخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه،
2: نعم،
1: وأن لا تسأل إلا الله وبالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وتواصل القراءة. لو تدبرنا، ومتى؟ مش في صلاة الظهر وانت تستنى وقت باش تكملها باش تمشي الخدمة، لا، باش تتدبر في صلاة الليل، في ركعتين من قيام الليل، وقت الليل وحدك وما لزك حتى حد، قمت وحدك لله رب العالمين،
2: عندك حتى ضغوطات،
1: صحيت باش تقرأ. انت كنت تثبت في التشهد وحده. مرة واحد عالم،
2: نعم،
1: جاه مسلم قالوا سيدي راني نسيت القنوت، قالوا اليوم ما كذبتش على ربي، انت مساس يومين تكذب على ربي،
2: نعم،
1: قالوا انت اليوم بالذات كي نسيت القنوت ما كذبتش على ربي، لانك انت تقول ونخلع ونترك من يكفرك، طبقنا هذه،
2: سبحان الله،
1: مش هذا الولاء والبراء، طبقناش هذا اللي نقرأه كل يوم في صلاة الصبح،
2: نعم،
1: ونخلع ونترك من يكفرك،
2: نعم،
1: نخالط في الزنديق وفي الفاسق وفي اللي شجع فيها على المعاصي، هل طبقت هذا؟ هل خلعت هذا من حياتك ومن قلبك؟ إن لم يرحمنا الله
2: يا رب،
1: لنا الله، لنا الله،
2: أكيد لنا الله،
1: ثم نعم. وانت تقرأ في التشهد أقرأ كلمة كلمة، ما تقرأش صبة كأنك تعرض في محفوظات، لا، أقرأه وتمعنه. شو معناها التحيات لله والزكيات لله؟ وهل أنت تقدم الزكيات لله سبحانه وتعالى وتقدم الطيبات لله سبحانه وتعالى؟ ماذا نقدم لرب العزة سبحانه وتعالى؟ هذا في التشهد وحده. وقت اللي تقول له السلام عليك أيها النبي، وانت تخاطب في رسول الله خطاب الحي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجيب التشهد كامل. عندما تقوم بهذه الأعمال وانت حاضر وقلبك معاك ولسانك ينطق وقلبك مع لسانك،
2: نعم،
1: مش لسانك ينطق وقلبك في بقعة أخرى، هوك قالك ربي راه هالمدرسة هذه راي راي في الليل، إن ناشئة الليل، ناشئة الليل يعني العبادة التي تنشئها في الليل،
2: نعم،
1: هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هذه المدرسة،
2: نعم،
1: اتربى هنا تو خذ ربي يسلم لك القلب متاعك وانت تقف الصلاة
2: إن شاء الله يا رب.
1: أما أنا ما نشردوش فرض المرة، فهذا طلب المحال والمستحيل،
2: نعم،
1: من منا لا يشرد في صلاته،
2: نعم، شيخ مش يقولوا أن الخشوع ولو لحظة في الصلاة متاعك ذلك يعتبره الفرض؟
1: الخشوع ليس فرضا لا في جزء، نعم، من الصلاة ولا في كل الصلاة، الحضور هو الفرض،
2: نعم،
1: والحضور ليس الخشوع، الحضور هو أن تعقل،
2: نعم،
1: ما تفعل ما تفعل،
2: نعم،
1: وتحضر ما تفعل، هي، نعم، أن تعقل وتحضر فيما تفعل، تعرف راك واش قاعد تعمل، تعرف راك اللي تقرأ. الخشوع درجة زائدة،
2: درجة
1: هي من درجة، صح، هي من درجات الإحسان،
2: نعم،
1: درجة أخرى قلت راه تجيباش بالمجاهدة، قال، نعم، ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
2: سبلنا.
1: هاك أعطاك ربي وقتاش باش تجاهد نفسك باش تكسب الخشوع، نعم، راي في مدرسة الليل ولو، نعم، حتى ركعتي،
2: نعم، شكرا، نعم. كذلك يا أختنا ماجد تقول تحب نعرف السر والجهر، يا أخي صلاة المرأة فيها سر وجهر؟
1: المرأة لا سر لها ولا جهر، المرأة تصلي صلاتها سرا، ما عندهاش صلاة سرية وصلاة جهرية،
2: نعم،
1: كل صلاتها سرا،
2: نعم. عندنا سي محمد من توزر يقول لك ثاني العيد،
1: نعم،
2: يصلي في صلاة العصر، نعم، ورا الإمام، يقول لك الإمام هو يصلي الجمعة الثانية،
1: نعم،
2: وبحيث وعد من يوم الجمعة يقعد يصلي العصر هو بالناس،
1: نعم،
2: قال لك صلى العصر كمل الركعات الأربعة العصر وقام،
1: نعم،
2: بعد ما شاهد قام، كي قام قال لك كبروا له الناس،

0: بعد ما كبروا له الناس على اساس انه باش يرجع يعاود يشاهد وتحيا ورد السلام ويكمل الصلاه تصلح. قال لك هو هز روحه وخرج،
1: نعم،
0: ولا سلم ما قال حتى هز روحه وخرج.
1: اولا
0: نعم
1: لابد ان نحسن الظن بالناس،
0: نعم،
1: ولا نتصيد عيوب الامام،
0: نعم،
1: ونحمل
0: نعم.
1: ما نظن نحن انه خطا،
0: نعم،
1: على أحسن المحامل.
0: نعم.
1: من أدرانا أن هذا الإمام لما قام وذهب أنه لم يكن قد أحدث، ولا يجوز له المقام هنا كزوري أن يخرج. هنا أنت كمأموم،
0: نعم،
1: يا سيدي الإمام ما قالكش،
0: نعم،
1: وما استخلفش،
0: نعم،
1: وخرج ونحن،
0: نعم،
1: لا ندري لما خرج، لعله حدث له طارئ،
0: نعم،
1: أرغمه على الخروج.
0: نعم.
1: نعمتي؟
0: نعم.
1: اش نعمل سيدي؟ إذا كان كنت ما سلمش سلم. انتهت الصلاة، صلى بك أربعة ركعات.
0: نعم.
1: وتشهد وقام للخامسة.
0: نعم.
1: نعمتي؟ وما رجعش.
0: نعم.
1: ليش ما رجعش؟ لعله انتقض وضوءه وهو في تشهده.
0: نعم.
1: ولعله لم ينتقض الوضوء فقط، بل ربما حدث له حدث يجب عليه أن يخرج حتى لا يلوث،
0: نعم،
1: المسجد،
0: نعم،
1: فخرج مسرعا.
0: نعم. نعم.
1: أنت شنو دورك؟
0: المأموم.
1: أنت هناك كمأموم والإمام كمل 4 ركعات، أن تسلم وتخرج من صلاتك.
0: نعم.
1: ولا تبطل صلاتك.
0: إذا الإمام خرج،
1: خرج الإمام نلتمس العذر.
0: نعم.
1: لا ندري نحن، لا ندري ما هو عذر الإمام.
0: نعم. والناس كل تسلم
1: وكهو، انتهى الأمر.
0: صحيح.
1: وانتهى الأمر،
0: صلاة صحيحة،
1: والصلاة صحيحة،
0: واضح.
1: نعم.
0: لأن العملية واضحة
1: ديما نقول. نعم. إخوتنا المصلين،
0: نعم،
1: بجاه ربي سيسو.
0: نعم.
1: سيسو الإمام.
0: لكن شيخ زيد نقول لك حاجة، سمحني، لأن برشا أشياء برشا أسئلة تجي تحس.
1: نعم.
0: هناك أناس، سمحني باش نقول أنا على هوني، هذه رسالة للناس الكل، له المنبر المحراب مو سهل
1: طبعا.
0: اذا انت تعرف روحك قد المحراب قدم، اذا ما تعرفش روحك قد المحراب ما تهز امانه على ظهرك. انا كنت في الجنوب وجاي صليت العشاء، صليت العشاء ورا شخص ورا امام، ظنيته اللي هو امام. بعد ما كمل للاسف الشديد في الفاتحه ثم آية قرأها، معناها التلاوة اللي تلا بها الآية تبطل الصلاة.
1: نعم.
0: باهي. بعد ما كمل جيت قلت اسمعني، بس ننصحك نصيحة من خو لخو ما بيناتنا. قلت يا أخي أنت الإمام الهوني وإلا تعوض هك. قال لي لاني أنا ما عندناش إمام هنا، لاني الجامع مازال جديد، يظهر لي مازال جديد الجامع، مازالوا ما ركحوش الإطار نتاعه.
1: حتى ولو جديد ما تعطيش الوزارة التكاليف.
0: نعم. قال لي نحن أنا نعوض. قلت له اسمعني، يا الآية هذه صلحها، وإلا يا أخوي إليه أمانة ما عادش تقدم الصليب الناس.
1: نعم.
0: معناها ثم زاد الشيخ للأسف الشديد هو ما يعرفش الشيء هذاك وقادم. أنت ما تعرفش كيف تصلح أركان الصلاة، كيف تصلح الصلاة، خطأ في الصلاة إذا وقع لك وتقدم الصليب الناس علاش؟
1: ما تنساش اللي عدد المساجد اليوم،
0: نعم،
1: في ارتفاع دون مبرر.
0: نعم.
1: أنا ما نحكيش على بقعة فيها الجامع ويزمي تبنى فيها جامع.
0: نعم.
1: لا،
0: نعم.
1: أنا نحكي على مساجد كثيرة،
0: نعم،
1: لو طبقنا عليها حكم الشرعي لكانت مساجد ضرار، إما أن تغلق،
0: نعم،
1: وإما أن تحول. أمتي.
0: نعم.
1: جامع في جنب لا نحتاج بكلهم فارغين، لا في الجمعة ولا في الخمس. طيب، مع عدم وجود مؤسسات التي تخرج مختصين،
0: نعم،
1: في الإمامة، رغم ما يكفيش أنه إنسان متخرج من كلية الزيتونة ولا غيرها،
0: نعم،
1: ينجم يكون متخرج من كلية الزيتونة وهو لا يحسن الخطابة.
0: نعم.
1: وأنا مش نعطيك مثال.
0: نعم.
1: وهذا المثال الجمعة هذه، إمام،
0: نعم،
1: طلع في الجمعة يخطب على العراء والقراء والحياء
0: نعم.
1: وبدأ الخطبة متاعه بأقصر خطبة في التاريخ، الطاهر بن عاشور اطلع فوق المنبر وقال من ساها اللي في الشارع متاع شكون، انسالي في الاسواق متاع شكون، انسالي فين متاع شكون، سكتوا، قالوا اقيم الصلاة وهبط من المنبر. اولا ساعة دي كذبة.
0: نعم.
1: الطاهر بن عاشور رحمه،
0: نعم،
1: الله تعالى على،
0: نعم،
1: جلالة قدره،
0: نعم،
1: لم يكن خطيبا ولم يخطب ابدا، حتى وهو شيخ جامع الزيتون لم يخطب البتة، لا اقصر خطبة ولا اطول خطبة، ما يخطبش نهائيا. ولده الفاضل بن عاشور الإمام العلامة
0: نعم.
1: السيد الجليل القدر هذا كان خطيبا مفوها
0: نعم.
1: الأستاذ العلامة سيد الطاهر بن عاشور لم يكن خطيبا، وفما هاكو تسجيل متاع درس
0: نعم.
1: عامله
0: نعم.
1: ليس مؤهل الخطابة، هو أكبر علماء عصره على الإطلاق، هو الأستاذ اللي هي أكثر من شيخ الإسلام أمتي.
0: سبحان الله.
1: لكنه لم يكن خطيبا، ولذلك نعم. نقول أن المؤسسات العلمية
0: نعم.
1: مش بالضرورة تخرج الخطباء، لا هي تخرج علماء، لكن ليس كل عالم خطيب
0: نعم.
1: هناك معاهد خاصة كانت فما شعبة، شعبة الخطابة قبل كانت موجودة في كلية الشريعة
0: نعم.
1: اتنحت، المفروض تعود. ثم كانت هناك شعبة الوعظ والإرشاد، وأنا نعم. بيدخلت فيه
0: نعم.
1: في عهد سيدي كمال تيرزي رحمه الله تعالى،
0: رحمه الله
1: نعم. وخرجت أجيال من الوعاظ
0: نعم.
1: منهم العلامة سيدي الحبيب بن طاهر
0: نعم.
1: هذا كان متخرج من شعبة الوعظ والإرشاد في القيروان، ثم هنا في تونس همتي. ومنهم سيدي محمد الرئيس بتخرج من شعبة الوعظ والإرشاد في القيروان.
0: مازال في القيروان هذه درس
1: لا ما عادش، أغلقت للأسف الشديد. وهذاك علاش حنقولوا على الاقل على نعم. الاقل هالجمعيات تو الموجوده اللي قاعده تعلم في العلوم الشرعيه
0: نعم.
1: علاش ما تعملش شراكه
0: نعم.
1: مع المؤسسات نتاع الدوله
0: نعم.
1: باش تخرج هالناس هذوما، والا حتى اذا كان انسان كلفناه بالخطابه في صفه وقتيه
0: نعم
1: يلزم يثني الكاب ويمشي يقرا في المؤسسات هذه نعم. باش يتخرج منها خطيب.
0: هذه المشكل شيخ، ثم برشا كثير من الدورات نتاع الفقه وتاع تعلك ما يمشوش.
1: ما قلنا ما يكفيش الدورات نعم. ما تكفيش، لابد من التعليم وتخريج ناس اللي هما مختصين في الوعظ والإرشاد وفي الخطابة
0: نعم.
1: الخطابة علم يا سيدي بشير
0: نعم.
1: نعطيك مثال
0: نعم.
1: نحن نقرأ في الخطابة عن سيدي عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى
0: نعم.
1: الخطيب مش كل كلمة يعيط فيها
0: نعم.
1: الخطيب يختار الكلمات اللي مش يرفع فيهم الصوت متاعه. وقت اللي نعملوا كالجذاذة اللي تو فما برشا عاملين الوحمي يخطبوا من الرسم قال شنو هاو يرتجل في الخطبة. لا يا سيدي، يلقاه يتطوح يتطلفح يمين وشمال. اضبط روحك بالورقة عايش لي خويا باش تعرف روحك فاش تقول. وكل كلمة اللي هي مفتاح في الخطبة
0: نعم.
1: تحط فوق منها سهم أحمر طالع الفوق باش كدالي انت تقرأ في الورقة متاعك
0: نعم.
1: كي تجي قدام الكلمة ذيك اللي فيها سهم أحمر ترفع الصوت متاعك. المثال كررته كم مرات عديدة في عبر المصدح الإذاعة اللي هو إن
0: نعم.
1: الدين عند الله الإسلام، هذه
0: نعم.
1: آية
0: نعم.
1: باي هي جزء من آية
0: نعم.
1: إلى المقطع هذا من القرآن يمكن باش يكون في خطبة اللي هي على الدين، وممكن باش يكون في خطبة اللي هي على الله، وممكن باش يكون في خطبة على الإسلام. إذا خطبتك على الدين تقول إن الدين عند الله الإسلام، وإذا خطبتك على الله تقول إن الدين عند الله الإسلام، وإذا خطبتك على الإسلام تقول إن الدين عند الله الإسلام. مش لازم تدخل فوق المنبر وانت تعيط في الواحد يخرج رأسه منفوخ خاصة من كثرة العياط. شبيه الخطبة عياط هي
0: حتى يتقلقوا المصلين
1: أكيد
0: يتقلق.
1: خاصة عاد إذا كان الأبواق مش مليقلة. ثم وقت اللي تتكلم أنت على الخير
0: نعم.
1: تشير للمصلين، كي تتكلم على الشر
0: نعم.
1: ما تشيرش بيدك لقدامك
0: نعم.
1: شيري بيدك لوراك
0: نعم.
1: كان النبي عليه الصلاة يقول ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، مش يقول تفعل وتهتر. لا يا سيدي، هذا ليس من أدب الخطيب.
0: تقصد فيه
1: وإذا كنت تتكلم عن الخير فالتفت يمينا، فلا يجوز لك أن تلتفت شمالا عندما تتكلم عن الشر. وإنما تتكلم عن الخير وتلفت يمين ويسار، وتتكلم عن الشر وتلفت يمين ويسار. يجيني الآخر يقول لك لا، وفهم حديث قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلتفت، وكان يخطب في الناس وكأنه منظر جيش يقول صباحكم مساكم. ما هو فهمت الحديث وما عرفش الظرف متاعه، كيفاش الظرف متاعه
0: نعم.
1: المنبر متاع المسجد النبوي لم يكن في وسط القبلة كما هو الآن في مساجدنا
0: نعم.
1: المنبر كان في ركن المسجد، وقت اللي يوقف النبي عليه الصلاة والسلام كل المسجد في استقبال نظره
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه في الركن، مش محتاج باش يدور يمين ويسار. أم أنت اليوم تخطب وانت في الوسط،
0: في الوسط نعم.
1: ما جيش تتحدث مثالك السكرجية والسكر وتشير هكا بيدك للناس قدامه وتغزل الجنب واحد، وبعد تحكي على أهل الجنة وتدور على الجنب الآخر. هنا شو يولي الناس اللي قدامك اللي انت قاعد تثبت فيهم وتغزر لهم وتشير لهم بيدك كل واحد منهم مش يقول انا هو المقصود بهذا الكلام.
0: نعم.
1: بل علمنا الله يرحمه سيدي وقت اللي تخرج فوق المنبر مش جبتك بتاع كل يوم تلبسها فوق المنبر، فوق المنبر الجمة بتاعك زي ما تكون اطول. علاش؟ يعني كل ما تصعد انت وترقى درجة كل ما تتكشف على الناس اللي تحتك. لبستك اصلا. نعم. اللي اليوم تو يطلع لي في قميص يخطب في الجمعة. ليه يا سيدي؟ المنبر عنده كسوته. الشيخ خليفي جامع عقبة سنوات ربي يخطب عشرات السنين. نعم. عنده كسوة خاصة
0: بالمنبر.
1: كسوة بيضة، الجبة بيضة والبرنوس أبيض والكسوة اللي تحتها بيضة، هذيك اللي يخطب بها الجمعة خاصة بالجمعة. ويندب للإمام أن يكون له كسوة خاصة بالجمعة، ومندوب أن يكون عنده رداء البرنوس.
0: نعم.
1: تو
0: برنوس. نعم.
1: باش يكون مغطي الاكتاف ومغطي الظهر، هذا يستحب في حق الإمام. فالإمام من جملة الآداب اللي يتأدب بها أنه يحفظ هالسنن والآداب والسمت.
0: نعم.
1: ما يطلعش فوق المنبر يذب كنود، شكون يحصل فيك؟ أطلع بوقار وبهدوء. نعم. وبسكينة. كثير من الأشياء هذم كل يتعلمهم كان في شعبة الخطابة. نعم. كيفاش تحضر خطبتك، كيفاش حاط تختار النصوص. نعم. كيفاش تربط بين الخطبة والواقع اللي تعيش فيه أنت والواقع اللي يعيشوا فيه الناس.
0: نعم.
1: اللي أنت مش تخطب فيهم، اللي كدالي تخطب في بادية مش كما تخطب في مدينة، مش نفس الخطبة. ما يجيش. نعم. أنك تأخذ من الانترنتك هواك فما كما قالوا هما سيت كاملة متاع خطب جمعية، تخطب خطوة وتطلع تقرأ فوق المنبر. مش معقول. خطبتك حضرها يا سيدي، ما تعطي ما تطولش، أربعة دراج ربع ساعة فيه البركة، لكن كلمتين خفاف نظاف مرتبين في موضوع واحد يصبوا في حاجة واحدة، يخرج المصلي يرحم لك على والديك.
0: فعلا.
1: مش نطب فما بعض أئمة اللي مشدي ساعتين غير ساعة غير ربع وفوق المنبر
0: في الآخر يطلع
1: ساعة غير ربع ما فهم شيء. والله لو كان فهم حاجة نقول لك ساعة غير ربع ما فهم شيء، حل الصورة حتى الخيط ما تلقاهاش. سبحان الله.
0: نعم. شكرا سيدي.
1: ولكن علاش نقوله لابد إلى ما توجدش معهد على الأقل فما شراكة بين. نعم. هل الجمعيات الزيتونية اللي خذوا. نعم. فروعها موجودة في وكذلك في جمعية الجمعية كما عملنا مع جمعية الجمعية القرآنية اليوم الأئمة ما شاء الله، اليوم الأئمة الخمس.
0: نعم.
1: ما شاء الله في. نعم. أكثر المساجد كلهم قراء منين؟
0: ما شاء الله.
1: ما كان الجمعية هذيك. نعم. الجمعية القرآنية هي اللي خرجت لك وعندها. نعم. شراكة مع الوزارة.
0: نعم.
1: نفس الشيء ما فيها باس باش تولي فما شراكة مع الجمعيات اللي تخرج في العلماء ويعملوا اختصاص معين اللي هو علم الخطابة.
0: نعم. نعم. كذلك عن سيد أحمد من القروان يقول لك أنا عملت برشا عمرات ولكن ثم عمرات غطيت فيهم حطيت المظلة على رأسي.
1: نعم. السنة في العمرة أن تكون عمرة واحدة في السنة.
0: السنة.
1: طيب اتكينا على المذاهب الأخرى قالوا. نعم. ميسير شعمل قد اللي تحب من العمرات. أنا مش عارف ايش يحلق في رأسه ذي. هو في مشية واحدة معنا المشية ثلاثة جمعات كان طارت.
0: نعم.
1: عمل فيهم ستة
0: عمرات.
1: ستة عمرات. همتي عمر الخالتي وعمتي وغيرها وغيرها وغيرها يا سيدي. نعم. ربي يتقبل ما قلنا حد شيء.
0: نعم.
1: همتي لكن اللي غطيت فيه مراسك ما عليك كانت تدير فدية.
0: نعم.
1: لأنه المحرم يتجرد من المحيط والمخيط، ومن جملة المحيط هو المظلة اللي يحطها على رأسه فيفدي. عمل ثلاثة عمرات وعمل فيهم البس فيهم المظلة يفدي ثلاثة فديات.
0: ثلاثة فديات. ويسأل الفدية بقديش.
1: نعم.
0: قال ذلك عن سعيدة من السواس تقول لك راجلي تغشش.
1: نعم.
0: قال لي أنت طالق بثلاثة.
1: أولا فماش واحد يطلق وهو فرحان.
0: نعم.
1: هذه ما خاطر أي واحد يطلق يقول لي أنا طلقت وأنا في حالة غش.
0: نعم.
1: هو فم واحد يطلق وهو فرحان يجي هك عامل جو مع مرته يضحك ويلعب ويقول لا يا برا مش نفرحك بطلقة تجيش هذي.
0: تجيش.
1: بتجي ما فماش طلاق إلا هو في إلا هو في غش.
0: نعم.
1: باه. هي ما قالتش كونه عنده غش فقط، لا قالت راه مريض بالعصا.
0: نعم.
1: اذا المرض نتاعو يقول الطبيب كونه مؤثر على عقله.
0: نعم.
1: ونطق بذلك الكلام في حاله من ذهاب العقل.
0: نعم.
1: فهذا لا طلاق له. اما اذا نطق بالطلاق.
0: نعم.
1: متغش الناس كل يطلقوا متغشي.
0: نعم.
1: لكن عقله معاه.
0: نعم.
1: فالذي عليه كل دور الافتاء انه تلفظ بالطلاق ثلاثا ولا ثلاث مرات يعتبر طلقة واحدة. هذا المفتى هذا المفتبي حتى عندنا في دار الأفتاء في تونس لا يفتون بالطلاقة الثلاث أنه بائن، وإنما هو طلقة واحدة ما دام في مجلس
0: واحد.
1: واحد
0: نعم ما حتى مشكل.
1: ونحاول باش نحيهم لساناتنا شنو على برا غادي قالها انت طارق كريم
0: مشكلة.
1: ربي سماه ميثاق غليظ،
0: ميثاق غليظ
1: واحنا نستهتروا به ونلعبوا به.
0: نعم
1: هو علاش طلعت لك القوانين هذه اللي خلت الراجل يهز على كتافه ويبلع ويغص؟
0: نعم
1: لولا ظلمه سابقا.
0: نعم
1: الظلم ماشي يجيب، يجيب الظلومات.
0: ظلمات
1: الظلم ظلمات حتى في الدنيا.
0: نعم
1: فجاتك هالقوانين هذه لأنك استهترت بحق. نعم. ملكك الله هذا الحق فاستهترت به.
0: نعم
1: الطلاق ليس لعبة في يد. نعم. الرجال.
0: نعم.
1: لا يكون إلا إذا كان لمداوات وهو جرح.
0: نعم.
1: حبينا ولا كرهنا.
0: نعم.
1: هذه أسرة كان باش تتهد.
0: نعم
1: فإحنا المرأة هذه حسب الظاهر أجبناها.
0: نعم.
1: إذا كان عندها حاجة أخرى نقول لها اتصلي بدار الإفتاء.
0: نعم
1: هذا الأصل.
0: شكرا. نعم. شيخ زهير بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد، الله يجزيك كل خير.
1: أحباب
0: الكرام نتوقف عند هذا الحد في هذا البرنامج. تحية موصول طارق طيب مخرج البرنامج، تحية موصول سوسن الفرجاني التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر وكذلك هي في التنسيق. نلتقي غدا في نفس الوقت في نفس التوقيت في نفس البرنامج، برنامج شق الحياة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة 26 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله في أصول المذهب المالكي، والتي فرغنا منها بحمد الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة بعدما شرعنا في قول الناظم أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، ثم عرض لنا تلك الأصول فتدارسناها بحمد الله تبارك وتعالى إلى أن بلغنا قوله في هذه المنظومة المباركة. وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد 5 لا خلف فيها وارد. ثم ختم لنا هذه المنظومة بقوله قد تم ما رمت ولله الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. وأظن معاشر المستمعين الكرام أن ما قرأته من أبيات هذه المنظومة في آخرها، وما كنت قد ذكرته في آخر الحلقة السابقة بأن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ختم هذه المنظومة بذكر القواعد الفقهية 5 والتي عددها رحمه الله تعالى، وهي المعروفة باليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. سأتحدث عن تعريف القواعد وبيان الفرق بينها وبين أصول الفقه، أعني بذلك الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي مر معنا مدارستها، وكذلك أيضا سبب إيراد الناظم رحمه الله تعالى لهذه القواعد 5 تحديدا دون بقية القواعد. لكن دعوني أبدأ معكم بما يكون مبينا لنا لمقام هذه القواعد وشرفها وبيان عظم مقامها وعلو شأنها، وآتي بنص لإمامنا القرافي أحد أئمة المذهب الكبار وأحد مقعدي القواعد ونظار علم القواعد في عموم الأمة لا في خصوص مذهبنا المالكي، فرحم الله إمامنا الشهاب القرافي وجزاه عن الأمة خيرا لما قدمه ونظر له من كلام عن القواعد في كتبه المتفرقة، وخصوصا كتاب الفروق. يقول: وسآتي بعدد من نقوله من عدة كتب، يعني من مما ذكره رحمه الله تعالى، فقد ذكر بأن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما، ودقق الآن حتى في كلام الإمام لأنه سيمهد لنا ما يكون به الفرق بين قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه التي تدارسنا ملامحها العامة دون الخوض في القواعد بصفة تفصيلية، لكن لعلنا يعني قد أخذنا في بعض الأصول ما كان شيئا من تلك القواعد، وما نحن الآن بصدد الدخول فيه من هذه القواعد 5 لنصطلح عليها باصطلاح العلماء القواعد الفقهية. فيقول بأن بأنها قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. وهذا أظنه واضح فيما قد مر معنا من قواعد أصول الفقه. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. ويقول الإمام رحمه الله تعالى كذلك أيضا في موضع آخر: فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في هذه الأحكام، وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل. وقال كذلك أيضا: وأنت تعلم، هذا الكلام الأخير الذي سأقرأه من كتابه الذخيرة وهو كتاب فقه، وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته وقلت طلاوته وبعدت عن النفوس طلبته، وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها. نقول كذلك أيضا أخرى كثيرة عن الإمام القرافي، لعلي أكتفي بما ذكرت وما قرأت وما استمعتم إليه معاشر المستمعين الكرام عن إيرادي نقول أخرى ليست بعيدة عما سبق. طيب، هذا في شرفه وبيان أهميته التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. أما تعريف القواعد، نعود لنقل إلى المنهجية التي كان ينبغي لنا أن نبدأ بها، وهي تعريف علم القواعد الفقهية، ولنتجاوز أيضا ما كان من تعريف القواعد في اللغة بأن القواعد جمع قاعدة وأن القاعدة في اللغة هي أصل الشيء وأساسه، إلى تعريف القاعدة. وهذه قد اختلف فيها العلماء نظرا لما كان فيه اختلافهم في هذه القواعد، هل هي مثل أصول الفقه قواعد كلية وتكون منطبقة على جميع جزئياتها، أم أن القواعد الفقهية ليست كذلك وأنها قواعد أغلبية ولا تنطبق على كل الجزئيات، ولا بد أن تخرج من تلك القاعدة بعض الاستثناءات. لذلك عرف بعض العلماء القاعدة بأنها حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، أو حتى قال بأنها حكم كلي منطبق على أكثر جزئياته. وأظن بأن التعريف هنا واضح، بأننا نتكلم عن قاعدة أو حكم كلي ليس حكما جزئيا. هذا الكلي يعني له فروع وجزئيات كثيرة، لكن هذا الحكم الكلي لا ينطبق على جميع الجزئيات، وإنما ينطبق على أكثر هذه الجزئيات. هذا أبسط تعريف أو أوضح تعريف يمكن لنا أن نتصور فيه القاعدة. ومن التعريفات الجميلة البديعة للقاعدة تعريف إمامنا المقري أحد أئمة القواعد في مذهبنا المالكي، فقد عرف القاعدة بأنها كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. وهذا التعريف جميل، لأنه ذكر بأن القاعدة الفقهية التي نتحدث عنها باعتبار القواعد الفقهية أنها كل كلي، أولا هي من الكليات، لكن هذه الكلية أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة. دعونا من المعاني العقلية العامة، أخص من الأصول، فهو جعل القاعدة أخص من الأصول، لأن الأصول حينما نقول بأن الأمر المطلق للوجوب أو ما يكون حتى من قواعد العموم والخصوص والتخصيص أو التقييد، فإن تلك القواعد قواعد كلية ومنطبقة على جميع جزئياتها. حينما نقول الأمر للوجوب، إذن كل أمر للوجوب. نعم، ستكون هنالك أوامر ليست الوجوب، لكن هنالك قرائن أخرجتها من كونها للوجوب إلى شيء آخر، للندب أو للإباحة، لكن بناء على القاعدة وأنها قاعدة أصولية فهي إذن قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها. القاعدة الفقهية أقل من ذلك، لذلك قال كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. نعم، والقاعدة أو كثير من القواعد ليست خاصة بباب ولا حتى كذلك أيضا بمسائل معينة كمسائل الطلاق أو البيوع، وإنما لذلك قال وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. هذا هو تعريف القاعدة الفقهية، ولننطلق من هذا التعريف للكلام عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ونحن في صدد هذه المنظومة التي قدم فيها الإمام رحمه الله تعالى الكلام على علم أصول الفقه، وبعد ذلك شرع في الكلام على علم القواعد الفقهية. بسط علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الأمر كلاما كثيرا وفروقا عدة للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن نأخذ خلاصتها مما قالوه رحمهم الله تعالى. أول ذلك أو أول هذه الفروق أن علم أصول الفقه أو القواعد الأصولية بالنسبة للفقه ميزان، وبالنسبة للفقه هي الأصل لاستنباط الأحكام. نحن إنما نتحدث عن أدلة جاءتنا من الشريعة كالأمر بالصلاة والنهي عن شرب الخمر وغير ذلك من الأحكام، ما هي واسطتنا لفهم تلك الأدلة واستنباط الأحكام منها؟ هي أدلة أصول الفقه أو القواعد الأصولية. فبها علمنا أن الأمر هاهنا في قول الله عز وجل على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، أن الأمر هاهنا للوجوب، ولما كان الأمر للوجوب إذن صارت الصلاة واجبة، وصار الحكم التكليفي مأخوذا من تلك أو بواسطة القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فليست هي وسيلة الاستنباط، وإنما جاءت بعدما جاءتنا تلك الأحكام التي أخذناها من القواعد الأصولية، وتقررت عندنا جزئيات كثيرة، أخذنا تلك الجزئيات ورأينا المشابهة بينها، واستنتجنا بعد ذلك منها قاعدة كلية نقول بأن هذه القاعدة منطبقة على جميع جزئياتها أو على أغلب جزئياتها كما علمنا قبل قليل في الكلام على التعريف. هذا واحد، يعني نقول هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني مر معنا قبل قليل أننا تكلمنا بأن القواعد الأصولية قواعد كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وأما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية أو أكثرية منطبقة على أكثر جزئياتها وليست على جميع جزئياتها. من حيث الوجود كذلك كما ذكر العلماء فالقواعد الأصولية متقدمة على الأحكام، فالأحكام إنما استنبطت من خلال تلك القواعد الأصولية، بينما القواعد الفقهية متأخرة في وجودها، متأخرة في تقريرها عن الأحكام، لأننا بعدما تقررت تلك الأحكام ورأينا مشابهة كثير من الجزئيات اندراجها تحت قاعدة تجريدية عامة، أخذنا تلك القاعدة وجعلناها قاعدة كلية أو قاعدة أكثرية، وسميت بعد ذلك بالقواعد الفقهية. هذا باختصار كما يمكن أن يقال. هنالك من المسائل المهمة كذلك التي يتحدث عنها علماؤنا رحمهم الله تعالى أنواع القواعد، وهذه مسألة مهمة، لأن الشيخ ابن أبي قفة رحمه الله تعالى إنما تحدث عن نوع واحد من أنواع القواعد. أولا، إذا أردنا أن نتحدث عن القواعد من حيث العموم والشمول، فهنالك قواعد عامة وشاملة، وهي القواعد الخمس الكبرى التي حصر الشيخ رحمه الله تعالى كلامه في هذه المنظومة عنها. القواعد الخمسة التي علمناها وقرأنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعدادها، وهنالك أيضا حتى غير هذه القواعد الخمس الكبرى قواعد شاملة لجميع أبواب الفقه أو لأبواب كثيرة من الفقه، وهنالك ما يكون مقابل ذلك مما يكون من القواعد خاصا بأبواب معينة كأبواب البيوع أو أبواب النكاح أو حتى كذلك أبواب العبادات. من كذلك أيضا الفروق التي يمكن أن تكون بين القواعد ما يكون من حيث الاتفاق والاختلاف، فهنالك قواعد متفق عليها وهنالك قواعد مختلف فيها، وحينما نتحدث عن مختلف فيها يعني حتى كذلك أنها مختلف فيها بين فقهاء المذهب. بقيت مسألة واحدة أختم بها هذه الحلقة، ويكون ذلك إن شاء الله تعالى مقدمة للحلقة المقبلة التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى أولى هذه القواعد، وهي لماذا ذكر الشيخ الناظم ابن أبي قفة رحمه الله تعالى هذه القواعد في هذه المنظومة، مع أنها قواعد فقهية وليست قواعد أصولية، ونحن إنما نتكلم عن أصول مذهب الإمام مالك، يعني الأصول التي نستنبط منها هذه الأحكام التي ينبني عليها أو تنبني عليها فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهو قد ذكر، وهذه خمس قواعد ذكر، أن فروع الفقه فيها تنحصر. العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود سبقه إلى ذلك، ومراقي السعود نظم في أصول الفقه، لكنه في آخره قد ذكر هذه الأبيات وقال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد منفطا كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. هو رحمه الله تعالى العلامة العلوي يقول في شرحه لهذه الأبيات على منظومته في في في شرحه رحمه الله تعالى نشر البنود، يقول: في قواعد ثبت مضمونها بالدليل، فأشبه ارتباط جزئياتها في تعريف حكمها منها ارتباط الدليل بالمدلول في تعريف حكمه منه، فناسب لذلك إرادها خاتمة للكلام في الأدلة. فهو يقر بأن القواعد الفقهية مختلفة عن القواعد الأصولية، لكن هذه القواعد لما كان لنقل في الجملة أن فروع الفقه منبنية عليها، وأنها كما قال فأشبه ارتباط جزئياتها ارتباط الدليل بالمدلول، ناسب إيراد هذه القواعد فقط وليس جميع القواعد الفقهية، وإنما هذه القواعد الخمسة الكبرى ناسب إيرادها في خاتمة هذه المنظومة الأصولية. لذلك صنع حتى كذلك ناظمنا ابن أبي قفة رحمه الله تعالى هذا الصنيع. هذه مقدمة ممهدة للقواعد تعريفا، وقبل ذلك شرفا وأهمية وبيان مقام هذه القواعد، وكذلك ما كان من التفريق بينها وبين القاعدة الأصولية، وما كان من سبب لإيراد بعض الأصوليين هذه القواعد في خاتمة كتبهم الأصولية. وفي المجلس والحلقة المقبلة إن شاء الله نتناول أولى هذه القواعد، معرفين لها ومدللين ومبينين ما كان من استمدادها وما كان كذلك حتى من الفروع المندرجة تحتها. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر، بصوت القارئ محمد الكلبوسي، برواية قالون عن نافع المدني.

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا

ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا

ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر.

كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم.

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قانون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مشتتون فجمعنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الآخرة والعزيمة على الرشد ونسأل

0: وجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم والمستمعات الفضليات على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح رزق الأماني وجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا يا سيدي، ربي إن شاء الله يفتح علينا فتح العارفين بالله إن شاء الله.
1: أمين أمين سيدي، ربي يكرمكم وربي ينفعنا بكم يا سيدي. سيدي، الحصة الماضية الحمد لله أكمل القواعد 90 المتعلقة بفرش حروف سورة البقرة.
2: الحمد لله
1: الحمد لله،
2: ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: أمين، ربي يبارك فيكم سيدي وربي ينفعنا بكم. بقي لنا تنبيه ولا فائدة ولا مجموعة من الفوائد متعلقة بالمواعظ والحكم،
2: هذه خاصة بالشرح هذا والحمد لله.
1: نعم، هذه من انفرادات هذا الشرح.
2: انفرادات ناخذ الموعظة الأولى سيدي.
1: نعم، ذكر الإمام الشاطبي قارئ القرآن الكريم بالمواعظ الحسنة التالية في الأبيات اللي خذيناها في فرش حروف سورة البقرة.
2: البيت رقم،
1: الموعظة الأولى في البيت رقم 464.
2: أش قال سيدي؟
1: وحسن مقولة.
2: ما شاء الله، هذه تحفظ يزم.
1: أيه.
2: تحفظ وتطبق. خد قارئ القرآن راهو أمر مخطر، وإحنا كنا نقرأه ونعلمه ونقريه. إن شاء الله يا ربي، ربي يحسن أقوالنا إن شاء الله. صح.
1: والله الكلمة الطيبة. أيه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صدقة.
2: أي نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام الفاحش والبذيء ونحو.
2: هات نقرأ وشني معناها سيدي بالنسبة
1: الإمام رحمه الله يوعظ كل قارئ للقرآن بأن يكون حسنا في نقله على الأئمة، بأن ينقل عنهم بصدق وأمانة.
2: أي نعم.
1: ولا يتحقق له ذلك إلا بكثرة البحث والتمحيص وحسن اختياره للنقول الصحيحة الموثقة بأقوال العلماء المحققين، وترك كل ما فيه اجتهاد وقياس، عملا بقول الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا.
2: تو تعرفش علاش هو يلزمنا النقل، معناها نتحرى النقل، نقل عن المراجع والكتب، ونتحرى عمن معناها ننقل عنه.
1: نعم.
2: أي معناها المقول من الأقاويل.
1: صح.
2: وحسن مقولا، ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول: ولو تقول علينا
1: بعض الأقاويل لأخذنا منه.
2: معناه رسول الله وما أدراك.
1: صح.
2: وحاشاه أن يتقول على الله.
1: صح.
2: فهمت، ولكن ربي سبحانه وتعالى معناه ينهانا عن التقول.
1: نعم.
2: وعندنا ذكرت في الشاطبية في باب المد هذه: قال وقول.
1: نعم، المغلبون قال وقول.
2: قال وقول غيره.
1: صح.
2: عد احنا ربما نقول غيرنا
1: ما لم يقوله،
2: ما لم يقوله.
1: نعم.
2: وهذا خطر كبير.
1: لم يقصده.
2: لابد ان ننتبه الى هذا، لان الاقاويل هذه مش باهيه، خاصه في العلم، في نقل العلم.
1: صحيح.
2: ما يجيش واحد بأن ينقل شيء هو ما فهموش، ينقله غلط،
1: ينقله غلط ويقول الناس،
2: ويقول الناس ما لم يقولون. ولهذا إن شاء الله ربي يجعلنا من المتأدبين إن شاء الله في هذا المجال. أي
1: الموعظة الثانية نجدها في قول إمام الشاطبي في البيت رقم 478: وانقاد معناه يعمل.
2: أي نعم.
1: يعظنا الإمام رحمه الله فيقول مخاطبا قارئ القرآن: أن كل مسألة علمية صعب عليك حلها، أو كل معلومة تعب فكرك في إدراكها وفهم حقائقها، إذا أنت أخلصت لله تعالى في طلب العلم وتوكلت عليه سبحانه وتعالى في فهمها وإدراكها، سهل الله لك ذلك، وجعل كل ما تريده من الفهم وما تأمله من وضوح ينقاد إليك معناه بيسر وسهولة.
2: نعم.
1: ويعطيك الله سبحانه وتعالى قوة في عقلك وفي تفكيرك تشبه القوة التي منحها للجمل القوي في السير والمطبوع على العمل.
2: اي نعم.
1: انظر المعنى اللغوي لكلمة يعمل في قيمة المفردات اللغوي.
2: اي نعم.
1: فهي كأنه إشارة إلى التوكل على الله في طلب العلم، فيذلل لك الصعاب التي تعترضك في هذا الصدد،
2: ما تنقاد إليك
1: تنقادها.
2: العبارات والتوضيح
1: والكل صح.
2: إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى
1: لله سبحانه
2: في
1: وتعالى.
2: كل مسألة
1: صح.
2: احنا تعترضنا في بعض الأحيان مسائل معناها، ويبقى إنسان مدة أسبوع ولا أكثر هو يدرس فيها ويقرأ ويبحث باش يفهمها. بحول الله إذا يخلص لله تنقاد له الصعوبة هذيك وتولي سهلة وكل شيء. أي نعم
1: صح.
2: الحمد لله. أي؟
1: الموعظة الثالثة نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 491: دم شكرا.
2: الله الله.
1: يوجه الناظم قارئ القرآن بصفة خاصة إلى أن يحرص بأن يكون دائما الشكر لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا يكون شكره باللسان فقط، بل يجب أن يكون نابعا من قلبه ومعبرا عنه بلسانه، وأن يكون شكره لله تعالى واضحا في عقيدته وفي عباداته المختلفة وفي سلوكه ومعاملته وفي أقواله وأفعاله وفي تعامله مع غيره من الناس.
2: هذا وين يظهر الشكر، مش يظهر كان في اللسان. لا
1: صح،
2: يعني لسانه تلقاه أرطب كما نقولوا احنا في تونس
1: صح.
2: وسلوكه معنا في شيرة وعقيدته ومهلهلة لا غيرهم.
1: ويجب أيضا أن لا يكون شكره عادة من العبادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا.
2: هذيك مش من العبادات،
1: من
2: عادة من العادات.
1: نعم
2: صحيح. يلزم إصلاح هذه إن شاء الله.
1: عادة من العادات التي تجري على اللسان دون استحضار قلب أو فهم للمعاني السامية لمعنى الشكر، حتى يكون عنصرا صالحا في مجتمعه ونافعا لغيره.
2: ماله
1: دمشو.
2: واعملوا شكرا.
1: اعملوا آل داود شكرا.
2: اعملوا آل داود شكرا.
1: نعم.
2: معنى اعملوا معنى يولي الشكر عمل
1: صح،
2: مش معنى ذكر باللسان فقط. الشكر يظهر الشكر في الإنسان في تصرفاته في معاملته مع نفسه ومع غيره، يظهر في عقيدته في إيمانه
1: صح.
2: ما إن شاء الله ربي يجعلنا من الشاكرين إن شاء الله.
1: أمين.
2: باللسان وبالجوارح إن شاء الله.
1: أمين. الموعظة الرابعة نجدها في قول الإمام الشاطبي في البيت رقم 535: فافهم محصلا. يتوجه الناظم بهذه الموعظة الحسنة إلى قارئ القرآن بصفة خاصة قائلا له: فافهم، أي احرص على أن تكون فاهما لكل ما تراه وما تسمعه ولكل ما تقوله وما تفعله. وإذا وفقك الله للقيام بعبادة أو بعمل صالح أو بفعل خير، فأدي ذلك كله بفهم وبإدراك وبحب وإخلاص. ثم ختم الناظم موعظته بقول محصلة، أي إذا تحليت وتخلقت بالفهم المذكور فإنك تكون بحول الله جامعا لخصال الخير ومميزا بين أفراد أمتك ومجتمعك.
2: ها تحب تحصل على مجامع الخير والعمل الصالح، افهم. لأن الفهم هو الإدراك، إنسان يدرك الشيء.
1: سيدي بهذا نكون قد أكملنا بكل ما يتعلق بفرش الحروف في سورة البقرة، وبعدها طبعا أبيات فرج الحروف، قواعد فرج الحروف لسورة آل عمران.
2: هذا كلهم إن شاء الله نلقوهم في
1: سورة آل عمران
2: في الاختلافات وال.
1: طبعا. على البيت رقم 546.
2: نعم.
1: إلى البيت رقم 586.
2: هذا هو.
1: يعني 40 بيت.
2: ما شاء الله.
1: فيهم فرج الحروف في سورة آل عمران. طبعا اللي تكرر في سورة البقرة هذا كمرة في سورة البقرة. بس نبدأ بالقاعدة رقم
2: تو القاعدة قواعدها سورة العمران 49 مش
1: نعم.
2: مش كما سورة
1: البقرة. فرش حروف سورة العمران عدد أبياته 41 بيت وعدد قواعده 49. القاعدة رقم 1: من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع السور. كلمة التوراة
2: حيثما وجدت.
1: نعم. روى الأئمة التوراة أو التوراة روى الأئمة أبو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها بإمالة فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا.
2: تو مرة شكون يقرأ معناها يحضر في الدروس اللي ربي عيني على
1: آمين
2: على تبليغها
1: آمين
2: عادي قال لي التوراة ما لقيتهاش في باب الإمالة
1: اللي موجودة في آل عمران في أيوة.
2: برشا كلمات هي مش توا كيما ألف لام راء
1: صح
2: كل هذوما تلقاهم في فرش الحروف. اي نعم
1: سيدي راكم اشرتم اليها جمعتموها مع قواعد فرش الحروف في
2: أي.
1: قواعد الامام
2: هذاك بالنسبه لي اما بالنسبه للامام الشاطبي معناها التوراه يذكرها هنا
1: صح
2: لانها ذكرها في اي سوره آل عمران في فرش الحروف.
1: نعم روى الائمه ابو عمرو بن ذكوان والكسائي قراءتها باماله فتحه حرف الراء الممدوده فيها وجها واحدا حيثما وردت في كلام الله تعالى وكيفما تصرفت. وروى الإمامان ورش حمزة قراءتها بتقليل فتحة حرف الراء الممدودة فيها وجها واحدا بالتقليل. وروى الإمام قالون قراءتها بجواز الوجهين التقليل أو الفتح الخالص والوجهان صحيحان مقروء بهما في جميع القرآن. وروى الأئمة الباقون وهم المكي وهشام وعاصم قراءة فتحة حرف الراء في كلمة التوراة حيثما وردت بالفتح الخالص وجها واحدا.
2: يعني عندنا أربعة أوجه
1: أربعة إيه؟ أوجه نعم إما إيه؟ بالإمالة
2: إمالة كبرى معنا
1: وجها واحدا نعم إيه؟ للإمام الأئمة أبي عمرو من ذكوان وكسائي وإما بالتقليل وجها واحدا الإمامين ورش وحمزة وإما بجواز الوجهين التقليل أو الفتح الإمام قالوا وإما بالفتح وجها واحدا لباقي الأئمة.
2: إيه بارك الله فيك تلخيص مهم.
1: نعم الله يبارك فيكم سيدي.
2: هي الآية رقم 3
1: نعم من سورة
2: وأنزل التوراة والإنجيل
1: من قبل
2: وأنزل كنت أقرأ هنا الإمالة الكبرى
1: نعم وأنزل التوريت والإنجيل من قبل وأنزل التوريت والإنجيل من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل الإمالة والتقليل والفتح.
2: نعم بارك الله فيك.
1: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وإضجاعك التوراة ما رد حسنه
2: ما
1: الميم رمز للإمام بن ذكوان والراء رمز للإمام الكسائي
2: والحاء
1: من حسنه رمز للإمام بن عمرو البصري وقلل في جود
2: الجيم
1: الفاء من
2: الفاء
1: والجيم رمز الإمام حمزة والجيم نعم رمز الإمام مرش
2: وبالخلفي
1: بلة لا
2: الإمام قالوا
1: الإمام قالوا باء من بلة لا رمز
2: ولا الأئمة الباقون بالفتح
1: الخالص
2: ويؤخذ من الضد
1: نعم
2: وما كان ذا ضد فإني
1: بضده غني فزاح
2: بالذكاء تفضل
1: طبعا الملاحظة مراد قول الناظم بالإضجاع الإمالة الكبرى وبالتقليل الإمالة الصغرى وقد يعبر عن التقليل بالإمالة بين وإذا أطلقت الإمالة فيراد بها الإمالة الكبرى مع التذكير بأنني قد ألحقت هذه القاعدة الخاصة بكلمة التوراة بمسائل باب الفتح والإمالة انظر كتاب جلاء المعاني قسم الأصول بالصفحة 321
2: أي.
1: نعم.
2: تو هنا كما تكلمنا قبيلة على الاختلاس والروم
1: نعم. والإخفاء
2: والإخفاء ثلاثة مفردات كلهم معناها شيء واحد
1: نعم إمالة الصغرى أو التقليل
2: إضجاع وإمالة إمالة
1: إمالة وإمالة
2: كبرى ويورد بها إمالة كبرى وإذا زدناها صغرى إمالة صغرى وتقليل
1: نعم والإمالة بين
2: كثرة التعبيرات بينما الذي أراه والله أعلم أن الإمالة هي إمالة
1: الأصل فيها أنه
2: لا كبرى ولا صغرى والفرق بينهما فرق
1: بسيط.
2: ضئيل معنى لا يكاد يضبط إنما العلماء رحمهم الله قسموها إلى قسمين كبرى وصغرى نقول
1: نعم.
2: كبرى تقريب الفتحة من شنو والألف من الياء والصغرى
1: أقرب للفتحة
2: أيوة ولهذا معنى توك قريت بارك الله فيك التوريت
1: نعم
2: ري لكن الملاحظ هنا وانت ذكرت توه بالنسبة للي يقرأوا برواية الإمام ورش خاصة يرققون ولا يميلون.
1: نعم التوراة.
2: التوراة أرى فراء هذه ترقيق
1: وليس تقليل صح.
2: أي لأنه الغالبية خاصة اللي حفظوا قبل على المأدبين يقرأوا فيها التوراة توراة ولا مثلا الإمالة الرأية كلها.
1: نعم
2: يميلوها يرققون ولا يميلوا بينما لابد من ميلان الصوت.
1: صح
2: لابد.
1: بيسري بهذا نكون قد أتينا على الوقت قبل الفاصل، ينبغي أن نخرج فاصل
2: باي
1: ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكرم. لازلنا في هذه الحصة مع برنامجك مجلاء المعاني في شرح رز الأماني وجه الثاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرى سيدي عثمان بن طيب الأنداري. سيدي قبل الفاصل بدأنا في قواعد فرش حروف سورة العمران.
1: نعم. واخذين
0: القاعدة رقم واحد المتعلقة بالفتح والإمالة والتقليل في كلمة التوراة اللي ذكرها الإمام الشاطبي في أول بيت من أبيات فرش حروف سورة العمران. والقاعدة الآن مع القاعدة رقم 2 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران فقط الكلمتان ستغلبون وتحشرون.
1: أي نعم.
0: كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءتهما بياء الغيب سيغلبون ويحشرون. وروى الأئمة الباقون بتاء الخطاب في اللفظين ستغلبون وتحشرون.
1: أي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا.
1: في الفاء.
0: نعم. من في رمز للإمام حمزة والراء من رضا رمز الإمام الكسائي.
1: معناه يقرأوا سيغلبون ويحشرون.
0: سيغلبون ويحشرون.
1: والأئمة الباقون بالتاء.
0: نعم والأئمة الباقون بالتاء. لعل نقرأها نقرأ الآية.
1: أي يقرأها أنا.
0: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: بارك الله.
0: القاعدة رقم 3 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط. كلمة ترونهم روى كل أئمة القراءات السبعة إلا نافعا قراءتها بياء الغيب يرونهم. وروى الإمام نافع وحده وقراءتها بتاء الخطاب ترونهم.
1: أي نعم.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وترون الغيب خص وخلل.
1: خص
0: رمز الأئمة لكافة القراءة السبعة ما عدا الإمام نافع.
1: أي نعم. ترونهم مثليهم
0: ترونهم مثليهم مثليهم ويرونهم مثليهم ولا مثليهم عن قراءة. القاعدة رقم 4 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران وفي جميع سور القرآن.
1: الكلمة هذه تتكرر.
0: متكرر. ورضوى.
1: اي نعم.
0: روى الإمام شعبة قراءتها بتحريك حرف الراء فيها بحركة الضم حيثما وقعت في القرآن الكريم وكيف ما تصرفت مثل ورضوان ورضوان رضوانه رضوان باستثناء الموضع الثاني من سورة المائدة الآية 16 فقد روى قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر كما القرآن الكل. وروى الأئمة الباقون قراءته بتحريك حرف الراء بحركة الكسر في جميع مواضعه في سورة القرآن الكريم.
1: يعني هذا يتوحنا عندنا في النطق التونسي اللي رضوان. اسمه رضوان نقول رضوان
0: هي قراءة الإمام شعبة.
1: نعم.
0: الشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح.
1: الله الله.
0: الصاد من صح رمز الإمام
1: شعبة.
0: شعبة هو أزواج مطهرة ورضوان من الله.
1: نعم.
0: القاعدة رقم 5 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمة إن من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
1: أن وإن.
0: أن الدين وإن الدين. الآية 19 روى الإمام الكسائي قراءتها بتحريك همزة القطع فيها بحركة الفتح أن الدين فتكون قراءة الأئمة الباقين بتحريك همزة القطع بحركة الكسر إن الدين. والشاهد النظم الشاطبي نجده في قول ناظمها إن الدين بالفتح رفل
1: الراء
0: الرام الرفل رمز الإمام الكسائي. القاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة آل عمران فقط كلمة ويقتلون. روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء وفتح
1: هو ويقتلون الثاني
0: الثانية
1: من الآية 21.
0: أي في الآية 21. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين هذيك مختلفة
1: ويقتلون الذين يأمرون
0: ويقتلون الذين هذه مختلفة بغير حق ويقتل الذين يأمرون بالقسط.
1: روى الإمام حمزة.
0: هذه في الشرح الأصل فيها أن يقول يقال روى الإمام حمزة قراءتها بضم حرف الياء الثاني.
1: إيه.
0: الكلمة الثانية.
1: ويق.
0: ويقتلون. ويقاتلون.
1: ويقاتلون.
0: ثانية روى يقاتلون. وروى الأئمة الباقون قراءتها بفتح حرف الياء وسكون حرف القاف مع ضم حرف التاء بعدها ويقتلون. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا.
1: يا الله.
0: طبعا لأنه قد احترز الناظم بقوله الثاني عن الموضع الأول في نفس الآية وهو ويقتلون النبيين بغير حق، فقد اتفق الأئمة السبعة على قراءته ويقتلون بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء.
1: الثانية اللي فيها الاختلاف.
0: نعم.
1: ويقتلون
0: الذين يأمرون بالقسط.
1: ايوه.
0: قرأ الإمام حمزة
1: ويقاتلون
0: الذين يأمرون. سيدي بهذا نكون قد أتينا على
1: نهاية
0: الحصة، توقيت حصتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: يعني وصلنا للقاعدة رقم 6 من قواعد فرش الحروف التي في سورة العمران، وإن شاء الله في لقائنا القادم نواصل ابتداء من قاعدة رقم 7. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. سيدي ربي يبارك فيكم.
1: والله يجزيك خير.
0: آمين سيدي.
1: وربي إن شاء الله ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم إن شاء الله.
0: آمين آمين يا سيدي. إلى هنا ينتهي توقيت حصتنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى. زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدم دار ولا تطعم غدرا ولا تقطع زرعا ولا تسلب فتى ولا تقتل شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى
1: بنى دولة فوق الحصير مهيبة فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.